0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الزخرف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الزخرف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المستحق للحمد على جميع الأحوال. الحمد لله الحكم الفرد الكبير المتعال. الحمد لله إليه المرجع والمآل. الحمد لله المتفرد بالعظمة والمجد. الحمد لله المستحق لخالص الحمد. الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. الحمد لله ذي الفضل والعطاء والعفو والرضا، والصلاة والسلام على محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلنا إلى قربك، وأن تجعل حبنا إياك قائدا إلى رضوانك. اللهم اجعلنا أزهد الناس بالمال الحرام والكسب الحرام، ولا تجعلنا ممن يبيع دينه بدنياه، واكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر وسوء ما عندنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها ديننا وتقضي بها ديوننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيض بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء، يا جواد يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب

0: تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

الصلاة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الإنسان وحتى سورة الانشقاق.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أكبر.

غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: الصبر.
1: الله أكبر
0: الله.

أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الحكيم الصافي من سورة الأحزاب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الحكيم الصافي من سورة الأحزاب.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
2: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم الخميس عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس العقيدة. حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة غافر وحتى سورة الشورى.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة غافر وحتى سورة الشورى.
1: ما أجمل أن نربي أبناءنا على حب القراءة منذ نعومة أظفارهم ونشجعهم عليها، لأن من شاب على شيء شاب عليه، ولأن التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، ولأن ديننا الحنيف كانت أول آياته اقرأ باسم ربك الذي خلق. منافع القراءة لا تقتصر على اكتساب المعرفة، بل وتساهم في تطوير مهارات التفكير والإبداع والنقد واللغة. ولننمي هذه المهارات عند أطفالنا علينا بما يلي: بناء أساس قوي عند الطفل، بتعليمه مهارات القراءة حتى يتمكن منها ويتقنها باستخدام الكتب التعليمية المصور المناسبة لسن الطفل والتطبيقات التفاعلية على الأجهزة الذكية، توفير بيئة داعمة عبر تخصيص وقت يومي للقراءة في جدول الطفل، والحرص على تشجيعه بصبر دون ضغط أو إجبار، كما يجب العناية بأسلوب القراءة واختيار وقت وطريقة تناسب الطفل في حال كان محبا للحركة واللعب. ساعد الطفل على فهم المعاني وفسر له العبارات الغامضة، وبادر بطرح الأسئلة وفتح النقاشات حول موضوعات الكتاب، واستمع باهتمام لأفكار الطفل وتعليقاته، وساعده ليربط بين ما يقرأ وبين أحداث يومه وحياته. يمكنك استشارة مختص لتعويد الطفل على القراءة، أو عندما تلاحظ عدم إتقانه لمهارات من المهارات، ولا بأس من تبادل الخبرات ومقترحات الكتب المناسبة لطفلك مع أصدقائه ومعارفه. أخيراً، تربية الأطفال على القراءة يتطلب مجاهدة وصبرا من الوالدين، فاستعن بالله لتحقيق مرادك، وسترى بعد برهة نتائج تثلج الصدر وتنسيك مشاق الطريق.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة عسير على موجات الـ FM بلقرن، العلاية 89.6، بل الأسمر 97.2، تثليث 92، الجوباء 92.1، على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة طه.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن.

بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد

ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه،

0: فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة طه.

0: محمد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين، دروس من الحرمين. نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين يأتيكم اليوم عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: مجالس السيرة، مجالس السيرة. لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع
3: يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: رحماء بينهم، رحماء بينهم. نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم اليوم عند الثالثة عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
5: ناشئ في رحاب القرآن.

0: بالقرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ناشئ في رحاب القرآن الكريم. تأتيكم هذه الحلقة مستمعينا من جامع ناصر الطيار بالرياض، فأهلا ومرحبا بكم. في البداية يسعدنا نرحب بضيوف هذه الحلقة. نرحب بداية بالأستاذ عمر بن يوسف الصغير، معلقا على تلاوة الطالب. حياكم الله أستاذ عمر.
2: الله يحييك ويبارك فيك. أهلا وسهلا أستاذ سعد،
1: حياك الله. كذلك نتعرف على البطل ناشئ هذه الحلقة، تعرفنا باسمك.
3: أنا سعد مجيد رصيمي.
1: حياك الله يا أنس. كم تحفظ من القرآن؟
3: 6 أجزاء ولله الحمد.
1: ما شاء الله تبارك الله. استعذ بالله واسمعنا ما تشاء تلاوة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان.

0: والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
1: ما شاء الله تبارك الله. تعليقكم أستاذ عمر على تلاوة الطالب؟
2: ما شاء الله تبارك الرحمن، فتح الله عليك وجعلك قرة عين لوالديك.
1: اللهم آمين. هل هناك سؤال للطالب في معاني الكلمات؟
2: نعم، في قوله تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته، ما معنى الكفار هنا ومن هم الكفار؟
0: أعجب الكفار نباته أي أدهش الزراع. الكفار هنا بمعنى الزراع لأنهم يغطون البذر.
1: وهل هناك سؤال في التجويد؟
2: هناك سؤال في التجويد في قوله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، ما الحكم التجويدي هنا؟
0: إدغام بغنة.
2: أحسنت، فتح الله عليك وبارك الله فيك.
1: اللهم آمين. شكرا لكم ضيوفنا الكرام، وهكذا مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختم هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي أنا مقدمها سعد بن هادي الشبلان. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربون.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورتي القصص والعنكبوت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أسفر الصباح عن
1: أسفر الصباح عن أمل جديد، عن أمل جديد
2: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله، على الله
2: نعم المعين،
1: نعم المعين.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات،
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بكل خير في هذا اليوم الثلاثاء الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة عام 47,400,000 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
4: صباح الخير والتوفيق والسعادة مستمعينا الكرام، صباح يليق بهذه النفوس المؤمنة، يقولها لكم مستمعينا الكرام بكل الحب والترحاب فريق العمل من إشراف العام الزميل القدير فيحان السبيعي، وفي الإعداد والتقديم أخي وزميل سبيت سبيت، ومحدثكم عبد الرزاق العليوي، من إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي، وفي التنفيذ عبد الرحمن محزري، الله يعطيك العافية يا أبو الوليد، وفي الإخراج
3: ناصر بن محمد آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
7: أصبحنا وأصبح الملك لله،
6: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
7: ربي أسألك خير ما في هذا اليوم
6: وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرطب ألسنتنا وألسنتكم أحبتنا الكرام بذكر الله سبحانه وتعالى. دائما في هذه الحياة المشاغل كثير، والمشاغل الدنيا كثير، وكذلك العبادات ربما يعني يحتار الإنسان فيما يقدم منها وما يؤخر. وحينما جاء الرجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأوصني. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لأن ذكر الله هو الغاية من كل العبادات. فأنت إذا وصلت لهذه العبادة العظيمة وهي ذكر الله سبحانه وتعالى، وصلت إلى الغاية العظمى التي تجعلك يعني متصلا بالله سبحانه وتعالى دائما، تذكره دائما في السراء وفي الضراء وفي الغيب والشهادة وانت في بيتك وفي يعني ذكر الله سبحانه وتعالى. من فضل الله جل وعلا أنه رغم فضله العظيم إلا أنه يسر، سهل ميسر، وتستطيع أن تفعله في كل مكان، وإلا طبعا في الأماكن التي ينزه ذكر الله عنها كالحشوش ودورات المياه ونحوها. لكن وانت ترقد وانت قايم وانت في فراشك وانت في سيارتك تسمعنا الآن، تستطيع أنك تقول لا إله إلا الله، ربما تكون هذه الكلمة يعني يثقل بها موازينه كما هو معلوم في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
4: سبحان الله العظيم. أيضا أبو إبراهيم، أنا وأنا جاي في الطريق أسمع قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما قال عز وجل فنعطيه مالا كثيرا، ولا نعطيه قصور، ولا نعطيه مثلا من النساء والولدان. سبحان الله، الحياة الطيبة هي الحياة الأمور، ولا نعطيه مثلا من النساء والولدان. سبحان الله، الحياة الطيبة هي الحياة التي تعيش فيها مع الله عز وجل، يكون غناك في قلبك، يعني حتى على قولتهم لو ما تأكل في اليوم لوجبة واحدة فتكون سعيد تكون. والسبب العظيم في سعادة المرء هو ذكر الله عز وجل. يعني أنا بالأمس كنت أقول هذه والله التجارة الحقيقية، رأيت تحت الجيران من المتقاعدين بعد الصلاة قد أكب على قراءة القرآن الكريم في صلاة الظهر، يعني كان حريص جدا على قراءة القرآن الكريم، وتجد قد خصص أوقات طويلة. وهؤلاء والله الذين يغبطون حقيقة، هذا هو، هذه السعادة الحقيقية، هذه التجارة الحقيقية. لأنه في الدنيا مهما طال مالك فسيفنى، وستفنى اللذات وستغادر هذه الدنيا، لكن وجود هذه الباقيات الصالحات من ذكر الله عز وجل، من تلاوة القرآن الكريم، والله هي الرصيد الحقيقي للإنسان، وهي التي تحقق لك سبحان الله العظيم. ليست السعادة الأخروية، قبل ذلك هي السعادة الدنيوية.
3: صحيح، وهي التي يمكن سميتها أنت الحياة الطيبة كما سماها الله سبحانه وتعالى. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم مرة خرج كذا على أصحابه رضي الله عنهم، كانوا جالسين يتناقشون في موضوع، فخرج عليهم توه مغتسل عليه الصلاة والسلام، على رأسه أثر الماء.
4: الله.
3: فتعرف واحد لما يغتسل يكون كذا مروق،
4: منتعش،
3: منتعش ومبسوط. فقالوا له نراك طيب النفس يا رسول الله. كذا خرج عليهم ومبسوط مرتاح، مرتاح البال عليه الصلاة والسلام. طب تعرف النبي صلى الله عليه وسلم يجوع يوم ويشبع يوم، وأحيانا ما يجد ما يلبس عليه الصلاة، وأحيانا ما يجد ما يضيف ضيوفه، لكن طيب النفس والحياة الطيبة هذه.
4: الغنى في القلب.
3: الغنى في القلب. وذلك سبحان الله في هذا الحديث نفسه. بدأوا يتناقشون في موضوع الغنى، هل هو زين ولا هو زين، أحد يقول الفقر، أحد يقول الغنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس في هذا الحديث، لا بأس بالغنى مع التقى.
4: الله.
3: لا بأس بالغنى مع التقى، والصحة مع التقى خير من الغنى.
4: الله.
3: هذا فعلا. الله. يعني الإنسان لو أغناه الله أعطاه الله، لكن بدون صحة مواله يمكن ينظر إليها فقط، لا يستطيع استمتع
4: بها، أو بدون تقوى،
3: أو عاد هذه نعم بدون تقوى إن شاء الله
4: العافية كارثة. لأن الواحد لو سلبت صحته سيكون إن شاء الله على أجر إذا صبر على ذلك، لكن إذا سلب من التقوى يعني
3: صحيح.
4: نعم، فالواحد لا بد أن يتقي الله عز وجل.
3: نسأل الله يجعلنا وإياكم مستمعين الكرام من المتقين، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اليوم موضوع حلقتنا مستمعين الكرام الوسطية والاعتدال، والله جل وعلا قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهذه الوسطية يعني هي معروفة، كل يدعي وصل الليل كما يقال، كل يقول أنا وسط، لكن الوسط الحق هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. ويعني وهذا الموضوع التوسط والوسطية لا شك أننا نحتاج إليه في تاريخ الأمة كلها، يعني وكلما أصبح فيه انجراف تجاه اليمين أو تجاه اليسار أصبح هناك كوارث. يعني حينما حتى في عهد الصحابة حينما خرج الخوارج وهم طبعا يعني قد غلوا في باب من أبواب الدين، كان بعضهم متدين ولكنه غلى في باب ثم انفرط
4: الله،
3: فحتى جاء بالكوارث وأصبحوا كلاب النار نسأل الله العافية والسلام. وأيضا يأتي من هنا مثلا من يفرط في دين الله فيميع أحكام الله أحكام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا ليس بالوسط. في كلمة للملك الله يحفظه،
4: نعم، يقول يعني ليس بيننا واحد منحل تماما ولا كذلك متطرف تماما، وإنما نحن دين وسطي، فلا وجود لأي شخص بيننا. وبالفعل يعني هذا الوطن العظيم ولله الحمد والمنة عرف بالوسطية والاعتدال، لا من قيادته ولا من حتى المواطنين ولله الحمد والمنة، والمقيمين كذلك على أرضه.
3: اللهم آمين. إذن هذا موضوع حلقتنا مستمعين الكرام، نستعرض أبو عبد الله
4: بإذن الله. دائما إن شاء الله على بركة الله سنستمع إلى هداية آية مع الزميل أحمد الشدي عند 6:46، وقبل 7:05 خماسيات أيضا مع الزميل أحمد الشدي، والحديث سيكون إن شاء الله عن فترة ما بعد الامتحان.
3: زاوية أخرى، هذه زاوية يقدمها دكتور فؤاد مرداد، اليوم الحديث عن المكانة الاجتماعية، ثم 7:00 حكم إن شاء الله بيكون معنا الزميل الحربي في الزميل نايف الحربي في جولته الصحفي.
4: عند 7:30 مستمعي الكرام سيكون معنا إن شاء الله ضيف الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي، وهو المدرس بمسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وأستاذ الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. سيكون الحديث إن شاء الله حول الوسطية والاعتدال، ماذا قال ديننا عن الوسطية، ما أثر التعصب للرأي والتطرف على الفرد، وكيف نتعامل مع اختلاف الآراء، وكيف يؤثر ترك الاعتدال والوسطية على المجتمع.
3: ثم معنا طال عمرك ساعة 57 دقيقة إن شاء الله فقرة تغطيات. اليوم التغطية عن إدارة أو عن جمعية خيركم، صح؟ لا عفوا، إلا خيركم.
4: نعم، عن البركة.
3: نعم، البركة من أعظم ما يسعى إليه الإنسان في حياته وماله، وخاصة في هذه المواسم، موسم الاختبارات. فما أثر الصدقة؟ إن شاء الله سيكون معنا الأستاذ عبد الله الأبنوي، وهو مدير إدارة الاتصال المؤسسي والشركات والمتحدث الرسمي لجمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم. يعني استحدث معه كيف تستجب البركة من خلال دعم القرآن وأهله، يعني أيضا من خلال تجربتهم أيضا في جمعية خيركم. وأيضا سنتعرف إن شاء الله على فكرة مشروع مئوية البركات.
4: يا سلام،
3: إن شاء الله هذا بيكون كله الساعة 8-10.
4: نعم، وره الدراهم يا أبو إبراهيم.
3: سم؟
4: أقول أره الدراهم في دعم هالمشروع.
3: والله يستاهلون، إن شاء الله يرزقهم يوم ما شاء الله.
4: وإن شاء الله عند 8 صباحا موجز بأهم وآخر الأنباء، وعند 8:05 إن شاء الله سيكون الحديث حول تواصل إدارة السقية بالمسجد النبوي الشريف، جهودها في خدمة الزوار وكذلك ضيوف الرحمن من خلال توفير مياه زمزم المباركة على مدار الساعة، والتي تبرد الفؤاد والقلب وكذلك الجوف.
3: ثم طال عمرك خلاص.
4: اي نعم، هذه تحللها بعض التلاوات.
3: صحيح،
4: ما بين الفقرات،
3: ولكن في مجموعه من تلاوات القراء الكرام في فقره هدى للناس ان شاء الله. وايضا يتخلل هذه الفقرات ان شاء الله قراءه لمشاركاتكم مستمعين الكرام وسماع لاصواتكم عبر وسائل التواصل، فاهلا ومرحبا بكم.
0: اللهم بك اصبحنا،
2: بك اصبحنا،
8: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
9: 0534-600-600، وباتصالاتكم على الهاتف رقم
8: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
10: هدايات آية.
11: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: قال بعض المفسرين: الكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى، بل هناك ما هو أعظم منه وهو العرش، وما لا يعلمه إلا هو. وفي عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار وتكل الأبصار وتقلقل الجبال، فكيف بعظمة خالقها ومبدعها، والذي قد أمسك السماوات والأرض أن تزولا من غير تعب ولا نصب؟ فلهذا قال: ولا يؤوده حفظهما.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: إذن كان هذا الزميل أحمد الشدي الله يعطيه العافية في فقرة هداية آية، شكر الله للزميل أحمد.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، نذكر موضوعنا في هذه الحلقة حول الوسطية والاعتدال في هذا الدين العظيم، في هذا الدين الحنيف. فإن شاء الله سنتحدث عن هذا الجانب المهم، ولعلنا أبو إبراهيم أن يعني نركز حديثنا أكثر عن حول الوسطية في الاعتقاد في دين الإسلامي، وكذلك الوسطية في العبادات، والوسطية كذلك في المعاملات. نعرف أن الحمد لله الملامح العقيدة الإسلامية الحمد لله
3: يرحمك الله
4: يديكم الله ويصلح بالكم، فهي موافقة حقيقة للحق ومؤيدة بالحق. الرسول الهدى صلى الله عليه وسلم يعني وأتباعه أيضا من المؤمنين، نسأل الله يجعلنا وإياك منهم والمستمع الكريم، يؤمنون سبحان الله عظيم لاحظها، يؤمنون بجميع الرسل وكذلك الكتب المنزلة كما أخبر الله تعالى عنهم في أواخر سورة البقرة، وكذلك الوسطية في النبوة، يعني المؤمنون المنتسبون لهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبتوجيه من القرآن الكريم وكذلك من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يؤمنون برسل الله جميعهم وكذلك وجميعهم، ويوقرونهم ويحترمونهم ويحبونهم ويوالونهم، فهم حقيقة في هذا وسط في بين إفراط اليهود وتفريط النصارى، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية من التفريط. وهذا أمر يعني الواحد دائما يعني يضعه في عين الاعتبار ولا ينحرف عن ذلك لا جهة اليمين ولا جهة اليسار، وإنما يعني حتى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم نقول يعني ما أعجب وأعظم هذا الدين الحنيف، وجهنا بأن لا نغلو فيه سبحان الله، وهو رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يعني قال: لا تطروني كما أطرت اليهود
3: النصارى ابن مريم،
4: إنما أنا عبد الله، لا تطروني كما أطرت النصارى جزاك الله خير ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله، أو كما قال فقولوا عبد الله ورسوله، أو كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فلا يوجد هناك حقيقة إطراء وإفراط في المدح، وإنما يعني نثني على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم كما أثنى الله عليه في كتابه الكريم.
3: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إذن هذا هو موضوع حلقتنا مستمعينا الكرام، وهو الوسطية في الاعتقاد وفي العبادات وفي التعامل، ويعني حتى سبحان الوسطية طرها التعامل يعني وفي المشاعر حتى، يعني معروف أن بعض الناس يكون عنده إفراط في الحب أو إفراط في البغض، إذا أبغض أبغض وإذا أحب أحب، وهذا طبعا جاءت توجيهات يعني من بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه حينما قال: لا يكون حبك لا يكون حبك كلفا ولا بغضك تلفا.
4: أي.
3: يقول لا تكلف كما يكلف الصبي، قد إذا حب شيء خلاص يحبه وقد يصيح لين يحصل عليه، ولا أيضا يكون بغضك تلفا، إذا بغضت شيء ودك أنه يتلف يموت. فالوسطية دائما التوسط في كل شيء، في المشاعر وصحيح.
4: صحيح. ولذا يقول: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، واكره يعني وابغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما.
3: صحيح.
4: لكن والله ما أقدر أبو إبراهيم، أنا أحبك كثيرا، فلازم أجل على كذا بأخفف المشاعر الله يحفظك يدين بيننا المحبة يا رب. معنا نايف السهيل من الأحساء، حياك الله يا نايف.
5: يا مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصبحك الله بالخير أخوي نايف، تفضل.
5: الله يسعد صباحكم وأيامكم، ونتشرف بالتواصل معكم، نسأل الله ليحرمنا وإياكم الأجر والفضل والمثوبة.
4: اللهم أمين، تفضل الله يحفظك.
5: بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول أولا، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ علينا ديننا وأمننا وعقيدتنا، وأن يجعلنا في الوسطية دوما، لا إفراط ولا تفريط، كما قال خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، قال: نحن أمة وهذه الدولة قامت على الوسطية، فنحمد الله عز وجل أن جعل لنا ولاة أمر يطبقون شرع الله عز وجل بالوسطية. الوسطية رب العزة والجلال قال عنها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الله جل جلاله اصطفى هذه الأمة وجعلها أمة وسطا في كل الأمور، لا إفراط ولا تفريط. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو قدوتنا. لما سلمان الفارسي أراد أن يقوم الليل ويصوم النهار كذا، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لبدنك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، الحديث المعروف. فنحن أمة وسطا كما تفضلتم في المشاعر، في السلوك، في التعامل، في الأطعمة، حتى في النوم، يعني حتى في حياتك، في تعاملك مع الأبناء. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل وبالوسطية. أسأل الله أن يا ربي يحفظنا وإياكم ووفقنا وإياكم، يحفظ بلادنا ولاة أمرنا وجميع المسلمين.
4: جزاك الله خير أخي نايف على المشاركة الجميلة والمركزة والمعبرة، وأيضا تضمنت كثيرا من الأمور المهمة في موضوعنا في هذه الحلقة حول

0: شفاك الله,
1: شفاك الله. الله. وفي مرة عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال في المرة الأولى يرحمك الله, لما عطس مرة ثانية قال الرجل مزكوم, يعني يدعى له بالشفاء.
0: صلى الله يشفيك, شفاء
1: الله يجزاك خير وجميع من يسمع.
0: جزاك الله خير على اللفتة المهمة هنا يعني والإرشاد, جزاك الله خير. معنا من القصيم,
1: معنا من هو؟ توفيق تركي, السلام عليكم.
0: الله يوفقك يا ابو ابراهيم.
1: يا مرحبا يا تركي, عليكم السلام.
2: صباح الخير يا ابو ابراهيم والاستاذ عبد الرزاق.
0: الله يصبح النور الخير والسرور.
2: الله يوفقنا وياكم يجعلنا واياكم من الوسطاء في هذا الدين
0: يا رب. اللهم امين.
2: انت كما قلتم بعد حمد الله عز وجل والصلاه والسلام على رسول الله انه الوسطيه في الاعتقاد والعبادات والمعاملات, لكن هناك امر كلنا في كل صلاه يدعو لنفسه بالوسطية. نحن نقرأ سورة الفاتحة يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالإنسان يسأل الله عز وجل الوسطية, والوسطية هي الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم يعني طريق المنعم عليهم, مثل ما قال الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعدين ما يريد الطريق الذي عليها اليهود ولا النصارى, غير المغضوب عليهم وهم اليهود معهم علم ولم يعملوا به, يعني تسأل الله عز وجل أن يجنبك طريقهم, والضالين وهم النصارى يعبدون الله عز وجل على جهل وضلال, تسأل الله عز وجل أن يجنبك طريقا. فهذه نعمة إن الإنسان يعني يستشعر هذه الآيات. صحيح. إنه يوميا إنه يدعو بهذه الوسطية.
0: صحيح.
2: نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى, وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
0: أيضا أخوي تركي جزاك الله خير أن لفتنا إلى أمر مهم, أن سورة الفاتح تراها دعاء, فالواحد يعني يقرأها يستشعر هذا الأمر.
1: حسنت. ولذلك ختامها آمين.
0: الله
1: جزاك الله خير شيخ تركي من القصيم, الله يعطيك العافية على هالمشاركة.
3: اللهم بك أصبحنا,
4: بك أصبحنا, بك
3: أصبحنا. خماسيات,
4: خماسيات,
3: ورقة الامتحان.
5: ما بعد الامتحان؟ بعد الامتحان تختلط الأفكار والمشاعر, فشعور السعادة بانتهاء الامتحان يمتزج بترقب النتائج وبالتقييم الذاتي للإجابات والدرجات المستحقة. لذا يوصيك الخبراء بعد الانتهاء من أي امتحان بما يلي: احمد الله تعالى على تمام الامتحان بغض النظر عن مستوى أدائك فيه, واستشعر نعمة الله التي أهلتك لخوض الامتحان والوصول لهذا المكان. تجنب الإفراط في التفكير بالامتحان فهو من الماضي, وابتعد عن التحسر على ما فات, واستفد من أخطائك في مستقبل الأيام. لا تراجع الأسئلة لتحسب الدرجات فقط, فالغرض الحقيقي من مراجعة أسئلة الامتحان هو التأكد من المعلومة وتثبيتها, خاصة إن كان السؤال قابلا للتكرار نهاية العام أو مؤثرا على فهمك لنقطة جوهرية في التخصص أو المادة. لا تتردد في مناقشة الأسئلة الغامضة أو غير المفهومة مع أصدقائك أو أساتذتك, فهذه النقاشات تعزز من فهمك للمادة وتحفظ حقك في حال ثبت للأستاذ إتقانك واستيعابك للمنهج. دون ما تذكره من أسئلة الامتحان لتستعين بها عند مراجعة المادة في وقت لاحق. تذكر دائما بأن كل ما نفعله سبب, وأن ما نحصل عليه ليس إلا ما اختاره الله لنا, ولا تلم نفسك على ما ضاع من وقت وجهد ودرجات. روح عن نفسك قليلا بعدما بذلت من جهد بنزهة قصيرة أو وجبة لذيذة, ثم ابدأ في الاستعداد للامتحان التالي.
3: اللهم بك أصبحنا,
4: بك أصبحنا, بك أصبحنا.
1: الله يعطي العافية زميل أحمد الشدي الذي قدم هذه الفقرة, فقرة خماسيات, وتحدث فيها عن فترة ما بعد الامتحان.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام, ونسعد بتواصلكم معنا في هذا الصباح الجميل.
3: اللهم بك أصبحنا,
4: بك أصبحنا,
6: بك أصبحنا.
7: زاوية أخرى.
8: بسم الله الرحمن الرحيم, وحياكم الله في زاوية أخرى. أهم شيء مكانة الاجتماعية. أنا لا أريد أن

0: أن يتطاول أحد منكم على مكانته الاجتماعية. هذه من العبارات التي يستخدمها كثير من الناس اليوم. أصبحت المكانة الاجتماعية هي معيار يعني الحكم على الأشياء. ولا شك أن الإنسان يهتم بمكانته الاجتماعية، هذه فطرة في الإنسان، يعني لا نستطيع أن نعارض هذه الفطرة. لكن ما هي الزاوية الأولى الشائعة أو النظرة الشائعة حول المكانة الاجتماعية؟ بماذا تتكون المكانة الاجتماعية أصلا؟ فالبعض في النظرة الشائعة يقول قيمتك ما تملك، كم فلوسك، ترى هذه مكانتك الاجتماعية. وأنا أقر هذا تماما بأن المال يصنع قيمة للناس، لكن هل كل ما يتعلق بالقيمة الاجتماعية للإنسان مرتبطة بمال؟ هذا الاختزال منطقي؟ بعض الناس يقول قيمتك الاجتماعية بما تعرف، المكانة الاجتماعية لك بما تعرف من علوم. والله أنا اليوم أستاذ دكتور متخصص في المجال الفلاني وعندي 6 براءات اختراع وكذا والآخري، أو أنا متحدث جيد، أو أنا يعني إعلامي جيد، أو أنا شخص عندي معلومات متقدمة في مجال معين أو أسبقية معينة، فبما أمتلك بمعلومات ستتكون مكانتي الاجتماعية. وردود أفعال الناس مبنية على ذلك. هل فعلا المكانة الاجتماعية فقط مرتبطة بمال وبمعرفة وبمنصب، أو أن المكانة الاجتماعية مرتبطة بشيء آخر يمكن أن نقرأه من زاوية أخرى؟ قبل أن نذهب لهذه الزاوية دعونا نؤكد ما هي المكانة الاجتماعية. المكانة الاجتماعية هي مكانة قلبية في قلوب الناس، وليست تظاهر بالمكانة. يعني أنا مكانتي في قلب الناس الحقيقية، وليس في تظاهر للحصول على شيء مني. والله أنا أنا أنا أنا رئيسهم في العمل، وبالتالي سيتظاهرون بمكانتي وإجلالي وتبجيلي من أجل أن أمنحهم إجازات ولا مكافآت ولا بونص ولا هذه قضية. القضية الأخرى لا، والله أنا صاحب وجاهة في القبيلة، وبالتالي هم يعني يتقربون إلي ويعطوني مكانة من أجل أن أحقق لهم مصالح معينة. أنا لا أتحدث عن هذه المكانة التي يتبعها مصالح، أنا أتحدث عن مكانة قلبية. أليس هناك أناس زرعوا أنفسهم في قلوبنا، امتلكوا قلوبنا؟ طب هؤلاء الذين تملكوا قلوبنا، المكانة الاجتماعية لديهم في قلوبنا في أعلى مستواها، بماذا؟ بإيش؟ بالمال؟ بالشهادات؟ بالمنصب الاجتماعي؟ بماذا؟ بالأخلاق. نقطة من آخر السطر، ليس بالمظاهر، بالأخلاق. الأخلاق التي ظهرت على طريقة كلامي، أسلوبي، تعاملي مع المخطئ، تعاملي مع المتجاوز، تعاملي في مواقف مختلفة، معدني، طريقة الداخلية، قلبي وسلامة قلبي. برغم أني أمتلك مال، أمتلك شهادة، أمتلك منصب، لكن هذا المنصب له مكانة مرتبطة بالمنصب. والدليل، ألا ترون أن بعض الذين غادروا المناصب سقطت مكانتهم الاجتماعية؟ المدير اللي كان عندنا في العمل نرسل له رسائل عيد ومعايدة ورمضان وكذا ونتقرب إليه، مجرد ما خرج انتهت كل العلاقات مع هذا الإنسان، ما كانت له مكانة أصلا قلبية، كانت مكانته باعتبار الوظيفة ولنا مصالح معه. بعيد عن أنه هذا أسلوب صحيح أو غير صحيح، لكن هذا ممارس عن كثير من الناس. لكن لنا رئيس في العمل غادرنا إلى هذا اليوم، ونحن نتصل عليه ونسأل عنه ونرسل له وينك وش أخبارك وأي خدمة لك، ما ننسى أيامك معنا. لماذا؟ لأن الامتلاك الحقيقي للمكانة كانت مكانة قلبية مبنية على الخلق، مبنية على التعامل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وأحاسلكم أخلاقا، هؤلاء هم الذين يرتفعون قدرا. لذلك كل ارتفاع دنيوي ومكانة دنيوية مرتبطة ببعد دنيوي والناس يرتبطون به دنيويا هي مؤقتة مرتبطة بالبعد الدنيوي، زالت العلاقة والمكانة وانتهى كل شيء. الشيء الوحيد الذي يبقى هي العلاقة القلبية، والتي تبنى على الأخلاق وتبنى على الدين وتبنى على سلامة الصدر وتبنى على طهارة القلب. لذلك المكانة الحقيقية هي مكانة في قلب وليست لقب، قلب وليست لقب. فإذا فعلا كان قلب الإنسان سليم والناس قدروا هذا القلب وسكن في قلوبهم، كانت هذه المكانة. أما الألقاب تذهب كما يذهب أصحابها. أراكم على خير.
1: زاوية أخرى مع الدكتور فؤاد صدقة مرداد.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ.
3: إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
2: الجولة الصحفية.
4: اهلا ومرحبا بكم احبتنا الكرام، نرحب كذلك بالزميل نايف الحربي. ابو فهد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
5: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، صباح الخير لك استاذ سبيس، عبد الرزاق، المستمعين، فريق البرنامج.
6: حبابك يا ابو فهد، حياك الله.
5: حياك. وش اللغه الجديده؟ ايش حبابك؟
6: حبابك هذه ترحيب باللهجه السودانيه.
5: ما شاء الله، خلاص اجل احنا نعتمدها لي جميله.
6: طيب
5: يلا نسمع الجوله منكم.
6: طيب
4: بسم الله. المملكة تجدد التزامها بحماية المحيطات وتعزيز الاقتصاد البحري المستدام.
6: الرياض تتوج الفائزين بجائزة الملك سلمان التاريخية.
4: تخصيص خطبة الجمعة القادمة عن تربية الأبناء وحمايتهم من الانحراف.
6: مبادرة لرحلة آمنة تواصل دعم ضيوف الرحمن في ساحات مسجد قباء.
4: جامعة أم القرى تطلق ملتقى المهنة والابتكار 2026 لتعزيز التميز والريادة في القطاع السياحي.
6: بمشاركة 75 داعية جولة توعوية بجازان تبرز مقومات حب الوطن وخطر المخدرات.
4: منع مرافق الضيافة من خصم مبالغ من البطاقات الائتمانية بعد المغادرة.
6: 9 ميداليات و30 متأهلا ومتأهلة من طلبة الأحساء في أولمبياد نسمو.
4: انطلاق موسم جني العنب في نجران بإنتاج يتجاوز 3000 طن سنويا.
6: مختص المكيفات القديمة وضعف الأسلاك وراء معظم الحرائق.
4: الصحة تحذر من نظام الطيبات وتدعو مستخدميه إلى مراجعة الأطباء.
6: نبدأ على بركة الله أبو فهد. الخبر الأول، والمملكة وتجديد التزامها بحماية المحيطات وتعزيز الاقتصاد البحري المستدام.
5: نعم، مثل ما ذكرت عبد الرزاق، أكد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات 2026 أن المملكة العربية السعودية تواصل تعزيز دورها العالمي في حماية البيئة البحرية واستدامة المحيطات انطلاقا من مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأشار إلى تبني المملكة استراتيجيات ومبادرات للحفاظ على الشعاب المرجانية والتنوع الحيوي البحري وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد البحرية بما يسهم في بناء مستقبل بيئي أكثر استدامة. ويقول لك دائما الاقتصاد الأزرق، إذا سمعت الاقتصاد الأزرق فهو هذه يعني أي مشروع تجاري يعني أيا كان أقصد يعني يؤخذ من البحر هذا يطلق عليه اقتصاد أزرق.
4: ماشي. اللي بعده ما شاء الله، الرياض تتوج الفائزين بجائزة الملك سلمان التاريخية.
5: نعم، مثل ما ذكرت السويت برعاية الأمير فيصل بن سلمان أقيم حفل تسليم جائزة الملك سلمان العالمية للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها التي تجسد اهتمام القيادة بدعم البحث العلمي وتحفيز الباحثين. وشهدت الجائزة في دورتها الثالثة مشاركة دولية واسعة من 18 جامعة تمثل 8 دول وبإجمالي 56 رسالة علمية، وأسفرت نتائجها عن فوز 9 رسائل متميزة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه بما يعزز مكانة المملكة مركزا لدعم الدراسات التاريخية والبحث العلمي.
6: ما شاء الله تبارك الله. أيضا مبادرة لرحلة آمنة تواصل دعم ضيوف الرحمن في ساحات مسجد قباء.
5: نعم، تواصل الفرق الميدانية بتجمع المدينة المنورة الصحي تنفيذ مبادرة لرحلة آمنة من خلال توزيع المظلات الشمسية ومرشات المياه وأكياس الثلج الطبية على ضيوف الرحمن في ساحات مسجد قباء، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس. وتهدف المبادرة إلى دعم صحة وسلامة الحجاج وتوفير المستلزمات الوقائية التي تسهم في أداء مناسكهم وزيارتهم بكل يسر وطمأنينة.
4: ايضا ابو فهد، من ضمن الاخبار له تخصيص خطبه الجمعه خاصه مناسبه الاختبارات وكذا عن حمايه الابناء وتربيتهم.
5: نعم، احنا عندنا تقريبا 15 جامع، يعني عندنا حدود 15000 جامع و9 معليش 79000 تقريبا مسجد، يعني عدد المساجد ما شاء الله عدد كبير. وهنا وجه وزير الشؤون الاسلاميه الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ خطباء الجوامع بتخصيص خطبه الجمعه المقبله باذن الله الحديث عن العنايه بالابناء ومسؤولية تربيتهم وحمايتهم من الانحراف، مؤكدا أن الأبناء أمانة شرعية تستوجب التربية على العقيدة الصحيحة والقيم الإسلامية ومتابعة سلوكهم وبيئاتهم الاجتماعية والرقمية، كما شدد التوجيه على أهمية الدعاء للأبناء واختيار الصحبة الصالحة لهم والتعاون بين الأسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع في رعايتهم لما يصلح بإذن الله الأبناء ويجعل يعني بالفعل. يعني احنا اليوم مثل ما ذكرت الاستاذ قبل قليل احنا مقبلين على الاختبارات ودائما يستهدفون الطلاب في هذا الوقت تحديد.
6: وحقيقة أن نقابل بعض خطباء الجوامع ويحمدون لوزارة الشؤون الإسلامية هذا التوجه بتخصيص بعض الخطب في مواضيع مهمة جدا، فجزاهم الله خير على مثل هذه المبادرات. وأن أبو فهد جامعة أم القرى وإطلاقها ملتقى المهنة والابتكار لتعزيز التميز في القطاع السياحي.
5: نعم، مثل ما ذكرت هنا تحت شعار التميز والريادة في القطاع السياحي يهدف هذا الملتقى اللي هو المهنة والابتكار 2026 إلى دعم الابتكار وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز ريادة الأعمال في القطاع السياحي، ويضم الملتقى جلسات تخصصية وورش عمل ومعرض لمشاريع التخرج والابتكار السياحي إلى جانب توقيع شراكات تعاون تسهم في تطوير الحلول المبتكرة وربط التعليم بسوق العمل بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز النمو أو نمو القطاع السياحي.
4: أيضا طال عمرك جامعة أم القرى تطلق ملتقى المهنة والابتكار.
5: قضينا من يا أستاذ سويد
4: بالله؟
6: إي والله.
4: طيب أجل عطنا مشاركة 75 داعية ولا شو؟
6: لا
5: نعيه أنت خليك على الدعاة وعلى الأشياء.
6: يلا من فضلك.
5: بالفعل يعني ما شاء الله يعني يمكن عندنا اليوم خبرين عن وزارة الشؤون الإسلامية. من ضمن هذا الخبر أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرع بمنطقة جيزان وبالتعاون مع جمعيتي أثر بمحافظة العارضة ونجات بمركز الحميرة للدعوة والإرشاد. أظن النطق كذا ترى ما أدري أنا بس لكن هذا الاسم قدامي، أو الحميرة للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات مساء الجمعة اللي هو الماضية جولة دعوية شملت عدد من الجوامع والمساجد من محافظة العارضة ومراكزها وقراها، وشارك في الجولة فضيلة المدير العام لفرع الوزارة بجازان الشيخ الدكتور خالد النجمي وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي المدرس بالمسجد النبوي وإمام وخطيب جامع قبة بالمدينة المنورة إلى جانب 75 داعية من الرسميين والمتعاونين. تناولت المحاضرات محورين رئيسيين، ركز الأول على مقومات حب الوطن وأهمية الانتماء والولاء والسمع والطاعة لولاة الأمر حفظهم الله والدفاع عن الوطن وأبراز جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، فيما تناول المحور الثاني التحذير من خطر المسكرات والمخدرات.
6: ما شاء الله تبارك الله. أيضا أبو فهد من بين ما شاء الله تبارك الله أخبار المهمة منع مرافق الضيافة من خصم مبالغ من البطاقات الائتمانية بعد المغادرة.
5: والله تنظيمات جديدة صراحة يعني جيدة وتخدم النزيل وتخدم هذه المنشآت، وهنا تعتز وزارة السياحة تحديث لائحة مرافق الضيافة السياحية لتعزيز حقوق السائح من خلال إلزام المنشآت بإعادة المبالغ المدفوعة أو توفير بديل مناسب عند تعذر تسكين النزيل أو إغلاق المرفق وإشعاره مسبقا بأعمال الصيانة المزعجة. وهذه نقطة مهمة جدا، أحيانا لما تسكن فندق أو شقق مفروشة وتسمع طق وطقي قالوا له رمم، طيب أنا جاي برتاح عندي عمل عندي اجتماع، هذه لابد أن تكون الآن بالحسبان. وهذه ما أشار لها الخبر، الحفاظ على خصوصية المقتنيات، منع خصم أي مبالغ، وهذه نقطة برضه يمكن أشار لها الخبر، ومنع خصم أي مبالغ من البطاقة الائتمانية بعد المغادرة وإغلاق الفاتورة بما يرفع جودة الخدمات ويحفظ حقوق المستفيدين. تخشى بعضهم يأخذ رقم الفيزا عندك ولا رحت والله خصم عليك، والله لقينا الثلاجة ناقصة، والله لقينا الكرسي الفلاني مكسور، تنشأ مشكلة ما بين النزيل وما بين الجهة اللي هو الفندق أو الشرطة.
6: أبو فهد ترى سبيت ظاهر من النوع اللي يحط الشامبو بالشنطة اللي والصوابين والدنيا ذي اللي بالفندق
5: الشامبو الصغير هذا والفرشات الأسنان ترى حق له على فكرة.
6: لا
5: أهم شيء واحد سأل عن النقطة هذه قالوا لا ما دام أنك أنت نزيل بالفندق أهم شيء ما تأخذ الأشياء الرئيسية الأساسية
6: الريموت التلفزيون
5: لا بعض يمكن يأخذ أشياء يعني ملابس وأشياء، لكن أعتقد أن الأشياء هذه اللي مخصصة لك أصلا هي للنزيل يعني.
4: في لا انت بكلام النعل البيضة دي
5: لا لا هذه ما هي لك يا حبيبي
4: لا ما تاخذها طيب وفهد انطلاق موسم انا وما قراتها جني العنب جني العنب في نجران بسم الله
5: نعم بدا مزارع نجران بالامس قلت احنا نتكلمنا امس عن الجوف عن الحمضيات اعتقد امس اليوم تكلم ما شاء الله عن مزارع نجران جاني محصول العنب للموسم الحالي الذي يعد من ابرز المنتجات الزراعيه في المنطقه، ويتميز العنب النجراني بجودته العاليه وتنوعه بما يتجاوز انتاجه السنوي 3000 طن ما يجعله رافدا مهما لدخل المزارعين. دائما نسمع بعنب الطائف، نسمع يعني بالمدينه، لكن نجران دائما ما شاء الله يعني متميزه في القمح برضه متميزه، ويضيف عليها الان ما شاء الله العنب
6: والبرتقال لا تنساه في الشتاء ما شاء الله. برتقال نعم نجران لذيذ نعم جدا ما شاء الله. طيب نعم ابو فهد، يعني المكيفات القديمه وضعف الاسلاك وانها وراء معظم الحرائق.
5: اي والله يمكن سمعت من قصه جيزان اللي صار يعني في مكيف اعتقد توفي ثلاثه من بسبب التكييف، وشفنا الايام هذه يعني كثير من المهتمين يحذرون المختصين طبعا في اجهزه التكييف من ضمنهم عبد الله سديس من مخاطر المكيفات القديمه وضعف التمديدات الكهربائيه. اكدوا ان هذه العوامل تعد من ابرز اسباب اندلاع الحرائق في المنازل، خاصه مع ارتفاع درجه الحراره وزياده الاعتماد على اجهزه التبريد. اوضح السيد خلال يعني حديث ان اهمال الصيانه الدوريه وتنظيف المكيفات يسهم في زياده الاعطال وارتفاع استهلاك الطاقه، الى جانب تاثيرها المباشر على مستوى السلامه. شدد على ضروره فحص الاجهزه بشكل منتظم والتاكيد على سلامه الاسلاك والتوصيلات الكهربائيه.
4: طيب اي والله انا سبحان الله كنت قبل كم يوم عند واحد في احد المحلات، قال ميدي بديت في الطيبات، قلت له يا صاحي يعني ما العالم كله تحذر منه، قال لا انا بديت الان. فما زال في ناس يعني متاثرين بهذا
5: الفكرة. للاسف وهنا الحقيقه مشكوره وزاره الصحه، حذرت وزاره الصحه بالمملكه العربيه السعوديه من اتباع ما يعرف بنظام الطيبات واستخدامه بديلا عن العلاجات الطبيه الموصوفه، مؤكده ان هذا النظام غير مثبت علميا، وان الاعتماد عليه او ايقاف الادويه بسببه قد يعرض المرضى لمضاعفات صحيه خطيره، خاصه مرضى السكري والامراض المزمنه. في ناس تخلوا المستشفيات، يعني تصور ان يمنعك مثلا من الدجاج او يمنعك من البيض او يمنعك من الحليب ومنتجات الالبان، يمنعك من الخضروات والورقيات المخبوزات، في المقابل مثلا يسمح بالارز والبطاطس والسمن والزبده وبعض انواع الجبن واللحوم. الانسان ياكل على قد حاجته يعني يعني للاسف اللي قاعدين يسوون بعض الاشياء. الحمد لله احنا عندنا وزاره الصحه وعندنا هيئه الغذاء والدواء وعندنا الجهات هذه هي المسؤوله، لان وزاره الصحه تقول لك يعني رصدوا حالات صحيه تاثرت بعد ايقاف الانسولين او ادويه السكر، استنادا لتوصيات مرتبطه بانظمه غذائيه متداوله والاستعاضه بها عن الادويه الموصوفه او خفض جرعاتها بما يشمل علاجات الامراض المزمنه دون الرجوع الى الطبيب المختص اذا استدعت بعض الحالات التدخل في اقسام الطوارئ والتنويم بالعناية مركزة نتيجة الارتفاع الشديد في مستويات سكر الدم أو الإصابة. أذكر سنة من السنوات جاء واحد قال لا كولوا السمن ولا في شيء اسمه كوليسترول، فكلمني استشاري في الموضوع هذا قال يا أخي أنا عندي مرضى وقفوا العلاج والآن انتكشت حالتهم.
6: نعم هو المشكلة
5: ما يفكر ولا في أشياء تأثر الآن صحيح. الحمد لله عندك قطاع صحي وعندك جهات رسمية ركز عليها. اللي يجي في وسائل التواصل أو عن طريق أشخاص يقومون ببعض مثل هالأمور هذه، يعني ما اشوف ان الانسان انه يتبع شيء مخالف او غير صحي او غير جيد او ما درس صحيح. بالدراسه الصحيحه وما اخذ حقه مثل ما قالت وزاره الصحه بالدراسه.
6: ونختم ابو فهد، يعني المشكله انه بعض الناس تجده متعلم وما شاء الله في موقع بارز ويصدق مثل هالخزعبلات، وهذه تراها يعني كارثه كبيره جدا يعني
5: للاسف
6: عندك.
5: للاسف أيوة. لكن
6: واحد لازم يكون واعي يكون ايضا في جهات مختصه تتواصل معهم تتاكد من صحه مثل هذه الممارسات والانماط الغذائيه.
5: هم يدرون انها ما هي صحيحه، هم اغلب اللي يستخدمها يدري انها ما هي صحيحه، لان وزاره الصحه من اول يوم على فكره
6: جزاهم الله
5: الكل عنده. وحنا اليوم نتكلم عن الموضوع هذا صحيح. وان شاء الله انه يعني كثير من الصحة وسائل الإعلام خصصت أعتقد برامج لها صحيح. في الموضوع هذا، لكن ما أهابت به وزارة الصحة هو استقاء المعلومة الصحيحة من مصدر الرسمي اللي هي وزارة الصحة.
6: أجل تدعونا إن شاء الله على مأدوبة عشاء فاخرة من لحم
5: مرة فيها دجاج وفيها بيض وفيها خير واجد. يلا
6: الله يحفظ جزاك الله خير أبو فهد، شكرا جزيلا
5: حياكم الله في أمان الله.
6: الله يحفظك الله يجزاك
5: هلا والله.
2: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة الطيبة والصوت الخاشع الجميل الشيخ وديع بن حمادي اليمني وفقه الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونعود للحديث عن موضوعنا في هذه الحلقة حول الوسطية في ديننا الإسلامي الحنيف وكذلك الاعتدال. وتحدثنا عن طرف حول الوسطية في العقيدة، وسنتحدث إن شاء الله كذلك عن الوسطية في العبادات، وهذا أهم أمر مهم جدا. يعني دائما أنا أتأمل في هذه الآية الكريمة دائما حينما يتلوها أصحاب الفضيلة من أئمة المساجد، ليبلوكم أيكم أحسن عملا وليس أكثر عملا. فهذا الواحد لابد يتوقف عنده. القرآن الكريم ترى أنزل الله عز وجل حتى نتدبره ونعمل به كذلك، فالواحد دائم يقف عندها، أي أحسن عملا، بمعنى أن يكون خالصا لله عز وجل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. العبرة ليست بكثرة العمل، وإنما بأن يكون خالصا لله عز وجل وأيضا صوابا موافقا لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالواحد يعني يهتم بهذا الأمر. ونتذكر أيضا حديث عظيم لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم، جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا وأين نحن من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر له، فيعني حنا لازم نكثر من العمل. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، عشان يتفرغ للعبادة. فجاء رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله، وهذه حط عليها يعني عشرات الخطوط، وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
2: الله أكبر، الله أكبر. يعني هو بس خلنا نأخذ معنا خالد. ثم خالد، السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير.
2: الله يصبحك بالنور والسرور أخي خالد، يا مرحبا.
4: الله يحفظكم إن شاء الله. سبحان الله، من أسرار هذه الآية وجعلناكم أمة وسطا، أنها وضعت
3: وكذلك جعلناكم
4: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. من أسرار هذه الآية أنها وضعت دستور لحماية الإنسان من التطرف والانحراف. فالوسطية هي التوازن الحكيم بين مجالات الحياة، توازن بين الروح والمادة. لم تغرق الأمة في المادية الجافة التي تهمل الروح، ولم تنعزل في الروحانية المفرطة التي تهمل إعمار الأرض، بل جمعت بينهما. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. كذلك التوازن بين العقل والعاطفة تشجع على التفكير والتدبر والبحث العلمي، وفي الوقت ذاته تهذب القلوب بالمشاعر الإيمانية والقيم الأخلاقية. التوازن بين الحقوق والواجبات حفظت حقوق الفرد وحقوق الجماعة بلا طغيان لجانب على الآخر.
2: الله يجزاك خير أخي خالد، ما شاء الله على المشاركة الطيبة النافعة، نسأل الله ينفع بك وبمشاركتك. شكرا لك خالد، الله يعطيك العافية. يمكن يعني ذكرت قبل شوي أبو عبد الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والثلاثة رهط، هو يعني سبحان الله، الله خلق ابن آدم وهو أعلم بما يصلح حاله جل وعلا، وجعل النموذج الأعظم في صلاح الحال هو النبي صلى الله عليه وسلم.
3: اللهم صل وسلم.
2: وش يسوي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الأصلح والأعظم والذي يريده الله سبحانه وتعالى من البشر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو مثل أعلى، فأنت على قد ما تقدر تقتدي به توصله، يعني ولن تصل إليه طبعا، لكن تمشي في طريقه يعني عليه الصلاة والسلام، سواء كان ذلك في العقائد أو في العبادات أو في السلوك أو في التعامل أو في حتى ممارسة الحياة الطبيعية. يعني فأنت تشوف النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قلت في الحديث أنه كان يتزوج النساء صلى الله عليه وسلم، يستمتع بما أباح الله له. صحيح. وتزوج عليه الصلاة والسلام، وكان يطوف على نساء في الليلة الواحدة عليه الصلاة والسلام. كان يأكل ما تيسر صلى الله عليه وسلم. صحيح. يعني ما يصوم دائما، بل نهى عن صيام الدهر، قال لا صام من صام الدهر عليه الصلاة والسلام. كان يعني هو ذكر عليه الصلاة والسلام يعني أفضل القيام أن ينام الإنسان نصف الليل ثم يقوم ثلثة ثم ينام سدس، يعني فيه مقدار كبير من الراحة لما ينام الإنسان من أول عقب العشاء. فهذا الذي يريد الله منه، ما يريد الله منك أنك تشق بنفسك مرة حتى. صحيح. يوم رأت تلك النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي علقت حبل قال حلوا يعني ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد كما قال عليه الصلاة والسلام. ومثل أيضا حديث اللي هو حنظلة اللي يوم قال ساعة وساعة
3: نافق حنظلة
2: هي لأنه يعني لما يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يحس أنه خلاص ما بينه وبين الجنة إلا كأنه يرى الجنة والنار والأحداث ثم اللي راح البيت راح عافس يعافس النساء والضياع والأهل يحس أنه يعني هو يرى أنه انشغل لكن هذا هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى أنك تنبسط وتستانس مع أهلك وتأكل وتشرب وتتمشى وكذا لكن الأصل طبعا أن يكون إنسان في عبادة
3: يا سلام
2: وفي سيره إلى الله سبحانه.
3: لكن اسمح لي بإبراهيم ننتقل أيضا مربع آخر من خلال حديثكم الطيب أن الإنسان وهو يقوم بهذه الأعمال يستشعر طاعة الله عز وجل والثواب. يعني حتى وأنت تلاعب الطفل الصغير من أطفالك وعلى قولتهم تدحوس أنت وياه في الصالة وكذا وتلعب معه وكذا أنت تحتسب أنك تدخل السرور على هذا الطفل صحيح. وأنك تسعده صحيح. وأنك تحتسب الأجر من الله عز وجل في ذلك. كذلك إذا مثلا أنست أهلك أو ذهبت بهم مثلا في نزهة خارجية احتسب ذلك عند الله جل وعلا صحيح. بل إن إتيان الأهل تؤجر عليه كما خبر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم أفرأيتم من وضعها في حرام وكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فجميل أن نحول حتى الأنشطة الأخرى اللي ما تكون عبادات مجردة كالصلاة وقراءة القرآن الكريم والذكر وحضور الدروس إلى وهي حتى في مربعات مباحة نحولها إلى أعمال نؤجر عليها من الله جل وعلا متى ما احتسبنا النية الصالحة
2: صحيح. وأيضا يمكن حتى تستشعر اقتدائك بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ترى في كل يعني لعبك مع الأطفال تستطيع أنك تقتدي بالنبي النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتحي لانه عياله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدلع لسانه يعني يرون حمار لسانه صلى الله عليه وسلم وكان يعني يجون البزران ويركضون في الطريق وهو النبي صلى الله عليه وسلم يمد يديه ما يشوفون المستمعين لكن يمد يديه يسار ومي
3: يعني
2: كذا
3: كانه يحاول يمنعهم
2: كانه يحاول بالضبط صحيح يلاطفهم صحيح. وإذا خرج من المسجد جاء يركضون إليه الأطفال ويمسح على شدوقهم وخدودهم حتى كانوا يشمون ريحة المسك كأنما خرجت من جونة عطار كما قال جابر بن سمرة.
3: لذلك تتوقف إبراهيم والله الواحد يخشى أن تنهم الدموع والله.
2: اللهم صل على
3: تذكر هالمواقف العظيمة من السيرة. لذلك أجل تواصلها جزاك الله خير.
2: أنا أقصد أن الإنسان يستطيع يعني مثل ما قلت في إتيان أهله في ملاعبة أهله في السهر مع أهله أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يجلس يسولف ويا عائشة. فأنت تستطيع أنك كل شيء تسوي حتى من المرباحة تقتدي فيه النبي صلى الله عليه وسلم تجد له يعني موقف عليه الصلاة والسلام
3: دل وسيرة
2: بالضبط وهدي من هديه صلى الله عليه وآله وسلم. نقرأ بعض المشاركات
3: طيب.
2: هذه مشاركة طبعا من أخينا أبو محمد من الخمرة ذكر حديث سلمان الفارسي وأبي الدرداء وذكره يعني بطوله جزاه الله خير. أخونا كذلك مريم وأختنا مريم تقول وسطية في القرآن هي فاستقم كما أمرت فلا تأخذ يمينا فتغالي ولا تطغو ولا شمالا فتنسلخ منه إلى أعدائي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. شكرا لك يا مريم.
3: نعم وسبحان الله العظيم يعني ننقل هذا القول النفيس لابن تيمية رحمه الله والحديث الموافق لهذا كثيرة في بيان أن سنته التي هي الاقتصاد في العبادة وفي ترك الشهوات خير من رهبانية النصارى التي هي ترك عامة الشهوات من النكاح وغيره والغلو في العبادات صوما وصلاة. وقد خالف هذا بالتأويل وعدم العلم بطائفة من الفقهاء والعباد. يعني كما قلنا الواحد دائما يعبد الله عز وجل ويكون وسط في ذلك لا إفراط ولا تفريط. ولعلك تذكر أبو إبراهيم الحديث اللي كان ظهر أحد الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وضعت حبل تمسكه حتى ترتاح فقال يعني حلوه الواحد يعني يأخذ من العبادة ما يطيقه
2: صحيح. فإن الله لا يمل حتى تمله يعني ليصلي أحدكم نشاطه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل أن الإنسان يصلي حتى إذا التبس عليه القرآن يعني فما يدري وش يقرأ فيذهب ويرقد يرتاح. ولكن سبحان الله أنت تشوف الآن أبو عبد الله يعني العلماء سير العلماء والسلف الصالح وكذا ستجد في سيرهم شيء تعجز أنك تسويه. بعضهم مثلا من يصلي العشاء لين يصلي الفجر وهو يقوم الليل
3: ماشي.
2: وبعضهم يصوم الدهر بعض العلماء ما يفطر إلا الأعياد فقط تجده يفطر عيد الفطر عيد
3: الأضحى
2: وأيام تشريق بس وممرس حتى بعض الصحابة كان فعل هذا. فأنت لما تتجد تقتدي ببعض القدوات هؤلاء يعني فيها صعوبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسهل وهو الأفضل عليه الصلاة والسلام. يعني تستطيع أنك تصوم الاثنين والخميس مثل ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام تستطيع أنك تحرص على الأيام التي
3: البيض
2: نعم النبي صلى الله عليه وسلم حرص عليها ووصى بها أصحابه
3: وعاشوراء على الأبواب
2: أي نعم صحيح بيجي نعم والشهر صحيح. محرم كله أصلا شهر صيام النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل يعني عن أفضل الصيام بعد رمضان قال شهر الله المحرم.
3: الله.
2: فيعني اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما تشوف سيرته صلى الله عليه وسلم فيها يعني تستطيع أنك تقول الله ممكن أقوم يعني القيام الذي كان يقوم عليه الصلاة والسلام، لأن يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قام حتى تفطرت قدمه، لكن فيه يعني مثل ما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال إنكم لتتراءون الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابرة في الأفق، يعني بعيد في الجنة
3: النجم هذا
2: نجم هي شوف أنت في الجنة غرفة أنت سدى بعيدة. فقالوا الصحابة هذه منازل المرسلين، يعني هذه لا يبلغها إلا المرسلين لأنه بعيدة مرتفعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، بل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.
3: الله يجعلنا منهم.
2: اللهم آمين. يعني يستطيع الإنسان يكون رجل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن بالله ويصدق المرسلين، ومثل ما قال بلال بن سعد يعني أيظن أصحاب رسول الله أن يعني يزاحمون على رسول الله والله لو نزاحمنهم عليه بالركب حتى يوم القيامة أن نسبقهم على النبي صلى الله عليه وسلم.
3: وأيضا نتذكر حديث عظيم لابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته ألقط لي حصى فلقدت له سبع حصيات هن حصى الخذف فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا، ثم قال أيها الناس إياكم الغلو أو يا أيها الناس إياكم الغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا أمر مهم الواحد دائما ينتبه إليه. وأنت أبو إبراهيم سبقا تحدثت عن أحد كبار العلماء تقول أنه يعني إذا جينا نسجل معه كذا يعني يتقهوى ويتبسط مع اللي معه ويسولف عليهم قبل التسجيل، ثم بعد ذلك تشرعون بالتسجيل. فما أجمل حقيقة مثل هذه الوسطية ومثل أيضا القرب من الناس، مؤانسة الناس، مؤانسة الجلساء، تجعل أيضا إقبال الناس عليه وأيضا النهل من علمه.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
0: ضيف الحلقة.
2: أهلا بكم أحبتنا الكرام، حياكم الله وبياكم. نرحب كذلك بضيفنا الكريم في هذه الحلقة وهو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي، المدرس بالمسجد النبوي وأستاذ الفقه بكلية الشريعة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. شيخ عبد السلام، السلام عليكم ورحمة الله.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يحييكم شيخ عبد السلام وبارك فيكم. حديثنا في هذه الحلقة شيخ عبد السلام عن الوسطية، يعني خلنا في البداية نحاول أن نتعرف على الوسطية من خلال تعريف ديننا الإسلامي العظيم.
4: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأقول رحب الله بكم وبالأخوة المستمعين برنامجكم اللهم بك أصبحنا في إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة المباركة وهذا البرنامج النافع والذي له الأثر الطيب في نشر العلم الشرعي والتوعية الإيمانية والفكرية والثقافية. الوسطية من أصول هذا الدين العظيم، قال الله تعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أمة عدول وخيار، فتبعدون عن الغلو والتفريط. فتعتبر الوسطية في الإسلام واحدة من أبرز خصائص هذا الدين، بل هي الركيزة الكبرى لهذه الأمة التي ترتكز عليها في عملها واعتقادها وعبادتها. فالإسلام يقوم على التوازن في كل شيء، في العقيدة بين الغلو في الصالحين والجفاء في الدين، في العبادة لا إفراط
5: يهلك النفس ولا تضيع يفسد الدين. في التعامل عدل ورحمة دون ظلم أو قسوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، أي المتشددون في غير موضع التشدد. وأصول وأسس وسطية الإسلام ترتكز على ثلاثة أمور. الأصل الأول أن يكون العمل غير مخالف للنصوص الشرعية الصحيحة صريحة من القرآن والسنة. الأصل الثاني أن يكون العمل له مسوغ شرعي وحسب الأصول الشرعية والمصادر الفقهية المعتبرة عند أهل العلم. الأصل الثالث وهو الأهم أن يكون العمل وسطا بلا إفراط أو تفريط فيه. إذن فالوسطية هي سلوك شرعي يجب سلوكه وليست خيارا شخصيا. ولذلك أخي الكريم نجد من أثار الوسطية والاعتدال تحقيق العبودية الصحيحة لله. فالوسطية تحفظ المسلم من الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومن التفريط الذي يضيع الدين. أيضا سلامة الفكر والعقيدة، فالانحرافات العقدية غالبا تنشأ من الغلو أو الجفاء. أهل السنة وسط بين الفرق في أبواب الاعتقاد كله. أيضا نشر العدل بين الناس، فالوسطية قائمة على الإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، اجتماع الكلمة ووحدة الصف. إذ الغلو والتشدد يورثان الفرقة، بينما الاعتدال يعين على الألفة والاجتماع على الحق. أيضا الطمأنينة والاستقرار تجدها عند من يسير على الوسطية. فالمعتدل يسير على منهج واضح بعيدا عن التقلبات والأهواء. أيضا تجد الأثر الطيب لدعوته إن هو تمسك بهذه الوسطية.
2: نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم
5: ولكم.
2: الله يحفظكم. أيضا نسألك حفظك الله دكتور عبد السلام، يعني وش أثر التعصب للرأي وأيضا التطرف كذلك على الفرد وأيضا المجتمع؟
5: التعصب للرأي والتطرف لهما الأثر السيء على الفرد، فينتج عنهما ضيق الصدر، عدم تقبل الحق، احتقار الآخرين، الازدراء بهم، ضعف العلم. لأن المتعصب يسمع لكن لا يستمع، فرق بينهما، ولا يتعلم، إذ يحجره التعصب عن الاستفادة من الآخرين. وأما التطرف فيسبب الوقوع في الظلم والاعتداء على الناس والغلو في الدين أو التفريط فيه، الانقطاع عن الحكمة والبصيرة. ولذا تجد الاضطراب السلوكي والديني والاجتماعي ممن لا يسلك الوسطية في أقواله، في أعماله، في عبادته، في تعامله مع الناس.
2: جميل، الله يعطيكم العافية. نعم. جزاكم خير. أيضا وكيف ترى أو كيف نتعامل مع اختلاف الآراء؟ يعني إحنا الآن الناس يعني يختلفون في الآراء، ربما تكون هذه الآراء
5: في المعتقد في الفقه. هذا موضوع يعني كبير جدا. يا ليت مثلا أنكم مثلا تجعلون حلقة مثلا عن تعامل في مع اختلاف الآراء.
2: وعد ما قال يعني نكتفي الآراء. إن شاء الله أقول نكتفي على قولتهم بما يحيط بالعنق من القلادة. يعني طيب. شيخنا
5: سواء كانت الآراء عقدية أو فقهية أو غيرها له ضوابط علمية ومنهجية يضبطها الشرع ويؤصلها عمل السلف، ويمكن تلخيصها في نقاط جامعة إجماليا.
2: جميل.
5: التفريق بين أنواع المسائل، يعني ليس كل خلاف يعامل معاملة واحدة. مثلا مسائل العقيدة وأصول الدين الأصل في اتباع الدليل ولا يتسامح في الأصول القطعية. مسائل الفقه والاجتهاد هذا باب واسع للاجتهاد، والخلاف فيه غالبا معتبر إذا كان مبني على الدليل. مسائل الوسائل والمصالح هذه أوسع في الاجتهاد والخلاف. ثم من المهم جدا إذا كان الأمور تتعلق بالشرع وبمسائل الدين أن يرد المتنازع فيه الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالميزان هو القرآن والسنة بفهم السلف لا الأهواء أو التعصب. وأيضا من المهم في هذا الموضوع لزوم العدل عند اختلاف الآراء، عدم التسرع مثلا في التبديع أو التفسيق، أن لا نحكم على المخالف إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع، أن الخطأ في الاجتهاد لا يستلزم بالضرورة الفسق أو البدعة. أيضا من خالف بدليل وتأويل معتبر يعامل باجتهاده. ومن المهم جدا في هذا الباب ترك التعصب واتباع الحق، فمن أخطر أسباب فساد الخلاف التعصب للمذهب أو للشيخ أو للجماعة أو للحزب. أيضا من الخطأ الكبير جعل الرجال معيارا للحق بدل أن يكون الحق معيارا للرجال. أيضا من الأمور المهمة في هذا الأمر معرفة أدب الخلاف عند السلف. كان السلف رحمهم الله تعالى يتناظرون مع بقاء الألفة والمحبة، ولذلك يقول أحدهم قولنا صواب يحتمل الخطأ، قول غيرنا خطأ يحتمل الصواب، فلا يجعلون الخلاف سببا للقطيعة أو التبديع المطلق. أيضا من الأمور المهمة التمييز بين الخلاف السائغ وغير السائغ. السائغ مبني على اجتهاد ودليل محتمل، غير السائغ إذا كان فيه مخالفة لنصوص قطعية أو إجماع. والواجب أن يكون معيار التعامل مع الخلاف هو الحق بالدليل مع العدل في الحكم والرحمة في التعامل وترك التعصب والظلم. والاختلاف الفقهي أو الاجتهادي موجود بين العلماء من قديم، ويعامل بالاحترام في المسائل الاجتهادية، اتباع الدليل عند القدرة على الترجيح، عدم تحويل الخلاف إلى نزاع وعداوة، وهذا هو المهم جدا. وعند الإشكال أو عند الحاجة للبيان يرجع إلى أهل العلم الراسخين لسؤالهم ليتضح الأمر ويكون جليا. وعلينا دائما أن ننظر إلى قول الإمام الشافعي، رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، مع جلالة قدر هذا الإمام وعلمه في شتى العلوم، ومع ذلك قال هذه المقالة المشهورة التي يقتدى به فيها.
6: رحمه الله. الله يحفظكم شيخنا الكريم. أيضا كيف يؤثر يعني ترك الاعتدال والوسطية على المجتمع بشكل عام شيخ؟
5: لا شك يعني ذكرنا الأثار الحسنة الحميدة للاعتدال، وهي تحقيق العبودية الصحيحة لله، سلامة الفكر والعقيدة، نشر العدل بين الناس، اجتماع الكلمة ووحدة الصف، الطمأنينة والاستقرار، حسن الدعوة إلى الله. فغياب الوسطية والاعتدال يؤدي إلى غياب ذلك واضمحلاله أو نقصه، كما يؤدي إلى انتشار الفرقة والتحزب، وقد يؤدي إلى تضليل الناس أو تكفير الناس أو تبديعهم بغير حق، يؤدي إلى ضعف الثقة بين أفراد المجتمع، يؤدي إلى تشويه صورة الإسلام عند غير المسلمين، يوجد الصراعات الفكرية والسلوكية داخل المجتمع المسلم. أما الوسطية فهي تجمع القلوب وتنشر الرحمة وتحفظ وحدة الأمة وتظهر جمال الإسلام وعدل الإسلام. فترك الاعتدال والوسطية يؤثر في المجتمع تأثيرا سيئا، له أثار سلبية كثيرة، من أبرزها انتشار الغلو أو التفريط. بعض الناس يتجاوزون حدود الشرع وآخرون يتساهلون في أحكامه، وكلا الطرفين مذموم. أيضا ينتج عن ترك الاعتدال حدوث الفرقة والنزاعات، قد يؤدي ذلك إلى اضطراب الأمن والاستقرار. فالغلو قد يقود إلى الفتن والاعتداءات، والتفريط قد يؤدي إلى انتشار الفساد وإلى الانحلال. ترك الاعتدال يؤدي إلى ضعف العدل والإنصاف، يؤدي إلى تشويه صورة الإسلام كما ذكرنا. فالغلو ينسب إلى الإسلام ما ليس منه،
3: الله المستعان،
5: والتفريط يفرغ الدين من حقائقه وأحكامه، وبينما الوسطية تدعو إلى الاعتدال وإلى التوسط وإلى العدل والرحمة. فترك الاعتدال يؤدي إلى إضعاف وحدة المجتمع، لأن الوسطية تجمع القلوب على الحق، أما الانحراف فقد يؤدي إلى التمزق والتكتلات المتناحرة، يؤدي إلى ضياع المصالح الشرعية والدنيوية. فالاعتدال يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات وبين مصالح الفرد والمجتمع. فالأثار الحسنة للاعتدال يكون ضدها ترك الاعتدال، ينتج منه ضد ذلك. لذلك لا بد من دعوة الناس، دعوة المجتمع إلى التحلي بالوسطية والاعتدال. جميل. هذه الركيزة العظيمة التي هي من ركائز هذا الدين العظيم.
3: نعم.
5: وبالتمسك بها تحصل الوحدة، تحصل الألفة، تجتمع القلوب على الحق، يظهر جمال الإسلام.
3: صحيح.
5: عند الخلاف والتنازع يظهر أثر الوسطية والاعتدال، وأن هناك فيه سعة في النظر إلى الأمور، وأن لا ينظر إليها بمنظار يعني غير سوي وغير معتدل. فلذا نجد أن الوسطية التي جاء بها الإسلام هي التي بموجبها يطمئن الفرد في عبادته ومعاملته وفي جميع أدائه للحقوق، وكذلك يهنأ المجتمع فيما بينه إن هو عرف هذه الوسطية وتمسك بها. ومجتمعنا والحمد لله مجتمع يغلب عليه الوسطية اعتقادا وعملا وسلوكا وتعاملا، وهذا من فضل الله على أهل هذه البلاد. لكن لا يمنع ذلك من الحث على الخير والاستزادة منه والترغيب فيه والتحذير مما يضاده، لتستمر المسيرة على ما يرضي الله ويكون خيرا للأمة في جميع أمورها.
3: نعم، الله يسلمكم شيخنا الكريم، بارك فيكم وفي جهودكم. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي المدرس بمسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وأستاذ الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. شكرا جزيلا لكم وبارك الله في جهودكم.
5: وفيكم يبارك، أهلا وسهلا. يا مرحبا،
3: حفظكم الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة الطيبة للقارئ الشيخ علاء مزجاجي وفقه الله.
3: وسبحان الله العظيم، يعني وهو يتلو هذه الآية الكريمة العظيمة، وممكن تعجبت أنا وياك منها إبراهيم، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. فسبحان الله، يعني توقفنا عند هذه الكلمة فسينغضون، فيعني سبحان الله العظيم القرآن العظيم يعني دائما ما يحرك في القلوب أشياء كثيرة، ويشد كذلك الأسماء حتى لمن لم يعتنق الدين الإسلامي الحنيف. لماذا؟ لأنه كلام رب العالمين. يعني وأحدهم يقول كنت يعني مع غير المسلمين في دولة، يقول بديت أقول مثلا كيف حالك، عساك طيب وكذا، يقول أنغمها شوي، يقول ما، يقول يوم بديت أقرأ عليها أظن الفاتحة، يقول لا والله تغيرت نظراته وبدأ ينشد لي وبدأ يستمع لي، لأنها كلام رب العالمين سبحان الله. معنى يقول نفس التنظيم،
2: نفس الترتيلي. طبعا معنى الآية أنا أقرأ في التفسير، تفسير ميسر، يقول ويقولون مستبعدين أو فسيهزون رؤوسهم ساخرين ومتعجبين ويقولون مستبعدين متى يقع هذا البعث، قولوا ما يدريكم أن هذا البعث الذي تنكرون وتستبعد ربما كان قريبا الوقوع. فهذا يمكن من غريب القرآن، يعني كمان صحيح. القرآن سبحان الله في كلمات هو يعني يعلو ولا يعلى عليه، مهما كان الإنسان فسيقف يعني عند كثير من الكلمات والمعاني العظيمة، ومن ضمنها يعني سينغضون.

0: ديجن، وأخاف أنك تسألني عن مستهدجن الحين.
1: كلام بلا تفسير.
0: أي والله، فالله المستعان.
1: بسم الله عليك.
0: أبو إبراهيم، نعود يعني حنا نتكلم
1: سمعتك يعني على طاري الآن، حنا اللهم لك الحمد من تيسير الله علينا في هذه الأزمنة.
0: أي والله.
1: سهولة الوصول المعلومة.
0: أي والله.
1: والموثوقة كذلك يعني. الآن حنا اشكلت علينا هذه الكلمة التي ما عرفنا معناها.
0: ثواني
1: رجعنا اللهم لك الحمد، ترجع إلى كتب تفسير بن كثير وتفسير بن جرير وتفسير بالسعدي رحمة الله تعالى الجميع.
0: أي والله.
1: وتعرف المعنى اللهم لك الحمد. ثواني والله أنا أقول يعني الآن الحقيقة الحجة قائمة على الجميع أنه يتعلم خاصة كتاب الله.
0: صحيح.
1: كل كلمة تمر عليك تستطيع.
0: ومن أول يأتون من الكوفة في العراق إلى المدينة المنورة عشان يتأكد من صحة حديث.
1: الله أكبر.
0: ثم يعود. هذه شفت الرحلة هذه اللي يمكن تقعد لها شهر أو كذا، حنا في ثواني تدخل لك موقع معتمد لأحد المشايخ أو كبار العلماء وتتأكد من الحديث ثم تغادر.
1: يا سلام. أسلم، شو تقول؟
0: سم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
2: تغطية.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في هذا الصباح الجميل، ونسعد مستمعينا الكرام بالحديث عن البركة، وأنها من أعظم ما يسعى إليه الإنسان في حياته وماله وأبنائه، ويزداد الحديث عنها في مواسم الاختبارات مع حرص الأسر على التوفيق والنجاح. لو تكلمنا وسعدنا حقيقة باستضافة الأستاذ عبد الله بن أحمد الأبنوي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والشراكات والمتحدث الرسمي لجمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمحافظة جدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أستاذ عبد الله.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الصباح الجميل، الاستماع إلى صوتك العذب.
0: الله يجزاك خير. أستاذ عبد الله، أحسن الله عليك، نتحدث هنا عن أثر الصدقة وتعليم القرآن الكريم في تحقيق البركة خصوصا مع قرب الاختبارات. كيف يمكن استجلاب البركات والتوفيق من الله عز وجل وغرسها في حياة الأبناء، وما أثر الصدقة في ذلك؟
4: الله يحييك وحيا الله الإخوة الأحبة المستمعين والمستمعات لهذه الإذاعة المباركة ولهذا البرنامج المتميز.
0: الله يجزاك.
4: سلسبية البركة تعني كثرة الخير ونمائه واستقراره في شتى مجالات الحياة. لذا فإن الخير لا قيمة له عندما تنزع منه البركة، فهي التي تنميه، تحفظه، تبقيه. لعل من أفضل ما يرجوه الإنسان في حياته هي البركة. نحن جميعا لا نبحث فقط عن النجاح في التوفيق في حياتنا، بل نبحث أيضا عن البركة في هذا النجاح. أيضا نحن لا نبحث عن الرزق بقدر ما نبحث عن البركة فيما يرزقنا الله، فيما يعطينا، فيما يهبنا. صحيح أن كل واحد منا يتمنى لنفسه، لأبنائه وبناته، التفوق، النجاح في مختلف أمور الحياة، لكن ما أجمل أن يكون هذا النجاح وهذا التفوق مقرونا بالبركة، كما قال الله عز وجل: وجعلني مباركا أينما كنت. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أبنائنا، في بناتنا، في أنفسنا أينما كانوا. أستاذ، سبيت في هذه الأيام التي يستعد فيها أبناؤنا وبناتنا للاختبارات كما أشرتم في مقدمتكم، يحرص الجميع على المذاكرة، على بذل الأسباب، لكن قبل الدرجات، قبل النتائج. أقول أن كم من عمل صغير بارك الله فيه فعظم أثره، كم من وقت يسير بارك الله فيه فكان سببا في نجاح وفي تميز كبير. كان السلف يبحثون عن البركة أكثر من بحثهم عن الكثرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا نعمة البركة، والبركة في الوقت، والبركة في الجهد، والبركة في الأبناء. أساس بيت المسلم دائما يتلمس أسباب البركة. من أعظم هذه الأسباب هي الصدقة، خاصة إذا كانت في خدمة كتاب الله، خدمة تعليمه. من الأبواب العظيمة والمفاتيح المهمة للبركة الصدقة. يقول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. إذا كانت الصدقة سببا للبركة عموما، فإن الصدقة في تعليم القرآن الكريم لها أثر خاص، لأنها تتعلق بكلام الله عز وجل، تسهم في تعليم أبنائنا وبناتنا كتاب ربهم. أنا أقول لكل أب، لكل أم تستمع إلينا الآن وأنتم تتابعون أبنائكم في اختباراتهم: لا تنسوا أن ترفعوا أكف الضراعة لله، وأيضا ساهموا في أبواب الخير والصدقة، فإن الله إذا بارك في الجهد أثمر، وإذا بارك في

0: بالوقت اتسع، وإذا بارك في الأبناء أقر بهم الأعين، أصلح الله لنا نيتنا وذريتنا.
1: أقول شيخ عبد الله، أتوقع صوت الجميل هذا صوت سبيت، هذا صوت زميل عبد الرزاق.
2: الله المستعان. لا لا، فيك الخير والبركة.
1: الله يبارك. الله
0: يجزاك. مو أنت قلت في بداية الحلقة اليوم إنه إحنا أحباب؟ الله يجزاك.
2: الله يجزاك. أبو أحمد، الله يحسن ليكم، لو تكلمنا عن أيضا من خلال تجربتكم في جمعية خيركم، كيف يمكن وينعكس كذلك الارتباط بالقرآن الكريم ودعمه على حياة الناس، وما أبرز صور البركة التي لمستموها؟
0: شكرا أستاذ سلطان، أخي الكريم. خلال أكثر من 50 عام من عمل الجمعية، سمعنا ورأينا من القصص ما تبعث على التأمل، تجعل الإنسان يقف أمام عظمة هذا القرآن الكريم، كيف تكفل الله سبحانه بحفظه. سخر لنا في كل زمان رجالا ونساء وأسرا محسنين محسنات، يبذلون من أموالهم وأوقاتهم دعما لتعليم القرآن ونشره. رأينا كذلك كيف أن الناس بفطرتهم يحبون الخير، يبحثون عن أبواب البركة في كل ما يتصل بكتاب الله عز وجل، لأنهم يعلمون أن الصدقة في تعليم القرآن ليست أثرا عابرا، بل أثر يمتد جيل بعد جيل. كثير ما سمعنا من الإخوة المتبرعين والمتبرعات والمحسنين والمحسنات عن البركة التي وجدوها في حياتهم، في حياة أبنائهم، في أعمالهم، بدعمهم في حلقات القرآن الكريم، قصص كثيرة متنوعة، لكن الذي يجمع بينها أن القرآن كان حاضرا فيها، وأن الخير الذي يبذل في خدمته لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. أذكر أبا كان حريصا على تسجيل أبنائه في حلقات القرآن منذ الصغر، كان يقول أنا لا أبحث فقط عن حفظ أبنائي القرآن فقط، بل أبحث عن بركة القرآن. بعد سنوات معدودة أصبح أبنائه من المتفوقين في دراساتهم، في أعمالهم، وجميعهم جميعهم في أماكن مرموقة ما شاء الله تبارك الله. من أجمل أيضا ما سمعنا من قول وجدت أثر القرآن في أخلاقهم قبل شهاداتهم، في برهم قبل نجاحاتهم، قبل المناصب الأماكن التي وصلوا إليها. لعل ما تؤكده هذه الأرقام في جمعية خيركم أننا قبل 50 عام كنا حلقة واحدة، الآن أصبحنا أكثر من 4000 حلقة قرآنية ببركة من نوى وأسس، والآن وصلنا أيضا في التعليم الإلكتروني إلى أكثر من 2,700,000 في 139 دولة. قبل شهر احتفلنا ب 2,879 حافظا وحافظة، وهو الرقم الأعلى على مستوى المملكة. هذه الأرقام ليست مجرد أرقام، بل قصص بركة وثمر وثمار سنوات من العطاء وآثار صدقات وأشخاص محبين أسهموا وأحبوا أن يكون دعمهم للقرآن الكريم وأهله.
2: أستاذ عبد الله، ينبقي أقل من دقيقة، لو تكلمنا عن فكرة مشروع مئوية البركات.
0: قبل أن يعني أتكلم عن المشروع، يعني قبل يعني دعوة للتأمل، قبل من مداخلة مسكت القرآن وقرأت صفحة وتأملت عدد الأحرف التي موجودة في هذه الصفحة، ولن أستطيع عدها حتى لو ضربت إلى 10 وضربنا في الآلة حاسبة لرأينا ملايين الحسنات. مشروع مئوية البركات هو أحد المشاريع التي أطلقتها جمعية خيركم ليكون بابا للمشاركة في تعليم القرآن الكريم. جمال هذا المشروع أن المساهمة فيه ب100 ريال تمتد لأربعة مشاريع أو أربعة مسارات تسهم فيها: كفالة حلقة قرآنية، كفالة تحفيظ جزء من القرآن، دعم وتكريم الحفاظ الذين تخرجهم جمعية خيركم، أيضا إلى دعم المصاريف التشغيلية.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

الأذكار الواردة في اليوم والليلة مما يقال عند الصباح والمساء. عند الصباح يقول بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. أذكار الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. الصباح
1: أصبحنا وأصبحنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نستمع الآن لتلاوة لسورة نوح بصوت القارئ أحمد طالب بن حميد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق أيها المستمعون الكرام لتلاوة لسورة نوح بصوت القارئ أحمد طالب بن حميد.
1: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يحاوره عبد الرزاق العلاوي، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على إمام الصائمين والرحمة المهداة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا هلا بكم في لقاء رمضاني مبارك من برنامجكم اليومي استفهامات قرآنية. في مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة القصيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
3: حياكم الله، مرحبا بك، وأهلا وسهلا بالأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، حيا الله الجميع.
2: حياكم الله. مستمعينا الكرام، استفهامنا القرآني في هذه الحلقة: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض؟ شيخنا، لو تعرفنا عن أداة الاستفهام المستخدمة في هذه الآية العظيمة.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الآية الكريمة جاء فيها الاستفهام من رب العالمين في قوله تعالى: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. وأداة الاستفهام هي الهمزة، والهمزة هي أم أدوات الاستفهام، يعني هي الأصل والأساس في ما يستعمل من أدوات الاستفهام. قوله ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، الأداة هي الهمزة.
2: جميل. ولو تحدثنا أحسن الله إليكم عن الغرض من هذا الاستفهام.
3: الغرض من هذا الاستفهام يتبين من السياق، فإن الله تعالى ذكر في هذه الآية ما كان بينه وبين ملائكته من إخبارهم بأنه سبحانه وتعالى سيجعل خليفة في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فكان من قولهم لرب العالمين: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فقال الله تعالى بعد أن أقام الحجة وبين جل في علاه ما بين من شأن آدم، قال سبحانه وبحمده: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. وهذا الاستفهام غرضه التنبيه على وجوب التسليم للنص والوقوف عند الحكم الإلهي، فإن الله تعالى أخبر وخبره الحق وحكم وحكمه العادل أن يكون آدم وذريته في الأرض، وكان ما كان من الملائكة من قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، استفهام واستخبار واستعلام، فأخبرهم أنه يعلم غيب السماوات والأرض على وجه التقرير ألم أقل لكم. فهو قيل في هذا الاستفهام إنه توبيخ لهم وتنبيه، وقيل إنه تقرير لكمال علمه الذي تبين للملائكة بما خص الله تعالى به آدم عليه السلام من العلم بالأسماء التي خفيت على الملائكة. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
2: نعم. لو تكلمنا أحسن الله إليكم شيخنا الكريم عن هذا السياق القرآني العظيم الذي جاء بلسان مبين من الله عز وجل، وكذلك هذه الدلالات والهدايات في هذه الآية الكريمة التي ورد فيها هذا الاستفهام.
3: هذا الاستفهام جاء في سياق إخبار الله عز وجل الملائكة بما أخبرهم به من هذه الخليفة التي تكون في الأرض، وهم آدم وذريته عليه السلام. قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أي بأسماء هذه الأشياء التي خفيت على الملائكة. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فهذه الآية وهذا الاستفهام جاء في سياق ما أخبر الله تعالى من شأن هذه القصة التي كانت في خبر الله تعالى لملائكته عن خلق آدم عليه السلام، وفيها من الدلالات ما ينبغي للمؤمن أن يقف عنده متأملا. فالملائكة استعظموا الفساد في الأرض ورأوا أن ذلك من كبير ما يعصى الله تعالى به، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وخصوا ذكر سفك الدماء مع كونه مندرجا في الفساد في الأرض لأنه أعظم ما يقع من الفساد في الأرض. ولهذا كان أكبر الكبائر الشرك بالله، وهذا أعظم فساد يقع في الأرض، ثم قتل النفس التي حرم الله، كما قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ولما عد النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله. فقتل النفس من أكبر ما يعصى الله تعالى به ويحاد جل في علاه، ولذلك ذكرته الملائكة على وجه النص في جملة الفساد الذي يكون في الأرض. الله تعالى أقام الحجة على أن ما ذكره هؤلاء من الفساد في الأرض منغمر في المصالح والمنافع التي قضى الله تعالى خلق آدم وذريته لأجلها. فكان ميزانا ينبغي أن نراعى أنه في خلق الله عز وجل وفي قدره سبحانه وبحمده لا يمكن أن يكون شر محض في فعله جل وعلا، بل الشر ليس إليه. ثم نبهت الآية إلى أن كثيرا من الحكم والأسرار والغايات والمآلات تخفى على الخلق ولا يعلمها إلا الذي يعلم غيب السماوات والأرض. قال تعالى: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، وهذا خطاب للملائكة الذين آتاهم الله تعالى من القدرات والإمكانات والمعارف والمكاشفات ما يدركون به شيئا كثيرا، مع هذا علمهم يضمحل ويتقاصر في إزاء علم الله الذي وسع كل شيء سبحانه وبحمده. ولذلك قال: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. والله تعالى يعلم الغيب المطلق، وهو الذي تفرد به ولا يجوز لأحد أن يدعيه، بل كل من ادعى فقد كذب القرآن. وهو الغيب فيما يتعلق بمستقبل الزمان، ما يكون في غد. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وأما الغيب الآخر فهو الغيب النسبي الذي يكون فيما يتعلق بمعرفة الإنسان لما غاب عن غيره، فهذا قد يعلمه بعض الخلق بإطلاع الله تعالى أو بما آتاهم من سبل معرفته، لكن الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله جل في علاه. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: من زعم أنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. هذا في شأن رسول الله، لا يعلم ما يكون في غد إلا ما أطلعه الله عليه، فكيف بغيره؟ والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله.
2: شكر الله لكم شيخنا الكريم هذا البيان المبارك والمسدد في الحديث عن هذا الاستفهام القرآني: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، فشكر الله لكم.
3: حياكم الله، وأسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الانقياد لحكمه وشرعه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
2: إذن شكر وتقدير لضيفنا الكريم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة القصيم، وكذلك شكر لأخي وزميلي مسجل هذه الحلقة عثمان الجويبر. نلقاكم إن شاء الله في استفهام قرآني قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يحاوره عبد الرزاق العلاوي، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. وذلك قول الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. رواه مسلم والترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي به مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي مناد: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقول: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأشار بيده إلى الدنيا. رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي، ولفظه قال: إذا كان يوم القيامة أتي بالموت كالكبش الأملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيذبح وهم ينظرون، فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة، ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا. قال: فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم ربنا، هذا الموت. ثم ينادي مناد: يا أهل النار، فيقولون: لبيك ربنا. قال: فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم ربنا، هذا الموت، فيذبح كما تذبح الشاة، فيأمن هؤلاء وينقطع رجاء هؤلاء. رواه أبو يعلى واللفظ له والطبراني والبزار وأسانيدهم صحاح، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مواقف قرآنية.
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبتي في كل مكان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نبي كريم عظيم ذكر في القرآن الكريم، قد يستغرب البعض أنه لم يذكر كثيرا ولم يشر له في كثير من الآيات، لكن سنشير إلى بعض الحكم في هذا والله تعالى أعلم. اسم ليس متداول كثير وليس معروف كثير، لكنه عرف بأنه خطيب الأنبياء، شعيب عليه السلام، ذكر في القرآن الكريم 11 مرة اسمه، وذكرت قصته مع قومه 5 مرات في 41 آية. الملاحظ، لعلنا نتدرب جميعا أحبتي المستمعين والمستمعات في كل مكان، إلى أن نحاول أن نعمل أذهاننا أكثر في بعض الآيات في القرآن الكريم، ونشترك جميعا في الوصول إلى بعض أسراره. سأقرأ آيتين ثم سأطلب من كل واحد منا أن يتأملها ولو لثواني حينما أتحدث. يقول الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، إلى آخره. هذا في سورة الأعراف وهود والعنكبوت. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الشعراء، استمعوا: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. ثمة عدة ملاحظات، لكني سأذكر اثنين، وأظنكم حينما استمعتم إلى الآيات شاركتموني في هاتين الملاحظتين. أعيد الآيتين بصورة سريعة: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله. الآية الأخرى: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. في الآيتين ذكر اسم شعيب، نعم. الاختلاف، سأذكر اختلافين فقط. الأولى: القوم أو المكان أو الناس الذين أرسل إليهم. في الآية الأولى: وإلى مدين أخاهم شعيب. الثانية: كذب أصحاب الأيكة المرسلين، فهناك مدين وهنا الأيكة، فهل الأيكة هم أصحاب مدين؟ سنعرف بإذن الله تعالى. الملاحظة الثانية، وهي ملاحظة دقيقة جدا، تعلمنا كيف يمكن أن نتعامل مع القرآن الكريم. في الآية الأولى يقول الله سبحانه وتعالى أخاهم شعيبا، في الآية الثانية لم يذكر أخاهم شعيبا. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، دون ذكر كلمة أخاهم. يا ترى ما السر؟ والله تعالى أعلم. ذكر العلماء عدة تفاسير، لكن مما تطمئن إليه النفس والله تعالى أعلم، حينما ذكر الله سبحانه وتعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين، أصحاب الأيكة ذكر ما يعبدون، فحينما ذكر

0: ذكر أنهم يعبدون الأيكة ناسب أن لا يذكر أنه أخاهم لأنه لا يشترك معهم في عبودية غير الله سبحانه وتعالى. أما حينما ذكر القرآن وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا، لم يذكر ما يعبد. هنا كانوا يعبدون الأيكة فناسب نفي الأخوة باعتبار أن شعيبا عليه السلام لا يعبد الأيكة معهم. هذا لعلهم الأسرار، والله تعالى أعلم. نرجع إلى شعيب عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى شعيب هنا مدين وهنا الأيكة، فهل أرسل شعيب إلى قومين أم أنهم قوم واحد ولكن عبر في كل مكان؟ لعل الأرجح والله تعالى أعلم أنه إلى قوم، لكن عبر القرآن الكريم مرة بالمكان مدين ومر بما كان يعبد أصحاب الأيكة. لعلك تسأل كيف يقول القرآن الكريم كذب أصحاب الأيكة المرسلين والمرسل إليهم هو واحد؟ أقول هذا في القرآن الكريم أكثر من مرة تأتي بهذا الشكل أن يعبر عن الجميع باعتبار أن الإيمان بالرسول الواحد يمثل إيمانا بجميع الرسل والعكس صحيح، فمن لم يؤمن برسول فكأنه لم يؤمن بالرسل أجمعين، والله تعالى أعلم. ماذا قال لهم شعيب؟ أنك الآن تظر إلى موقف نبي كريم شعيب خطيب مفوه يتكلم مع قومه في عدة أمور. القرآن الكريم حينما يتحدث عن شعيب عليه السلام يذكر خمسة أمور دعاهم إليها شعيب عليه السلام. خمسة بمعنى آخر أحبتي أن ديننا دين شامل لجميع الحياة بشتى أشكالها وأصنافها، وإن كانت القضية الأساسية والأولى والأهم والأخطر هي تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى والإيمان به، لكن هذا لا يمنع الإشارة أو التذكير ببعض الأشياء الأخرى والمنكرات الكبرى التي يمارسها قوم من الأقوام. نعود، يقول الله تعالى قال أي شعيب عليه السلام قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه واحد، إذن عبادة غير الله سبحانه وتعالى وردت في عدة آيات. في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. في آية أخرى وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كانوا يعبدون الأيكة. ما هي الأيكة؟ الأيكة الشجر الكثيف الملتف على بعضه، ابتدعوا هذه دون رسل أو أنبياء سابقين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يبين قال قد جاءتكم بينة من ربكم أتيت إليكم بمعجزة أو آية تدل على أني رسول من عند الله. ما هي؟ أحبتي ليس لنا أن نعرف طالما أن القرآن الكريم لم يذكر لنا ما هي معجزة أو آية شعيب عليه السلام، لكننا على يقين أن ثمة آية لهذه الآية ولحديث آخر عن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما على مثله آمن عليه البشر، والحديث في الصحيحين. إذن كل نبي لابد أن يكون معه آية أو معجزة تثبت أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى. ما الأمور الأخرى التي دعا شعيبا عليه السلام قومه؟ سنعرفه بإذن الله تعالى بعد الفاصل.
1: مواقف قرآنية، رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
0: أهلا بكم أحبتي من جديد، وكأني بكم تنتظرون ماذا سيقول خطيب الأنبياء لقومه وكيف سيحدثهم، بل كيف عبر القرآن الكريم عن هذه الدعوة التي قالها شعيب عليه السلام. الأولى أعبد الله، اثنين قال فأوفوا الكيل والميزان. كانوا هؤلاء القوم مشغوفين بالبخس والتطفيف، كانوا دائما يطففون، لذلك في الآية الأخرى ولا تنقصوا المكيال، وفي الآية الثالثة ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، وفي آية الرابعة أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. المكيال هو أداة الكيل، فالمطلوب تحقيق الوفاء وعدم النقص سواء بالفعل أو بالأداة، وفي المقابل المطلوب زنو أمر تحقق الوزن الصحيح بالقسطاس. ما هو القسطاس؟ أي الميزان. المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، ممكن بحركة بسيطة في الميزان بشيء بسيط لكن القليل مع قليل، من هذا زيادة ومن الآخر زيادة ومن الثالث زيادة، فيصبح لدى التاجر كما كبيرا مع كل عميل يأخذ شيئا بسيطا بعلمه وببخس في الميزان، نعوذ بالله من ذلك. ثالثا قال ولا تبخس الناس أشياءهم، كأن العملية أشياء في أشياء كثيرة كانت عندهم عملية البخس عملية ممارسة للأسف استشرفوها حتى أصبحت عندهم جبلة وكأنها طبيعة. لا تبخس أي لا تنقص الميزان. البخس في لسان العرب هو النقص بالتعييب والتزييد، هنا البخس النقص في التزييد، والمراد أنه منع قومه من البخس في الكيل والميزان مهما كانت الأمور. فالعبد مع الميزان ثلاثة أمور لا رابع لها: واحد، إما أن تكون وافٍ بالميزان، اثنين طفيف، والطفيف أن يكون التاجر هو الذي صاحب يأخذ الزيادة، ثالث أن يكون زائد بحيث يكون العميل هو الذي يستفيد. فالأول هو المطلوب وهو نهي عن المحرم، أما التطفيف فهو المحرم ولا تكونوا من المخسرين. ولم يقل لهم بالزائد في عملية الزيادة لأنه ليس المطلوب من العبد إلا أن يؤدي المطلوب، فإن كان أدى الأحسن فهو إلى الكمال أقرب، لكنه ليس هو المطلوب من هذا العبد. ثم قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. كيف بعد إصلاحها؟ أتيتكم علمتكم أرشدتكم بينت لكم، لذلك قال لا تفسدوا في الأرض. يا أحبتي الفساد في الأرض ليست في عملية المنكرات فقط، رأس الفساد هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولذلك أول ما قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أول خطوات الإصلاح هو تحقيق التوحيد والاستجابة إلى رسول الله عليهم السلام أجمعين. ثم قال ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا. كانوا يقفون في الطريق، كل من آمن بشعيب عليه السلام يريد أن يذهب إلى شعيب يصدونه، يقول هذا ساحر هذا كذاب هذا كذا هذا، فيمنعونه حتى من آمن. لاحظوا القرآن الكريم في دقة التعبير حينما يقول ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون من آمن. آمن وخلص فيك في الصياغة الماضية، فهو من درجة إيمانه أنه انطلق من مكانه ذاهبا إلى شعيب عليه السلام حتى يكون معه، فأثناء ذهابه يقفون إليه في الطريق، هذا في الطريق المادي. ومن باب أولى وأشد وأنكى من يصد في الطريق المعنوي بكثرة الشبهات وإثارة الشهوات ومحاولة تحريكها، والهدف ليس الصد الجسدي المباشر إنما الصد المعنوي. ولا شك أن هذا بلا شك سيكون أقوى وأولى بأن نقول له لا تقعد بكل صراط. كل ما أتى أحد يريد أن يتوب يريد أن يؤمن، فإذا بك تمنعه معنويا تمنعه من الوصول إلى طريق الحق. ولا تقعدوا بكل صراط، وذلك أحبتي حينما نقرأ القرآن الكريم يجب أن نأخذ هذا الكلام ونطبقه في حياتنا. فالقرآن كما لا يخفى عليكم جميعا صالح لكل زمان ومكان ولكل إنسان ولكل مجتمع، حتى لو كنا في عصر الإنترنت. فلا تقعدوا بكل صراط تصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا، تريدون أن يذهبون الناس إلى الإعوجاج. إذا كان الأمر مرفوضا جسديا فمن باب أولى أنه مرفوض معنويا، ولذلك كانت هذه الآية تنزل على مثل هذا الأمر. وليس الموضوع حقيقة الاستطراد في هذه القضية، فالوقت قد انتهى لهذه الحلقة، لكني أردت أن أؤكد أنه القعود عن الصراط قد يكون ماديا بمنع الجسد أو الإنسان من الذهاب، وقد يكون معنويا بمحاولة إثارة شبهات وشهوات أو التسليط أو التخويف أو بأي طرق أخرى تمنع الإنسان من الوصول عن سبيل الله أو من تحقيق مراده من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. دعوا الإنسان هو الذي يختار، لا تصده عن سبيل الله، كما أنه لا إكراه في الدين فلا منع من إنسان أيضا أن يؤمن. فطالما لا يوجد إكراه في الدين المفترض يقول لا يكون هناك إكراه في عدم الدين، والأمر لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. هذا ما قاله شعيب، يا ترى كيف سيكون رد قومه وماذا سيناقشون وكيف تكون صيغة الحوار بينهما؟ آسف المخرج يقول انتهى الوقت، ألتقي بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مواقف قرآنية
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
3: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
4: إبراهيم ليس مما يتوافق مع شرع الله ودينه، ولذلك على الإنسان أن يتحرز من أن ينسب مصيبة إلى عين أحد بدون أن يتأكد من ذلك أو يكون جازما من حيث لا يعلم. وقد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ومن الأمور التي نؤكد عليها في هذا الجانب أن الاتصال بمن يكون عنده هذا الأمر ومن يخشى من ضرره في العين يخفف أثر ما يكون عنده من العين، وذلك أن مزاولة شيء من آثار العائن تؤدي إلى زوال أثر العين التي خرجت منه. ومن الأمور التي نؤكد عليها في هذا الباب أن يحرص الإنسان سواء كان يعرف من نفسه أنه يحصل منه عين أو لا يعرف ذلك من نفسه أن يكثر من ذكر الله جل وعلا، وأن يبرك على كل ما شاهده مما تعجب نفسه به لئلا يصيبه بشيء من الأذى من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر، فإن أذية الآخرين أمر محرم وذنب كبير ومعصية عظيمة. وقد قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومما يؤكد عليه في هذا الباب أن إعاقة الإنسان عن عمل صالح سواء من أموره الدينية أو الدنيوية تعد في ميزان سيئات من أعاقه عن ذلك العمل، وبالتالي على الإنسان أن يكون حذرا في هذا الباب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العائن يجب عليه أن يستجيب لطلب من طلبه بإعطائه بقية وضوءه أو بقية من آثاره ليكون هذا من أسباب زوال العين التي صدرت منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عاب على أولئك الذين يعلمون من أنفسهم العين ومع ذلك لا يتحرزون من أذية الآخرين، وبين أن العبد الذي يصدر منه عين أنه يكون آثما بهذا الفعل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: علام يقتل أحدكم أخاه، فإنه قد جاء في حديث أبي أمامة أن عامر بن ربيعة مر بسهل وهو يغتسل فقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة، فأصيب في جلده فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: أدرك سهلا فإنه صريع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تتهمون به؟ قالوا: عامر بن ربيعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء، فأمر عامرا أن يتوضأ، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، وأمر أن يصب عليه. ومن ثم على الإنسان أن يتحرز في هذا الباب، وألا يصدر شيء من الأذى يكون سببا من أسباب حصول الإثم له ومؤاخذته عند رب العزة والجلال. وعلى الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بحماية نفسه من العين من خلال مداومته على الأذكار الشرعية، وحرصه على ما يكون سببا من أسباب وقايته منها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الحسن والحسين، وكان يعيذهما من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ولما نزلت المعوذتان كان يعوذ أحفاده وأسباطه بسورتي المعوذتين.
5: نعم، توجيهكم على الشيخ لمن يعتقد بأن مرد كل تعثر وعدم توفيق في حياته إلى العين.
4: العبد المؤمن يعلم أن المصائب التي تحصل له مسنودة إلى ما صدر منه، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وحينئذ على العبد أن يستشعر أن هذه المصائب إنما تحصل له بقدر من الله جل وعلا، كما قال جل وعلا في كتابه العزيز: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقال: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. ولذلك على الإنسان أن يوقن بهذا الأمر، ثم على الإنسان أن يبتعد عن نسبة ما لا يتأكد من نسبته من الحوادث والمصائب إلى الآخرين، فإن هذا من القول على الله بلا علم، ومما يخالف ما جاءت به الشريعة من التحرز والاحتياط فيما ينسبه الإنسان إلى غيره من الأخبار. ومن هذا المنطلق لا يجوز للإنسان أن ينسب كل مصيبة تأتيه إلى العين، ولا يمنعه ذلك من حرصه على المداومة على الأذكار كما تقدم. وينبغي بمن حرص على الأذكار أن تكون نيته في مداومته لهذه الأذكار أن يتقرب إلى الله وأن يحصل على رضاه، وأن يمنع الأسباب المؤدية إلى ابتعاده عن طاعة الله جل وعلا. وينبه هنا إلى أن ما تتطلع إليه النفوس يختلف ما بين بلد وآخر وما بين زمان وآخر. ومن هنا فإن الإنسان في أعماله التي تتطلع إليها نفوس الآخرين ينبغي به أن يخفيها وألا يظهرها. ومن أمثلة ذلك أن بعض الناس قد تتعلق نفسه بالطعام في بلد، بينما في بلد آخر تتعلق نفوسهم بما يحصله الإنسان من كثرة المال، وفي بلد آخر تكون نفوسهم متطلعة إلى ما يكون عند غيرهم من النشاط والرياضة وقوة الجسم. وبالتالي على الإنسان في أموره التي تبلغ درجة عالية وتتطلع لها نفوس الآخرين أن يكون متحرزا فيها.
5: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وينتشر في بعض المجتمعات استخدام المجسم الذي يأتي على شكل عين، معتقدين بأنه يرد العين عنهم.
4: نعم، هذا من أنواع الشرك الأصغر ولا يجوز اعتقاده، وذلك أنه لا يجوز لنا أن ننسب نتيجة إلى فعل إلا بناء على دليل شرعي أو دليل حسي أو دليل تجربة، ومن هنا فلا يصح لنا أن نثبت أن أمرا من الأمور يدفع العين بدون أن يكون هناك دليل من الشرع أو من الحسي. وبالتالي نعلم أن طرائق بعض الناس فيما يتعلق بما يتوهمون أنه يدفع العين من مثل تعليق هذه الصورة للعين، أو من مثل إمساك الأخشاب، أو نحو ذلك من الطرائق التي لم يأتي دليل لا من الشرع ولا من الحس بإثبات أنها تمنع العين، اعتقاد نفعها هذا اعتقاد مخالف للشرع، وبالتالي يجب على الإنسان أن يمتنع منه وأن يكتفي بالوسائل الشرعية والحسية التي علمنا أنها تدفع العين.
5: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سؤال من المستمعة مريم، تقول: لدي أقارب تربطني بهم صلة رحم وتقاطعوا واختلفوا بسبب المال، وكنت أغضب كثيرا وأدعو دائما بقول لا بارك الله في مالكم، فهل دعائي صحيح؟
4: هذا الدعاء غير مناسب، ولا يحسن الدعاء بنزع البركة في المال أو في غيره، وحصول النزاع بسبب المال هذا من نزع بركة المال، فإن المال المبارك يكون سببا من أسباب تآلف القلوب واجتماع الكلمة وقضاء الحوائج وتيسير الأمور بإذن الله جل وعلا، ولذلك لا يحصل للإنسان أن يدعو بنزع البركة في ماله أو مال غيره، بل عليه أن يطلب من الله أن يجعل ذلك المال مباركا من أجل أن يرفع الله الخصومات التي تكون بين هؤلاء القرابة الذين تقاطعوا بسبب المال. والذي نوصي به القرابة الذين يكون بينهم نزاعات مالية ألا تؤثر تلك النزاعات المالية على علاقاتهم الاجتماعية، فإن صلة الرحم مما يحبه الله، وقد أثنى الله جل وعلا على أولئك الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وذم أولئك الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يتقرب إلى الله بصلة رحمه، وقد جاءت النصوص بالترغيب في صلة الرحم، قال الله جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وحذرت النصوص من قطيعة الرحم كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذر من قطيعة الرحم، وكون القرابة يكون في نفوسهم شيء من النفرة أو من الرغبة في التقاطع والتدابر لا ينبغي أن يقابلهم الإنسان بمثله، بل عليه أن يتقرب إلى الله بصلتهم وبمشاركتهم في مناسباتهم وبالدعاء لهم والثناء عليهم بما يعرفه عنهم من صفات حسنة، وبالكف عن ذكر مساوئهم وإشاعة ما يكون عندهم من أخطاء أو من ألفاظ غير مستحسنة، وكذلك يتقرب إلى الله بمساعدتهم سواء كانت مساعدة مالية أو مساعدة معنوية أو مساعدة عملية، يتقرب بذلك إلى الله ويستجلب رضاه. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، والكاشح هو المبغض، مما يدلك على أن مقابلة إساءة القرابة بالإحسان من أفضل ما يحبه الله جل وعلا.
5: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا سؤال من المستمع إبراهيم من مصر، يقول لا أستطيع مسامحة من أخطأ علي وظلمني وقد توفاه الله الآن، فما توجيهكم لي؟
4: العفو عن المخطئ حق للمخطى عليه، وبالتالي فالأمر إليك، فإن أردت مضاعفة الأجر وكثرة الثواب كان العفو هو الطريق لذلك. وقد جاءت النصوص ببيان أن العفو عن الآخرين من خصال التقوى ومن أسباب عفو الله عن العبد، فمن عفى عن العباد عفى عنه رب العباد. ولما ذكر الله خصال التقوى كان من تلك الخصال أنهم من العافين عن الناس. وقد قال الله تعالى فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وقد قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإن أردت عظيم الأجر والثواب فهذا باب العفو، وإن كان ما في نفسك من المعاني ينفر من العفو فالحق إليك في طلب حقك يوم لقائك لرب العزة والجلال.
5: نعم، هذا سؤال من مستمع يقول بأن والدته مريضة وتعاني في ذهنها، ليست حاضرة الذهن بشكل دائم، فما توجيهكم بالنسبة لأدائها للصلوات؟
4: أمر الله جل وعلا المؤمنين بالصلاة، وبين أن من زال عقله ارتفع عنه قلم التكليف كما ورد في الخبر. ولذلك فالأوقات التي يكون عقلها حاضرا فيها يجب عليها أن تصلي، وعليكم أن تذكرها بالصلاة. والأوقات التي يزول عقلها فيها فإنه يرتفع التكليف عنها. والأظهر من أقوال أهل العلم أن من يجن أو يزول ما عنده من المعرفة فإنه يسقط عنه وجوب الصلاة إذا استغرق ذلك جميع وقت الصلاة. أما إذا كان ما يأتيها نوع من الإغماء الذي تفقد معه الوعي، فإن الأظهر من أقوال أهل العلم أنها تقضي الصلوات إن كان الإغماء أقل من يوم وليلة. وأما إذا تجاوز الإغماء يوما وليلة فإنه لا يجب قضاء الصلوات التي فاتت في وقت الإغماء. وهذا القول أرجح الأقوال في مسألة المغمى عليه.
5: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري على ما قدمتم من إجابات وتوجيهات للمستمعين والمستمعات.
4: بارك الله فيك وشكرا على حسن تقديمك، وأسأل الله جل وعلا للمستمعين الكرام سعادة ورفعة درجة وصلاح ذرية، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن يجعل عاقبتهم إلى خير في كل الأمور، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة الأمور وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
5: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. شكر الله لكم أنتم مستمعين الكرام طيب الاستماع والمتابعة. هذه تحية زميلي في تسجيل الحلقة عثمان بن عبد الكريم الجويبر. أذكر في الختام بالرقم الموحد الذي نستقبل من خلاله الأسئلة على واتساب 0534700700. يتجدد اللقاء معكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
7: هدى للناس. أعوذ بالله.

0: من الشيطان الرجيم.
1: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين

0: والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
1: قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: رحلة بناء يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
2: مستمعي إذاعة نداء الإسلام وتطبيق سعودي راديو بلس في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رحلة بناء. ونحن اليوم في ختام هذه الرحلة الماتعة الجميلة التي عشنا فيها معكم مستمعي الكرام ومع ضيفنا الدكتور صالح الدقلة. اليوم سنتحدث عن هذه الحلقة بعنوان وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وسنتحدث عن من خلال هذه الحدث عن ثمرة التأهيل. دكتور صالح، حياك الله وهلا وسهلا فيك.
3: حياك الله وحيا الله السادة المستمعين والمستمعات، وحيا الله زملائنا في طاقم العمل.
2: دكتور، وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هو عنوان هذه الحلقة.
3: النبي عليه الصلاة والسلام في آخر عمره كان منه أحداث حدثت ومواقف كانت تنذر وتشير إلى دنو أجله عليه الصلاة والسلام، فإنه قال إن الله خير عبدا بين الدنيا والخلد فيها ثم الجنة وبين لقاء ربه، فاختار لقاء ربه. ففطن أبو بكر رضي الله عنه إلى هذا فبكى، لأنه علم أن النبي عليه الصلاة والسلام ينعي لهم نفسه، كان يقول أنا ساموت، وكثر خروجه إلى بقيع الغرقد، وكان يقول يا أهل بقيع الغرقد لهنأكم ما أصبحتم فيه، مما أصبح الناس فيه فتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها يتبع آخرها أولها، الآخرة فيها شر من الأولى. واشتد مرضه عليه الصلاة والسلام، ونحن هنا كما ذكرنا لسنا بصدد تتبع كل تفاصيل موته عليه الصلاة والسلام حتى مات، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام هناك أمران. الأمر الأول أنه كان يصر على إمامة أبي بكر للناس. يجب أن نعلم تماما يا أخوان أن الإمامة، وأقصد بها الإمام العظمى قيادة الناس، لا يصلح التنازع فيها، وأن الناس إذا تنازعوا حول إمام لن يكون لهم إمام. فحصل أحداث قبل ذلك أنه كان إذا اختلف أحد مع النبي مع أبي بكر كان النبي يقف سدا منيعا لا يسمح لأحد أن يعتدي على أبي بكر أو ينال منه عليه الصلاة والسلام، حتى تولد في أذهان الناس أن لأبي بكر مكانة خاصة وقداسة خاصة، قداسة تليق بشريته وحاله، قداسة خاصة لا ينبغي المساس بها. وهذا من أهم القضايا التي يجب أن لا يفسدها المشغبون والمشوشون على القائد. فإذا ارتضى الناس قائدا وارتضى الناس إماما يقودهم ويحميهم ويأمر، يعني يتولى أمرهم، فقد سيسأله الله عما بيديه بين يديه، ولكن مهمة الناس أن لا يشغبوا عليه. لماذا؟ لأن هذا يحدث الفتنة، وأن يظهروها أمام الناس بأحسن ما يمكن من الإظهار حتى يقبل الناس إمامته، لأن كل شيء طالما الناس مجتمعون يمكن إصلاحه.
2: صحيح.
3: فإذا تفرق الناس لا يمكن إصلاح شيء،
2: تكثر الأخطاء الكثيرة.
3: خلاص ما
2: خلاص تعالج ذا ولا هذه ولا هذه،
3: وتبدأ حالة الفتنة، وحالة الفتنة لا يستبصر فيها الإنسان.
2: نسأل الله العافية.
3: هذا جانب. الجانب الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه أنه صلى أبو بكر بالناس، ثم جاء النبي بعد صلاة أبي بكر، فدخل فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، وأبو بكر يصلي بصلاة رسول الله، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. الناس طبيعتهم إذا اعتادوا على أن هذا يكون بينهم وبين رسول الله، فسيعتادون أن يكون هذا أيضا بينهم وبين الله، هو الذي يؤمهم وهو الذي يأمرهم وينهاهم. لأن القيادة جانب منها هو جانب هيمنة أخلاقية على النفوس، جانب من القيادة وهيمنة أخلاقية. ليش نقول هيمنة أخلاقية؟ ليست هيمنة استبداد. الحب الذي يحبك الذي تحبه له عليك سلطة ولكنه سلطة أخلاقية. الذي تجله وتقدره له عليك سلطة ولكنه سلطة أخلاقية. هذه النوع من السلطة الأخلاقية الموجودة كانت لأبي بكر بإمامته للناس. مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وقبضه الله إليه والتحق بالرفيق الأعلى الذي اختار عليه الصلاة والسلام، واختلف الناس، منهم من صدق ومنهم من لا يصدق. عمر كان منزعجا كثيرا من أحوال المنافقين، ويخشى أن تكون هذه من أعمال المنافقين. وطبيعي جدا أن عمر قضية النفاق كانت مزعجة له كثيرا، يخشاها على نفسه ويخشاها على الأمة
2: وأثرها. صحيح،
3: نعم. فكثيرا ما كان يسأل عن هذا، والإنسان يتبادر إلى ذهنه التفسير الذي ينشغل به ذهنه أكثر. الأمر الآخر أن عمر لا يحب كثرة الإشاعات، يريد أن يقطعها من جانب. ومن جانب الآخر الناس لا تريد أن تصدق أن رسول الله قد مات. بعض الناس يموت الآن تقول إلى الأمن مصدق أنه مات، لشدة حضوره في ذهنك أو مكانته في نفسك. الناس لا تريد أن تريد أن لا يكون الخبر صحيح وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد مات. فاختلف الناس في الأمر، مات رسول الله، ما مات رسول الله، قال قائل وقال قائل. فأتى أبو بكر فدخل عليه فوجده قد مات، فقبله، قال طبت حيا وميتا يا رسول الله. أبو بكر تقبل هذا الأمر لأنه قد انتبه من قبل إلى قرب وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه وردت الآيات في ذلك. فأتى إلى الناس، وهنا وكان عمر يخطب في الناس، فقال على رسلك يا ابن الخطاب، فلم يتوقف أبا حفص
2: من هول الصدمة، لا يستوى.
3: نعم. فخطب أبو بكر فترك الناس عمر وانصرفوا إلى أبا بكر. هنا ثمرت إيش؟ ثمرت ذلك التأهيل أنه كان النبي يقدم أبا بكر دائما، فاختار الناس ما يقوله أبو بكر،
2: تركوا عمر
3: وانصرف الناس إليه، وعمر أصبح الآن يستمع إليه كالناس. فهنا يأتي ثمرت التأهيل. نرجع قليلا إلى غزوة أحد. في غزوة أحد أشيع موت النبي عليه الصلاة والسلام، وتعامل معه بعض الصحابة على أنه حقيقي، وتعايشوا مع الحدث كما لو كان قد مات، وتصرفوا تصرف من قد مات نبيه، وانقسموا إلى قسمين. قسم وضع السلاح، قال قد مات رسول الله ففي من قاتل، وقسم قال قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، وهو كقول أنس بن النضر، فما تصنعون بالحياة بعد، قوموا فموتوا على ما مات. وهو قال بعضهم نزلت فيه أو تخصهم قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذا الثبات الذي في الحياة الدنيا مثلهم منهم ما قاله أنس بن النضر. انتبه الآن كيف جاء القرآن يعالج ويستثمر هذا الحدث للتأهيل. جاء في سورة العمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم
2: ومن قلب على أعقابه
3: فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الآن عاشوا حالة الوفاة، ثم جاء القرآن يقول كيف أرأيتم كيف تصرفتم وكيف اختلفتم في ردود الأفعال لمجرد أن علمتم أنه مات، كيف لو مات؟ فلما جاء موت رسول الله الحقيقي استنهض أبو بكر تلك الآية واسترجع تلك الآية، ولها رصيد من التأهيل في نفوس الناس.
2: يا سلام.
3: قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، مع أن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية فبكى الناس، وجثى من جثى، وانهار من انهار، وجثى عمر على ركبتيه موقنا بموت رسول الله.
2: اللهم صل وسلم.
3: قل والله لكأني أسمع هذه الآية كأنها أنزلت الساعة. وهذا يلفت النظر إلى دقة خطاب القرآن وتوقيته الذي ينزله فيه وثمرته التي تظهر فيه هذه الآية وآثارها في سلوكيات الناس. اليوم مات رسول الله وبقيت سنته. من يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام فعليه أن يبقي سنته وأن يتلمسها وأن يتتبعها وأن يتلذذ بها وأن يفتخر بها وأن يعيش عليها ويموت عليها. قال رسول الله أقوالا كثيرة. القول الأول قال إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. لمن هذا؟ للذين يرون أنهم كلما بذلوا لم يشكروا، والطريق هذا ليس طريق، يعني مكافأته ليست كلها عاجلة، المكافأة الحقيقية آجلة، لأنهم حين بايعوا عليه الصلاة والسلام قالوا فما لنا قال لكم الجنة. الثاني قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله كتاب الله وسنتي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فعلى الإنسان ألا يتساهل في البدع. يفتيك من يفتيك، يفتيك من يفتيك، ليس هناك عند الله إلا دين واحد وسنة واحدة، فمن يضمن لك؟ خذ بالأحوط في دينك.
2: جميل.
3: خذ بالأحوط في دينك، والأحوط هو السنة. قالوا يا رسول الله فمن نجاة والمخرج حينما ذكر الفتن؟ قال ما كنت عليه أنا وأصحابي. لو كنت على ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأتيت يوم القيامة واكتشفت أن بعض البدع لم تكن بدعة لست خسرانا.
2: صحيح.
3: لكن لو تعلقت ببعض البدع بشبهة ثم أتيت يوم القيامة وجدت أنها بدعة،
2: ربما
3: فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. لا تراهن على المختلف فيه، وإنما راهن على المتفق عليه وعلى المحكم. هذا التأهيل الثاني. أخيرا من أقواله عليه الصلاة والسلام التي قالها، قال والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسط الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما هلكتكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام مرة لصحابته وكانوا يشتكون الفاقة، قال والله لمن يعيش منكم ليأتين عليكم زمان يغدى عليكم ويراح بالجفان، الجفان الصواني من الطعام وتنوعه بالجفان من كثرة الطعام، فلا تخشوا الفقر. قال يا رسول الله نحن يومئذ خير، قال لستم خير، لستم يومئذ خير، أنتم اليوم خير.
2: الله.
3: قال لماذا؟ قال أنتم اليوم إخوة متحابون وغدا أعداء متقاتلون يضرب بعضكم رقاب بعض.
2: الله المستعان.
3: كلها كانت وصايا عليه الصلاة والسلام في الاجتماع وعدم الفرقة والاعتصام بالسنة والاعتصام بالكتاب والسنة وتجنب الفتن وانتظار موعود رسول الله الذي هو موعود الله عز وجل يوم القيامة حينما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
2: يا سلام. دكتور شكرا جزيلا لك وجزاك الله خير، حقيقة عشنا وإياك هذه الحلقات الماتعة وحلقت بنا في هذه الرحلة التي لم نشعر بطولها ولن نشعر بطولها، لأن رحلة مع السيرة النبوية أنت تنثرها لنا دكتور صالح الدقلة مستشار التأهيل الشخصي. أيضا شكرا لعبد المجيد الحرب اللي رافقنا في هذه الرحلة أيضا من الإخراج، وأنا طلال الزايد ألقاكم في برنامج قادم إن شاء الله في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
4: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
5: لباسه وأناقته صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتدي أحسن اللباس ويعتني بنقاء ملابسه ونوعها وألوانها، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أقبل رأيت الجمال الباهر والحسن البديع والأناقة المتناسقة. يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما: ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل، وكانت له صلى الله عليه وسلم جبة يلبسها للوفود ويوم الجمعة، وكان صلى الله عليه وسلم يحث على التزين والتجمل. وعندما قيل له إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال. ويقول صلى الله عليه وسلم: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. ذكركم. قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهيبي. رحلة بناء.
2: مستمع إذاعة نداء الإسلام وتطبيق سعودي راديو بلس في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رحلة بناء. ونحن اليوم في ختام هذه الرحلة الماتعة الجميلة التي عشنا فيها معكم مستمعي الكرام ومع ضيفنا الدكتور صالح الدقلة. اليوم سنتحدث عن هذه الحلقة بعنوان وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وسنتحدث عن من خلال هذه الحدث عن ثمرة التأهيل. دكتور صالح حياك الله وهلا وسهلا فيك.
3: حياك الله وحيا الله السادة المستمعين والمستمعات، وحيا الله زملائنا في طاقم العمل.
2: دكتور، وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هو عنوان هذه الحلقة.
3: النبي عليه الصلاة والسلام في آخر عمره كان منه أحداث حدثته مواقف كانت تنذر وتشير إلى دنو أجله

0: أصبحتم فيه،
1: سبحان الله.
0: مما أصبح الناس فيه فتن كقطع الليل المظلم، يتبع أولها يتبع آخرها أولها، الآخرة فيها شر من الأولى. واشتد مرضه عليه الصلاة والسلام. ونحن هنا كما ذكرنا لسنا بصدد تتبع كل تفاصيل موته عليه الصلاة والسلام حتى مات، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام هناك أمران. الأمر الأول أنه كان يصر على إمامة أبي بكر للناس. يجب أن نعلم تماما يا أخوان أن الإمامة، وأقصد بها الإمامة العظمى، قيادة الناس، لا يصلح التنازع فيها، وأن الناس إذا تنازعوا حول إمام لن يكون لهم إمام. فحصل أحداث قبل ذلك أنه كان إذا اختلف أحد مع النبي مع أبي بكر كان النبي يقف سدا منيعا لا يسمح لأحد أن يعتدي على أبي بكر أو ينال منه عليه الصلاة والسلام، حتى تولد في أذهان الناس أن لأبي بكر مكانة خاصة وقداسة خاصة، قداسة تليق بشريته وحاله، قداسة خاصة لا ينبغي المساس بها. وهذا من أهم القضايا التي يجب أن لا يفسدها المشغبون والمشوشون على القائد. فإذا ارتضى الناس قائدا وارتضى الناس إماما يقودهم ويحميهم ويأمر، يعني يتولى أمرهم، فقد سيسأله الله عما بيديه بين يديه، ولكن مهمة الناس أن لا يشغبوا عليه. لماذا؟ لأن هذا يحدث الفتنة، وأن يظهروها أمام الناس بأحسن ما يمكن من الإظهار حتى يقبل الناس إمامته، لأن كل شيء طالما الناس مجتمعون يمكن إصلاحه.
1: صحيح.
0: فإذا تفرق الناس لا يمكن إصلاح شيء،
1: تتكثر الأخطاء الكثيرة.
0: خلاص ما عليه،
1: تعالج ذا ولا هذه ولا هذه،
0: وتبدأ حالة الفتنة، وحالة الفتنة لا يستبصر فيها الإنسان.
1: نسأل الله العافية.
0: هذا جانب. الجانب الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه أنه صلى أبو بكر بالناس، ثم جاء النبي بعد صلاة أبي بكر، فدخل فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، وأبو بكر يصلي بصلاة رسول الله، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. الناس طبيعتهم إذا اعتادوا على أن هذا يكون بينهم وبين رسول الله، فسيعتادون أن يكون هذا أيضا بينهم وبين الله، هو الذي يؤمهم وهو الذي يأمرهم وينهاهم. لأن القيادة جانب منها هو جانب هيمنة أخلاقية على النفوس. جانب من القيادة هو هيمنة أخلاقية. ليش تقول هيمنة أخلاقية؟ ليست هيمنة استبداد. الحب الذي يحبك، الذي تحبه له عليك سلطة، ولكنها سلطة أخلاقية. الذي تجله وتقدره له عليك سلطة، ولكنها سلطة أخلاقية. هذه النوع من السلطة الأخلاقية الموجودة كانت لأبي بكر بإمامته للناس. مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وقبضه الله إليه، والتحق بالرفيق الأعلى الذي اختار عليه الصلاة والسلام، واختلف الناس، منهم من صدق ومنهم من لا يصدق. عمر كان منزعجا كثيرا من أحوال المنافقين، ويخشى أن تكون هذه من أعمال المنافقين. وطبيعي جدا أن عمر قضية النفاق كانت مزعجة له كثيرا، يخشاها على نفسه ويخشاها على الأمة
1: وأثرها. صحيح.
0: نعم. فكثيرا ما كان يسأل عن هذا، والإنسان يتبادر إلى ذهنه التفسير الذي ينشغل به ذهنه أكثر. الأمر الآخر أن عمر لا يحب كثرة الإشاعات، يريد أن يقطعها من جانب. ومن جانب الآخر الناس لا تريد أن تصدق أن رسول الله قد مات. بعض الناس يموت الآن تقول إلى الأمن مصدق أنه مات، لشدة حضوره في ذهنك أو مكانته في نفسك. الناس لا تريد أن لا يكون الخبر صحيح وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد مات. فاختلف الناس في الأمر، مات رسول الله، ما مات رسول الله، قال قائل وقال قائل. فأتى أبو بكر فدخل عليه فوجده قد مات، فقبله، قال طبت حيا وميتا يا رسول الله. أبو بكر تقبل هذا الأمر لأنه قد انتبه من قبل إلى قرب وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه وردت الآيات في ذلك. فأتى إلى الناس، وهنا وكان عمر يخطب في الناس، فقال على رسلك يا ابن الخطاب، فلم يتوقف أبا حفص
1: من هول الصدمة. لا يستوى.
0: نعم. لا يستوى. فخطب أبو بكر فترك الناس عمر وانصرفوا إلى أبا بكر. هنا ثمرت إيش؟ ثمرت ذلك التأهيل أنه كان النبي يقدم أبا بكر دائما، فاختار الناس ما يقوله أبو بكر،
1: تركوا عمر
0: وانصرف الناس إليه، وعمر أصبح الآن يستمع إليه كالناس. فهنا يأتي ثمرة التأهيل. نرجع قليلا إلى غزوة أحد. في غزوة أحد أشيع موت النبي عليه الصلاة والسلام.
1: صحيح.
0: وتعامل معه بعض الصحابة على أنه حقيقي، وتعايشوا مع الحدث كما لو كان قد مات، وتصرفوا تصرف من قد مات نبيه، وانقسموا إلى قسمين. قسم وضع السلاح، قال قد مات رسول الله ففي من قاتل، وقسم قال قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، وهو كقول أنس بن النضر، فما تصنعون بالحياة بعد؟

0: قوموا فموتوا على مماتوا، هو قال بعضهم نزلت فيه أو تخصهم قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
1: يا سلام.
0: فهذا الثبات الذي في الحياة الدنيا مثلهم منهم ما قاله أنس بن النضر. انتبه الآن كيف جاء القرآن يعالج ويستثمر هذا الحدث للتأهيل. جاء في سورة العمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم
1: ومن ينقلب على عقبيه
0: فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الآن عاشوا حالة الوفاة ثم جاء القرآن يقول كيف أرأيتم كيف تصرفتم وكيف اختلفتم في ردود الأفعال لمجرد أن علمتم أنه مات كيف لو مات. فلما جاء موت رسول الله الحقيقي استنهض أبو بكر تلك الآية واسترجع تلك الآية ولها رصيد من التأهيل في نفوس الناس.
1: يا سلام.
0: قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات مع أن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية الله. فبكى الناس وجثى من جثى وانهار من انهار وجثى عمر على ركبتيه موقنا بموت رسول الله.
1: اللهم صل.
0: قل والله لكأني أسمع هذه الآية كأنها أنزلت الساعة. وهذا يلفت النظر إلى دقة خطاب القرآن وتوقيته الذي ينزله فيه وثمرته التي تظهر فيه هذه الآية وآثارها في سلوكية الناس. اليوم مات رسول الله وبقي سنته. من يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام فعليه أن يبقي سنته وأن يتلمسها وأن يتتبعها وأن يتلذذ بها وأن يفتخر بها وأن يعيش عليها ويموت عليها. قال رسول الله أقوالا كثيرة. القول الأول قال إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. لمن هذا؟ للذين يرون أنهم كلما بذلوا لم يشكروا، والطريق هذا ليس طريق يعني مكافأته ليست كلها عاجلة، المكافأة الحقيقية آجلة، لأنهم حين بايعوا عليه الصلاة والسلام قالوا فما لنا قال لكم الجنة. الثاني قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فعلى الإنسان ألا يتساهل في البدع، يفتيك من يفتيك. ليس هناك عند الله إلا دين واحد وسنة واحدة، فمن يضمن لك؟ خذ بالأحوط في دينك.
1: جميل.
0: خذ بالأحوط في دينك، والأحوط هو السنة. قالوا يا رسول الله فمن النجاة والمخرج حينما ذكر الفتن؟ قال ما كنت عليه أنا وأصحابي. لو كنت على ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأتيت يوم القيامة واكتشفت أن بعض البدع لم تكن بدعة لست خسرانا.
1: صحيح.
0: لكن لو تعلقت ببعض البدع بشبهة ثم أتيت يوم القيامة وجدت أنها بدعة فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. لا تراهن على المختلف فيه وإنما راهن على المتفق عليه وعلى المحكم. هذا التأهيل الثاني. أخيرا من أقواله عليه الصلاة والسلام التي قالها قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسط الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما هلكتكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام مرة لصحابته وكانوا يشتكون الفاقة قال والله لمن يعيش منكم ليأتين عليكم زمان يغدى عليكم ويراح بالجفان، الجفان الصواني من الطعام وتنوعه بالجفان من كثرة الطعام فلا تخشوا الفقر. قال يا رسول الله نحن يومئذ خير قال لستم يومئذ خير أنتم اليوم خير.
1: الله.
0: قال لماذا؟ قال أنتم اليوم إخوة متحابون وغدا أعداء متقاتلون يضرب بعضكم رقاب بعض.
1: الله المستعان.
0: كلها كانت وصايا عليه الصلاة والسلام في الاجتماع وعدم الفرقة والاعتصام بالسنة والاعتصام بالكتاب والسنة وتجنب الفتن وانتظار موعود رسول الله الذي هو موعود الله عز وجل يوم القيامة حينما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
1: يا سلام. دكتور شكرا جزيلا لك وجزاك الله خير. حقيقة عشنا وإياك هذه الحلقات الماتعة وحلقت بنا في هذه الرحلة التي لم نشعر بطولها ولن نشعر بطولها لأنها رحلة مع السيرة النبوية أنت تنثرها لنا دكتور صالح الدقلة مستشار التأهيل الشخصي. أيضا شكرا لعبد المجيد الحرب اللي رافقنا في هذه الرحلة أيضا من الإخراج. وأنا طلال الزايدي ألقاكم في برنامج قادم إن شاء الله في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رحلة بناء يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها. وينسج أحلامه التي يرومها. وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفذ وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله
1: برنامج يستعرض إعجاز الخالق في كوننا الفسيح، ويستضيف نخبة تطلعنا على تفاصيل هذا الإبهار الإلهي العظيم
2: في ملكوت الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، تحية طيبة إلى حضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج في ملكوت الله. في بداية هذه الحلقة مستمعين الكرام، أحييكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، أيضا يرافقني من الإخراج الزميل عبد العزيز العسيري. حياكم الله مستمعين الكرام في بداية هذه الحلقة لبرنامج في ملكوت الله، والذي نتحدث فيه عن الموضوعات التي تتحدث عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. ضيفنا في هذه الحلقة مستمعين الكرام الدكتور عبد الله أبو عثمان، استشاري أمراض الدم والأورام للأطفال في مستشفى الحرس الوطني، والأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود الصحية. دكتور عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
4: يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا شيخ وائل والمجموعة المباركة خلف إذاعة نداء الإسلام.
3: أهلا وسهلا وإياك شيخ عبد الله، حياك الله في برنامج في ملكوت الله. مثل ما ذكرت في كل حلقة إن شاء الله نحاول أن نأخذ موضوعا نتحدث عن الإعجاز العلمي فيه من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية. أيضا قبل ذلك نتحدث عنه من الناحية العلمية لموضوعنا في هذه الحلقة. دكتور، سنتحدث عن ماء زمزم، هذا الماء المبارك، بئر زمزم عند بيت الله الحرام، سنتحدث عنه وسنتحدث عن الحقائق المتعلقة بنبع بئر زمزم نفسه، سنتحدث عن الوجه الإعجازي، أمور ونقاط عديدة سنتحدث عنها إن شاء الله. لكن دكتور، دعنا نبدأ بصفة عامة، ونريد أن نتحدث عن المياه وأنواعها، بما أننا سنتحدث إن شاء الله عن الإعجاز العلمي في ماء زمزم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أولا جزاكم الله خير على يعني على هذه المواضيع الطيبة التي تتحدث عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. وموضوع اليوم هو حقيقة كما ذكرت يا شيخ وائل من المواضيع المهمة، وخصوصا نحن نعيش في هذه الأيام المباركة، يعني من فضل الله سبحانه وتعالى، يعني نسأل الله يتقبل صيامنا وقيامنا في شهر رمضان الكريم، ومقبلين على أشهر حرمة هي أشهر الحج بإذن الله عز وجل بعد يمكن أسبوعين من الآن. يعني دائما تذكر يعني في هذه الأيام وفي هذه الأشهر إلا وذكر فيها الماء المقدس، ماء زمزم العظيم، ماء زمزم المبارك، ماء زمزم الذي وصف بصفات كثيرة وأسماء كثيرة، وهو من الإعجاز العظيم. يعني كل فترة نكتشف شيء جديد في هذا الماء الكريم المبارك الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنها مباركة، وإنه طعام طعم وشفاء سقم. والكثير سأتحدث عنه في هذا الوقت المبارك إن شاء الله عن هذه المياه المباركة، التي من أهم إعجازاتها أنها حتى الآن لم تنضب، وأنها تتدفق بشكل كبير جدا، يعني وارتوى فيها كثير من الناس من الحجاج والمعتمرين وأهل الديار كلهم. سبحان الله، منذ آلاف السنين حتى الآن لم ينضب هذا البئر، وهذا إن كان في بحد ذاته إعجاز كبير من الله سبحانه وتعالى. أما عن جواب لسؤالك يا شيخ وائل، طبعا المياه الموجودة المتوفرة والحمد لله أنها متوفرة بين أيدينا، والله سبحانه وتعالى قال ولجعلنا من الماء كل شيء حي. وهذه المياه بالمناسبة تشكل 70% من نسبة وزن الجسم، أو من 65-70%، يعني جل جسمنا فيه الماء، وتعيش الخلية على الماء الموجود في الدم والموجود في الأنسجة المحيطة فيه. فلذلك الأنواع يعني لو عددناها يمكن هي 5 أو 6 أنواع: المياه الصنبور أو مياه البلدية، وقد تكون في بعض الأحيان ملوثة، الماء المنقى أو المقطر الموجود أيضا، والماء المفلتر المرشح اللي به مادة الفلتر والترشيح، وكذلك الماء المؤين أو القلوي، وهو الماء الذي يكون فيه الايون القلوي اكثر، وهذا موجود ايضا في ماء زمزم، وكذلك المياه المعدنيه التي فيها كثير موجوده الان كثيره.
3: الايون القلوي دكتور لو تشرح بشكل مبسط.
4: الايون القلوي يعني الاس الهيدروجيني، يعني ما هو حام، ما فيه ماده الحمض، هي اكثر شيء الماده القلويه، والاس الهيدروجيني يكثر من 7.8 إلى 8. لذلك وهذا ما هي فيه من الخواص الفيزيائيه لماء زمزم، انه نسبه الاس الهيدروجيني عالي، وبالتالي هو يعتبر ماء قلوي وليس ماء حمضي، ولا يعني اكثر الى ان يكون ماء قلويا على ان يكون ماء عاديا. ولذلك من ضمن هذه الخاصه الفيزيائيه الفريده في ماء زمزم ان معظم الميكروبات، بل جل الميكروبات والجراثيم، لا تستطيع ان تعيش في الماء القلوي صفة عامة. وهذه من أهم الإعجازات اللي سبحان الله سوف كنت أذكرها لك. أما المياه الأخرى ويعتبر أيضا هو الماء القلوي والماء المعدني، لأنه فيه أيضا معادن، والمياه المعدنية الآن اللي أنت يعني نشرب منها موجودة في كل بقالة وفي كل مكان، حتى في المساجد، كل هذه مياه معدنية تعتبر فيها نسب من الأملاح المعدنية الأساسية لجسم الإنسان. ويمتاز ماء زمزم بوجود المياه المعدنية الخاصة والتي فيها أكثر من المياه المعدنية الموجودة في القوارب، سبحان الله. هذا اللي أنا حبيت أقول لك عليه. يعني إذن هو يجتمع فيه ماء، فيه الماء القلوي وأيضا فيه الأملاح المعدنية، وليس ماء مفلترا وليس ماء منقا وليس ماء من المياه الموجودة.
3: إذن دكتور هو يحمل، يعني ممكن نقول أنه يحمل مجموعة خواص من خواص المياه الموجودة، ليس نوعا واحدا، انما يعني يحتوي على انواع عديده،
4: سبحان الله. ولذلك يا شيخ وائل، حتى لو هذه المياه مرت من بئر زمزم ستاخذ من خواصي، يعني المياه العاديه لو مرت في البئر زمزم تاخذ من خواص المياه من ماء زمزم اللي ذكرت لك، الماء القلوي والماء المعدني. يعني سبحان الله، يعني وليش؟ لغلبة هذه الخواص الفيزيائيه والخواص الكيميائيه الموجوده في ماء زمزم، فتنتقل البركه من هذا الماء إلى المياه التي تختلط معه، كما يعني يذكر في ذلك. إذن هذا هو سؤال جواب على السؤال، المياه اللي موجودة في المياه الطبيعية من مياه الأنهار والآبار، لكن ويعتبر ماء، يعني سبحان الله الشيخ وائل، يعني يعتبر ماء بئر زمزم في أدنى من مستوى سطح البحر، يعني أدنى من مستوى سطح الكعبة، قد يتعرض لا سمح الله للمياه المصارف الجارية أو المياه الأخرى الوسخة، ولكنه لا يتأثر أبدا بذلك، سبحان الله. لذلك يعتبر ماء نقي طاهر مطهر، سبحان الله، لا تعيش فيه البكتيريا. وهذا الكلام أنا ما أقوله يعني بناء على يعني كما يقولون عاطفة إيمانية أو كلام مجرد من العلم والحقائق. مرتين أخذ هذا الماء وحلل في المعامل الأوروبية، من المرة الأولى في عام 1971 ميلادي، والمرة الثانية في عام 2011، لأنه كان هناك تكهنات حول نقاوة مياه زمزم، وذكر هناك طبيب في عام 1971 أنه ماء زمزم يتشوبه بعض الجراثيم والبكتيريا، فيعني هبت الدولة لهذا الشيء أيام الملك فيصل رحمه الله، وأرسلت خبراء إلى المعامل الأوروبية، أخذوا منهم عينات الزمزم، فكانت النتيجة النهائية للمعامل الأوروبية في عام 1971 أن ماء زمزم ماء نقيا خاليا من الجراثيم والبكتيريا، وحتى خاليا من الفطريات والعفونات. والمرة الثانية في عام 2011 ميلادي، كان هناك أيضا غلط ولغط في موضوع مياه زمزم أنها ليست نقية وقد تختلط ببعض البكتيريا والجراثيم الموجودة، وأرسلت أيضا هذه المعامل إلى المعامل الأوروبية تحديدا حتى أثبتوا ذلك أنها خالية من الجراثيم. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن ماء زمزم ماء نظيفا ماء نقيا يمكن الشرب منه، ويحتوي على الأملاح المعدنية الأساسية. يعني هذه النتيجة النهائية لمنظمة الصحة العالمية، أنه ماء زمزم ماء نقيا ماء صالحا للشرب، وهذا الماء سبحان الله يا شيخ وائل صالح لكل زمان ومكان، زي ما قلت لك من آلاف السنين إلى الآن ولم ينضب، ولم
3: والله
4: ينضب إلا بأمر الله تعالى.
3: هذا شيء عجيب يعني، لو فكر الإنسان في هذه النقطة تحديدا، أنهم منذ يعني منذ عهد هاجر عندما جاء بها إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وإلى يومنا الحالي وهذا البئر يعني توجد فيه هذه المياه ولم تنقطع منذ ذلك الوقت إلى اليوم.
4: الله أكبر. والدليل يا أخي، وهذه دعوة إبراهيم عليه السلام في سورة إبراهيم، على لسان إبراهيم عليه السلام يقول الله عز وجل على لسان إبراهيم: ربنا إيش؟ إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، لا يوجد فيه لا زرع ولا ماء، عند بيتك المحرم. ربنا لماذا؟ الله، حتى أفعل بأمرك ليؤدوا الصلاة. ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فهذه إجابة دعوة أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام الخليل، فأجاب الله سبحانه وتعالى دعوته، وصار بئر زمزم هو أشهر بئر على وجه الأرض لمكانته المتميزة وارتباطه في وجدان المسلمين. وصار هذا البئر زمزم هو ماء البركة، حتى جاءت بعد ذلك القبائل، وأولهم قبيلة جرهم، وبعد ذلك القبائل المتتالية، وبعد ذلك تولى أمر قصي بن كلاب، وبعد ذلك تولى أمر ذلك بعد أن يعني طمس البئر لفترة من الزمن، فحفر هذا البئر مرة ثالثة أو ثانية جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب. فلذلك هذا البئر، وهذا الماء وهذا البئر هو سبحان الله بئر مباركة. يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض إيش؟ ماء زمزم، فيه طعام أو فيه طعام الطعم وشفاء السقم. وعن جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. شوف لاحظ هذا، ماء زمزم لما شرب له، لما ينوي فيه الإنسان من أمور الدنيا والآخرة، فليست محدودة في فقط في أنه طعام طعم أو شفاء سقم، لأمر الدنيا كلها. ومنهم ما كان يدعو أن يقيه الله سبحانه وتعالى من ظمأ نار النار، ومنهم من كان يدعو زيادة العلم وزيادة البركة في العمر، ومنهم من كان يدعو لأمور الدنيا والآخرة. لذلك فهو لكل ما ينوي فيه الإنسان من الخير. حتى أن الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: هو سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها للنفوس وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس. وقد جربت، هو ابن القيم رحمه الله، أنا وغير الاستشفاء بماء زمزم، واستشفيت به من عدة أمراض. وقد رأى هو ابن القيم أن أناسا قد يعني كان طعامهم وشرابهم ماء زمزم لشهر أو أقل من شهر، وكانوا يطوفون بالبيت الحرام ولا كانوا يشتكون من أي داء أو عضال. فلذلك هذا الماء هو ماء بركة، وماء يعني ماء عظيم. وقال، وقد يعني أنا كنت أبغى أقول حاجة كذلك، نقطة مهمة، أنه اللي هي
3: طيب
4: يعني أن آية يعني في أشياء كثيرة، أنه من أفضل كما قلت أنه من أفضل مياه الدنيا ماذا؟ ماء زمزم، وبعده ماء الكوثر في الآخرة. يعني ماء زمزم هو سيد المياه في الدنيا، وماء الكوثر أفضل مياه الآخرة. وحتى أن بعضهم ذكر أن أفضل المياه على الإطلاق ما نبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ماء زمزم، ثم بعد ذلك ماء الكوثر، ثم نهر النيل بمصر. وأفضل المياه ماء قد نبع من بين إيش؟ أصابع النبي المتبع صلى الله عليه وسلم، يليه ماء زمزم فالكوثر فنيل مصر ثم باقي الأنهار. فهذه هي من أيضا من فضائل وعجائب هذا الماء الكريم.
3: جميل دكتور، اسمح لي أن نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا عن ماء زمزم ونأخذ بعض الأقوال المأثورة. يبدو أنك ذكرت دكتور جزء منها عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ماء زمزم لما شرب له وغيرها. لكن سنأخذ إذا بقيت هناك من الآثار والأحاديث والأقوال المأثورة، ومن بعدها إن شاء الله سنتحدث عن الحقائق المتعلقة بنبع بئر زمزم نفسه، إن شاء الله سنتحدث عنها، وسنتحدث عن بعض التكوينات الكيميائية والفيزيائية المتعلقة بالماء نفسه. لكن سنذهب إلى فاصل قصير، بعده نكمل الحديث. مستمعين الكرام، ابقوا معنا.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام مجددا في هذه الحلقة المباشرة لبرنامج في ملكوت الله. نرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم دكتور عبد الله أبو عثمان مجددا. أهلا وسهلا دكتور عبد الله، حياك الله.
1: الله يحييك ويزقيك يا شيخ وائل،
0: الله يسلمك دكتور. كنا نتحدث عن الإعجاز العلمي في ماء زمزم، تحدثنا عن أنواع المياه ونوع ماء زمزم تحديدا. دكتور، إذا كان هناك من بعض النصوص والآثار المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام أو حتى أقوال العلماء المتعلقة بماء زمزم، نأخذها وإن شاء الله سنتحدث بعدها عن الحقائق العلمية المتعلقة بنبع ماء زمزم نفسه.
1: إن شاء الله. طبعا الحديث يعني كثيرة في هذا الباب، وذكر أبي ذر الغفاري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مباركة وهي طعام طعم وشفاء سقم. وكذلك ابن عباس في شرحه للحديث ماء زمزم لما شرب له شرب له قال إن شربته تستشفى به أو تستشفي به شفاك الله، وإن شربته أو شربته لقطع ظمائك قطعه الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وهي هزمة جبريل وسقي الله إسماعيل. هزمة جبريل اللي هي إيش؟ حفر جبريل عليه السلام لما ضرب، كما قيل في أحد الأقوال، ضرب الأرض التي كانت أرضا فلاح لا فيها زرع ولا فيها ماء، وكانت هاجر عليها السلام يعني تروح بين الصفا والمروة بحثا عن الماء بعد أن فرغ وعاء الماء الذي تركه لهم إبراهيم عليه السلام. فقالت له أغثني أغاثك الله، جاء جبريل عليه السلام وضرب بحافره أو قدمه الأرض فنبعت منه هذه الماء المباركة. ومن ضمن الأشياء كما ذكرت، وأنا يمكن ذكرتها قبل قليل، أنه ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد يقول وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة، واستشفيت به من عدة أمراض فبرئت بإذن الله، وشاهدت هذه الشاهد أنه من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريبا من نصف شهر وأكثر ولا يجد جوعا ويطوف مع الناس كأحدهم، وأخبرني أنه ربما بقي عليه 40 يوما وكان له قوة كبيرة، كان حتى يصوم ويطوف مرارا بسبب قوة هذا الماء. حتى الشوكاري قال رحمه الله ماء زمزم لما شرب له فيه دليل على أن ماء زمزم ينفع الشارب لأي أمر شربه لأجله، يعني سواء كانت في أمور الدنيا والآخرة، لأن كلمة لما شرب له في قوله فهي من صيغ العموم كما ذكر، وهي تشمل أمور الدنيا والآخرة. يعني هذه موجزة بسيطة عن هذه الآثار.
0: جميل.
1: أو الأحاديث النبوية.
0: دكتور، ما يتعلق بنبع بئر زمزم نفسه، هل هناك حقائق علمية متعلقة به؟ هل هو مصب واحد أم هي ثلاث مصاب تصب في هذا البئر؟
1: طبعا أول ما تم حفر البئر كان بعد 1000 سنة في أيام الملك خالد رحمه الله، أول ما تم حفر بئر زمزم، وكان في عمق حوالي تقريبا 10 متر، ثم بعد ذلك نزلوا أكثر إلى أن وصل إلى عمق 30 متر، ولم يعرف له مكان، يعني النبع هل هو من هذه الجهة أم من هذه الجهة، ولكنه قيل أنه أو إنها من 3 جهات كما ذكرت الشيخ وائل. الجهة الأولى ينبع من تحت الحجر الأسود، والجهة الثانية من تحت المكبرية، والجهة الثالثة من عند جبل أبي قبيس. وعمق هذا البئر المبارك 30.5 متر تقريبا، والقطر يتراوح فيه ما بين 1 متر إلى 2.5 متر، وهو يقع أيضا في وادي يسمى وادي إبراهيم، ويبلغ حتى معدل تدفق بئر زمزم اليوم ما بين 11، شوف بالله كيف، 11 إلى 18.5 لتر في الثانية، فهي
0: في
1: مباركة
0: الثانية؟
1: بإذن الله. أي والله نعم، في الثانية، يعني 11 إلى 18 من مصباته الثلاثة أو الأكثر يصب تقريبا 18 أو 11 إلى 18 لتر في الثانية.
0: طيب
1: دكتور، هذه مباركة.
0: دكتور يعني سؤال هنا، لا يفيض بئر زمزم صحيح؟
1: لا يفيض، لأنها وهناك حاجة غريبة سبحان الله، لأنه حينما نبع ماء زمزم أيام هاجر عليها السلام حاولت تزمه، ولذلك سمي زمزم، زمزم أي اجمع وتكاثر في مكان معين لا تتفرق، فكانت تضع بعض
0: لذلك لا يفيض
1: الحفرة.
0: واعتقد انه لم يفض بئر زمزم ابدا.
1: نعم نعم والله أعلم يعني نعم لم
0: اي
1: يفض زي ما قلت لك لبركة يعني الدعاء هاجر عليها السلام، وحتى أنه يعني طمس في فترة من الفترات حتى لا ينتشر في الأرض ولا يفيض، يعني سبحان الله حتى يكون في مكان واحد.
0: جميل دكتور، يعني هذه الحقائق حقيقة مبهرة، وهي فيما
1: إيه
0: يتعلق
1: سبحان الله.
0: بمعدل التدفق، تدفق عالي
1: إيه
0: جدا من
1: جدا
0: 11
1: نعم
0: إلى 18 لتر ونصف في الثانية،
1: في الثانية
0: يعني
1: نعم
0: كميات هائلة جدا من الماء لو قسناها بالمياه الموجودة على سطح الأرض تحديدا.
1: سبحان الله.
0: دكتور، ماذا عن التكوين الكيميائي والمظهر الفيزيائي لماء زمزم تحديدا؟
1: وهذا هو الإعجاز الثاني، يعني أنا في رأيي الإعجاز الأول هو أن هذا الماء لا ينضب ولن ينضب إلا بأمر الله حتى قيام الساعة، منذ اكتشافه من آلاف السنين حتى يشاء الله عز وجل، وهذا هو الإعجاز الأول القوي حتى الآن، لأن معظم الآبار ومعظم الينابيع يعني قد تضمر مع الحرارة أو مع شدة الحرارة أو مع تغيير المناخ، لكن إلا ماء زمزم. والإعجاز الثاني هو احتواء هذا الماء من الخواص الكيميائية، نحن ذكرنا الخواص الفيزيائية وقلنا أنه ماء قلوي معدني، أما الخواص الكيميائية فهو يحتوي على تركيزات كبيرة، يمكن خمس سبعة أو ثمانية من العناصر الأساسية لجسم الإنسان، الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والمعادن الأخرى، لكنها أيضا كلها تقع ضمن مقاييس منظمة الصحة العالمية، ما عدا الصوديوم فهو مرتفع نوعا ما، لكن فيه الصوديوم أكثر ما فيه الكالسيوم. كم عندنا نحن الكالسيوم موجود فين؟ الكالسيوم موجود دائما
0: في الحليب، في
1: في الحليب
0: الألبان.
1: في الدجاج، أحسنت، لكن الكالسيوم موجود بكثرة في مياه زمزم، لذلك هذه المادة أساسية جدا في تكوين عظم الإنسان وصلابته وقوته. الكالسيوم مهم جدا لعمليات الخلوية الأخرى، ويوجد أيضا مع المغنيزيوم، المغنيزيوم أساسي. هذه المواد والعناصر والأملاح المعدنية تراها موجودة في كل خلية من خلايا الجسم، لا يمكن لهذه الخلية أن تتحرك كمصنع، يعني مصنع يومي 24 ساعة إلا بوجود هذه المعادن مع الإنزيمات، يعني هذه الإنزيمات مع هذه المعادن تشتغل الخلية بدون ملل ولا كلل. إذا هو الميزة الأساسية وجود الكالسيوم فيه. والعناصر السامة الأربعة زي الزرنيخ والرصاص والسيلينيوم توجد بنسبة قليلة جدا، حتى أنها أقل من النسب الأخرى الموجودة في المياه حتى المعدنية المقطرة. ماء زمزم نقي، هذه من الخاصة الفيزيائية، لا لون له ولا رائحة، وأسه الهيدروجين زي ما قلت لك هو قلوي، وهو خالي من الجراثيم كما ذكرت عدة أبحاث ذكرت لك، ويحتوي بالمناسبة نحن لو جبنا المياه المعدنية تحتوي على 250 ملي جرام من الأملاح، صح؟
0: أي
1: ماء زمزم لللتر الواحد تقريبا 2000 ملي جرام، 2000 ملي جرام، لكن المياه المعدنية حوالي 200 أو 250 ملي جرام لللتر الواحد، بالنسبة لماء زمزم حوالي 2000 ملي جرام،
0: الدكتور
1: يعني تحتوي على
0: الدكتور ونحن نتحدث عن التركيب، عفوا عن المقاطعة، قبل أن نتحدث عن
1: تفضل.
0: الفوائد الطبية، هل صحيح أن نسبة الأملاح هذه التي ذكرتها مرتفعة؟ ربما ذكرت أنت قبل قليل أن الصوديوم مرتفع قليلا
1: الصوديوم
0: في ماء زمزم.
1: نعم هو فقط الصوديوم، أما الأملاح الثانية فهي ضمن المقاييس المطلوبة
0: مستوياتها
1: والمعتمدة
0: طبيعية.
1: طبيعية، نعم هو بس فقط يعني مياه زمزم، يعني عفوا عطر الصوديوم
0: الصوديوم، وربما هذا الارتفاع قد لا يسبب يعني ضرر
1: نعم
0: لجسم
1: نعم
0: الإنسان.
1: لذلك، لكن يعني سبحان الله هذه نقطة برضو أساسية مهمة، انه هذه المياه ليس فيها هو ارتفاع، ما كتبوا ارتفاع انما هو ارتفاع طفيف، ووجود الصوديوم اساسي جدا ايضا في نقاوه الماء زمزم وطهارته من الجراثيم والبكتيريا، لانه لا تعيش البكتيريا في محلول ملحي عالي في محلول الصوديوم والكلورايد، فلذلك لا تعيش فيه، وهذه من سنه الله واعجازه سبحانه وتعالى وخلقه وتكوينه لهذا الماء، لا يعيش فيه ولا جرثومه. انت متخيل كما ذكرت لك مرتين ارسل هذا الماء عينات على اساس يسووا هذه العينات في المعامل الاوروبيه ويتاكدوا من عدم من خلوها من الجراثيم. وهذه نقطه اساسيه جدا، يعني ربما وجود هذا الصوديوم فيه فائده كبيره جدا حتى لا تعيش فيه ولا جرثومه واحده. يعني حتى من ضمن التكوينات وانا جالس اراجع، يعني ماده الحديد يعني ايضا موجود فيه ماده الحديد، ماده الكبريتات.
0: الحديد.
1: الكبريتات هي الحديد، يعني نسبه بسيطه. من كان يتخيل ان يكون في ماء، في الماء ماده الحديد
0: هو
1: تستحيل ان
0: هو
1: تجدها
0: ليس موجودا في المياه العادية.
1: العاديه. نعم، لكنه موجود بنسبه بسيطه جدا سبحان الله في ماء زمزم. الكبريتات موجوده فيه بنسبه عاليه، وهذه ايضا تقي من سموم الاشعه الخارجيه، اشعه الشمس والاشعات اللي سبحان الله ممكن الاشعات
0: صحيح.
1: العلاجيه، وايضا فيها النحاس والكالسيوم والمغنيزيوم. يعني هذه المواد صدقني يا شيخ وائل تستغرب انه سبحان الله كيف يغفل عنها هذا الانسان. هذه الاساسيه، يعني انت دائما لما تشوف المياه لازم تشوف المعاصر اللي فيها، او اي طعام تشوف العناصر الاساسيه، كل هذه الاشياء الاملاح املاح معدنيه اساسيه للخليه.
0: دكتور، يعني هذا الذي التي ذكرتها قبل قليل، هذه العناصر وربما التي لا تكون موجودة في المياه العادية، هذا مصداق لحديث النبي عليه الصلاة والسلام
1: اللهم
0: عندما
1: صل
0: ذكر
1: وسلم عليه.
0: أن ماء زمزم طعام وطعم، فهو
1: يا سلام،
0: قد يغني الإنسان عن كثير من
1: من
0: الـ الـ الـ الـ
1: نعم
0: الأغذية التي يتناولها.
1: نعم وهذا الكلام زي ما ذكر ابن القيم رحمه الله عن بعض الناس الذين كانوا يتناولون فقط ماء زمزم. لذلك هو ليس فقط انه طعام وطعم، ايضا هو يمد الجسم بطاقه باعتبار الماء القلوي المتأين هذا اللي ذكرته، ويزيل الفضلات الحمضيه من الجسم، وهو ايضا وهذا اساس جدا. يعني الحين احنا ذكرت الخواص الكيميائيه وقبل الخواص الفيزيائيه. الخواص الكيميائيه ما تؤدي من الناحيه الطبيه، الخواص الكيميائيه الموجوده فيه وجود هذه الاملاح العاليه والاملاح المهمه، هي ايضا مضاده قوي للاكسده ومزيل قوي للسموم، يعني يمنع الالكترونات السائبه او ذرات الاكسجين النشطه الحره. يعني الموضوع ثبات الخليه وعدم شيخوختها وعدم مرضها هو الاكسده. حينما تصاب جدران الخلية بمواد مؤكسدة مثل ذرات الأكسجين، يعني تجهد وتتعب وحتى أنها تموت هذه الخلايا. لذلك هذه المواد زي المواد الموجودة في الخضروات، موجودة في الفواكه، مواد ضد الأكسدة، ضد أكسدة الخلية. ومن هذه المواد ومن هذه الأشربة ماء زمزم، اللي هو إيش؟ اللي يبغى مادة مضادة للأكسدة زمزم، لأنه قلوي متأين، وايضا يساعد على امتصاص العناصر الغذائيه، ويساعد الجسم في تمثيل المعادن المعينه زي ما قلت لك، وايضا يساعد في تنظيم الهضم وتحسينه بصفه عامه باعاده التوازن للجسم. لان هذه هي الفوائد الصحيه للخواص الكيميائيه
0: أي
1: والخواص الفيزيائيه.
0: جميل.
1: وكذلك شيء غريب، يعني لما اقول لك الاكسده ان لم يكن يا شيخ وائل
0: أي
1: يا المستمع الكريم والمستمعه الكريمه، ان لم يكن من خواصه الصحية وفوائده الصحية إلا أنه ضد أكسدة الخلية لكفى، لأنه هذه المواد تمنع وصول المؤكسدات إلى الخلية التي تنهكها. فلذلك هو يدمر الخلايا التعبة الهرمة المريضة، ربما الخلايا السرطانية أيضا، لأنه له معامل أكسدة واختزال. لذلك هو يعد يعني وسط معادي للبكتيريا ووسط معادي للخلية السرطانية. انظر كيف، يعني سبحان الله، هذه الخواص الفيزيائية والكيميائية هي أدت إلى إيش؟ الفوائد التي ذكرتها قبل قليل.
0: جميل. دكتور، اسمح لي أن نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله نستكمل حديثنا ونستكمل أيضا الفوائد الطبية المتعلقة بماء زمزم، وأيضا سنتحدث بعدها إن شاء الله عن الوجه الإعجازي المجمل في هذه المياه المباركة. سنذهب إلى فاصل مستمعين الكرام، بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
3: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
2: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان، ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: ذاته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: حياكم الله مستمعين الكرام مجددا في هذه الحلقة المباشرة لبرنامج في ملكوت الله عبر أثيري. حييكم ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم أيضا الدكتور عبد الله أبو عثمان. أهلا وسهلا دكتور، حياك الله مجددا، يا مرحبا.
4: الله يحييك ويبقيك وجزاكم الله خير الشيخ وائل.
3: وإياك إن شاء الله. دكتور، نستكمل حديثنا عن الإعجاز العلمي في ماء زمزم ونذكر الفوائد الطبية والصحية من خلال هذه المعادن الكثيرة التي ذكرتها والتي تكون متواجدة في هذا الماء ولا تكون متواجدة في المياه العادية غالبا.
4: نعم، وهذه الخاصة الفيزيائية والخاصة الكيميائية هي التي تفيد جسم الإنسان كعلاج لعسر الهضم والإمساك الذي يصاحب بعض الأحيان متلازمة القولون العصبي، كان تسمع عنه ويسمعوا عنه الناس كثير عليهم بماء زمزم، وحيث أيضا يقلل من من من حساسية الأسنان، لأنه في مادة الفلورايد، أنا نسيت أقولها، هذه الفلورايد مادة أساسية لصلابة العظم خصوصا في الأسنان، كما أنها أيضا تقي بحول الله عز وجل من القرحة الثانية عشر ومرض الارتجاع المريئي، وأيضا يحدث هناك كما قيل تحسن في التهاب المفاصل وتحسن أيضا من جفاف الجلد، كما أنها أيضا مفيدة، يعني شيء يبد أن يعني نستوقفه أنه مفيدة في علاج حصى الكلى والمثانة، لأنه في بعض الأحيان في الحصوات من مواد يعني متنوعة ومن ضمنها مادة الأوكزاليت. هذا الأوكزاليت يكثر كثير جدا الذين يشربون مياه الآبار الغير مياه بئر زمزم، لذلك قد يتعرضون للحصوات الكلوية والحصوات في المثانة، وربما أحد العلاجات هو شرب ماء زمزم ليذيب هذه المادة الترسبية اللي اسمها الأوكزاليت، لوجود كثير فيها من المواد المعدنية الأساسية. تنظر إلى أيضا هذه الإعجاز أيضا في هذه الأملاح المعدنية الخاصة التي تزيل وتذيب الحصوات الكلى وحصوات المثانة. وبالنسبة أيضا مادة اللي ذكرتها لك الكبريت أو الكبريتات، وجد أن في هذه الماء زمزم في اللتر الواحد أكثر من 300 تقريبا، أن هذه المادة تقلل من التأثيرات الضارة بالإشعاع، الإشعاع اللي يسموه الأشعة الخطيرة من الشمس التي قد تضر جسم الإنسان وقد تضر جلد الإنسان، ودام هذه الماء زمزم يعيد أيضا البناء الداخلي للخلية ويحافظ على تكوين ومنع عمليات الهدم للخلايا الجنسية. إذن هذه الماء المبارك صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم، يا أخي والله يعني تستشعر بعظمة هذا الدين، تستشعر بعظمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي لا ينطق عن الهوى إنما هو وحي يوحى، يعني يصف لنا هذا الماء منذ كم من 14 قرن، ويكتشف الآن بالأجهزة الدقيقة والمعامل المتخصصة والمعامل استخلاص المعادن الموجودة في المياه، يعني شيء عجيب، تقف أمام عظمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا وعظمة هذا الدين، يعني الحمد لله أننا مسلمين من فضل الله سبحانه وتعالى.
3: الحمد لله.
4: هذه من ضمن الأشياء حق المواد اللي هي الموجودة المعدنية وفوائدها. كمان في شيء ثاني أبغى أقوله، هذه من فيهم أو من العلماء اللي موجودين برا في العلماء الغربيين، كتبوا في واحد اسمه وير في عام 2001، كتب وجود هناك علاقة عكسية بين شرب الماء المحتوى النتران وسرطان المستقيم وسرطان الرحم، يعني علاقة عكسية، علاقة لا يوجد هناك أي علاقة بين شرب ماء زمزم وسرطان، بل بالعكس الإكثار من ماء زمزم بحول الله عز وجل يكون لأنه يحتوي مادة النترات، أنا قلت لك الكبريتات ضد الأشعة والنترات أيضا ضد تكون الخلايا الخاطئة في المكان الخاطئ، لذلك هو بحول الله شربه يمنع سرطان المستقيم وسرطان الرحم. وكذلك أحد العلماء اليابانيين قال تراكم النترات والنيتريت في الخلايا الكلوية يؤدي إلى زيادة الحامض الأمين يسموه أرجينين، وهذا الحامض أساسي جدا في زيادة إنتاج أكسيد النيتريك. هذا الأكسيد النيتريك مهم هذا الدواء أيضا، ويستخدم في بعض الأحيان في بعض المستشفيات لمنع بعض الأمراض التي تشتكي من الأوعية الدموية، وحتى يستخدم في بعد الولادة. لذلك النترات مفيدة أيضا في علاج الذبحات الصدرية وكعامل مضاد لفقر الدم الموضعي. يعني بحوث كثيرة جدا يا شيخ وائل، أنا لو ذكرتها يمكن أغطي الحلقة هذه والحلقة القادمة. لذلك هذه تقريبا بعض الأشياء، وفي أشياء كثيرة يعني أنا أودي، بس ما أبغى أخذ عليك الأسئلة أو في بالك حاجة معينة.
3: الدكتور أنا كنت أريد أن أسأل عن هذه الدراسات، الملفت أنه في دراسات أجريت من غير المسلمين على هذا الماء.
4: نعم، وهذه هو زي ما قلت لك، يعني يكفي لو لم يكن أيضا من ضمن نتائج الدكتور واير والدكتور الياباني، حتى الدكتور هيني، واحد اسمه أو هيني في عام 2006 ذكر، لو لم أذكر هذه المعلومات الصادرة من علماء الغرب، يكفي المعامل الأوروبية اللي ذكرتها لك في مرتين اختبار وجدوا أنه هذا الماء نقي طاهر من الجراثيم. أحد العلماء في عام 2006 ذكر أنه هذه المياه المعدنية الغنية بالكالسيوم تمتلك معدل امتصاص مساوي لمعدل امتصاص الكالسيوم الموجود باللبن أو أحسن قليلا، وهذا الكالسيوم يعمل على حماية الكتلة العظمية، بالإضافة أنه يقلل من مستوى أحد الهرمونات يسموه باراثورمون الموجود في الغدة الدرقية ومقابل الغدة الدرقية. لذلك هذه المادة تساعد في منع والوقاية من هشاشة العظام. من يشتكي من هشاشة العظام وضعفها عليه بماء زمزم لوجود مادة، لوجود مواد الكالسيوم أو مادة الملح المعدني كالسيوم.
3: دكتور، في أيضا في من ضمن هذه الأبحاث لماء زمزم فعل يعني مضاد ومفيد لمرضى السكري من النوع الثاني أيضا.
4: نعم، هناك بعض الأبحاث ذكروا في هذا الموضوع إنه هذه الماء زمزم شربوا، والله لما اطلع على هذه الدراسة، ولكن يعني يجدر بنا إنه نتابع هذا الموضوع على مستوى علمي ومنهج علمي أصيل، حتى نعرف فعلا إذا كان هناك، وأنا لا أشك في ذلك البتة، لأن هناك فوائد كما ذكرت لك إياها اللي هي استقامة الخلية ورجوعها إلى حيويتها بعد منعها من الأكسدة الخارجية والأكسدة الداخلية. لذلك لا يستغرب أن فعلا ماء زمزم بإذن الله عز وجل يمنع من صعود السكر في النوع السكر النوع الثاني. لا أنسى أيضا مادة المغنيسيوم. نحن المغنيسيوم بحكم عملي وتخصصي في هذا المجال، المغنيسيوم أساسي جدا في الوقاية من الأمراض أو انتشار الأمراض الخطيرة، أو حتى المغنيسيوم أيضا يساعد على ثبات الكلية ويحافظ على قوة العضلات وقوة عضلات القلب أيضا. لذلك الأطفال الذين يعانون من نقص المغنيسيوم دائما نعوضهم بمادة المغنيسيوم، مادة من الصيدلية، ولكن لو أحد يعني أخذ شرب من الماء، لأن المغنيسيوم فيه مادة عالية جدا في هذا الموضوع. وأيضا من ضمن المياه المعدنية الموجودة كما ذكرت البيكربونات والكوريدات والكلور قصدي، التي تعمل أيضا على زيادة الاستجابة المناعية وزيادة الخلايا المكونة للأجسام المضادة. يعني هناك أخبار علمية تحتاج إلى تجارب مرة ثانية ومرة ثالثة على شريحة أكبر من المرضى حتى يعني تثبت لهم، وهي مثبتة عندنا ومعروفة لدينا، وكل من سقى وشرب من هذا الماء المبارك يعني بإذن الله عاش حياة صحية إن شاء الله بإذن الله.
3: جميل. دكتور تفضل إذا كان في إضافة في هذه النقطة. أيوة،
4: لأنه لسه في حاجة كمان أبغى أقولها، أنه يمكن قبل حوالي 10 سنوات في دراسة طبية أشرف عليها باحثون من معهد علوم الأرض بجامعة هايدلبرج الألمانية، تعتبر من الجامعات القوية، أن ماء زمزم يعني ذكر أنه يختلف تماما عن أنواع الماء المختلفة وله خواص يعني فريدة. وتوصل الباحثون إلى النتائج بعد تجميع 30 عينة من ماء زمزم بواقع 10 عينات من بعض الحجاج الألمان في عام 2007، 10 عينات من بعض في فرانكفورت، 10 عينات في فرانكفورت، و10 عينات أخذوها من في برلين، و10 عينات أخذوها أيضا من أهل مكة اللي عايشين في مكة. وتم فحص هذه العينات لمدة أسبوعين، وكشفت الدراسة عن النتائج، أكدت وجود وجودة أن جودة وطبيعة مياه زمزم لم تتغير لمدة عامين كاملين، لم تتغير فيزيائيا ولا من الناحية الكيميائية، وكانت هذه النتائج كلها مطابقة جميع العينات المأخوذة من فرانكفورت وبرلين وأيضا من مكة. لذلك يعني هذه أيضا تعتبر رغم يعني فترة الزمن، يعني لا يتغير بفترة الزمن ولا يتغير بالمكان، يبقى زمزم هو زمزم. والسبب الرئيسي كما ذكرت تخبر في بداية الحلقة، اللي هي المادة الأيونية والمادة المتأينة اللي هي القلوية، اللي هي الأس هيدروجيني، قلت لك من 7.8 من 10 ل 8، يعني ما هو حتى في النوع الطبيعي النيوترال، ولا حتى هو حمضي، فهو إنما هو قلوي. وهذه الخاصية الفيزيائية القلوية كما ذكرت هي أيضا أس، سبحان الله، أس الخير في هذا، أو سبب الخير في هذه المادة أو في هذا الشراب المبارك.
3: جميل دكتور، الوجه الإعجازي، نختم بهذا المحور فيما يتعلق بالوجه الإعجازي لهذا الماء المبارك.
4: بس أبغى أذكر قبل ما أخش على الإعجاز إنه هناك أقوال كثيرة أنه مضاد أيضا الخلايا السرطانية بحكم هذا تخصصي، لاحتوائه بعض العناصر الأساسية، السيلينيوم والليثيوم والأرسين والأرسينيك، أسيد يسموه الأرسينيك. نحن بعض الأحيان نستخدم الأرسينيك في بعض علاج مرضى سرطان الدم، الدم في أنواع معينة اسمها سرطان الدم الحاد، نستخدم هذه المادة في الفترة القريبة، وهذه موجودة أيضا في ماء زمزم، ولكن طبعا هذه تحتاج زي ما ذكرت أبحاث ودراسات أخرى. وحتى وجد أن هذا الماء المبارك كان مهما جدا في علاج الإدمان، فأثبتت التجربة المختبرية في حوالي قبل 4 سنين نجاحه، ونجاحه عند استخدامه متزامنا مع دواء الميثادون، هذا دواء أيضا يستخدم للحالات النفسية الخاصة، بالمقارنة لو استخدم الميثادون لوحده، يعني مجموعة أخذت الميثادون مع الزمزم والثانية ما أخذت إلا بس ميثادون، فوجدوا أنه مادة أو الإقلاع أو عن الإدمان كان ملاحظا في المجموعة اللي أخذت الميثادون مع مياه زمزم. تقريبا هذه الفوائد الجليلة والعظيمة لماء زمزم، يعني من الرأس إلى السأس زي ما يقول، أو من الأسنان حتى الجسم كاملا بحول الله عز وجل.
3: بحول الله. دكتور، نختم بالوجه الإعجازي إجمالا.
4: أولا يعني عندي كده 3 نقاط، إنه هذه المياه التي كانت موجودة زمن إبراهيم عليه السلام حتى الآن ولن ينضب، أن وجه الإعجازي أنه الآن اكتشف حديثا ولم يعرف في وقته عن هذه المواد المعدنية الأساسية مثل مادة الفرول التي تساعد على أيضا تعمل على إبادة الجراثيم، وكانت هذه النتائج التحليل كلها من معامل أوروبية، معامل من خارج محيط الدول الإسلامية، وأن هذه الماء زمزم لا تتغير مع مرور الوقت، يعني هذه منهم. والجدير بالذكر أن هذا بئر زمزم لم يجف زي ما ذكرنا من مئات السنين. هذه النقطة الأولى لإعجاز أنه وجوده وحفاظه على جودته منذ اكتشافه حتى يشاء الله عز وجل، وهذا إعجاز علمي كبير. وأثبت الدراسات العلمية كما ذكرت في أكثر من مرة أنه هذا الزمزم لا يوجد فيه الآن بالأجهزة الإلكترونية، عفوا بالمجهر العادي أو المجهر الميكروسكوب، وجد أنه ماء زمزم ماء معقم 100%. كيف اكتشف هنا؟ هذا وجه الإعجاز، لم يعرف بأي شيء كان منذ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 سنة، لم يعرف ولم يكن هناك دولة متحضرة تكتشف، ولم يعرف أيضا عن البكتيريا وحتى عن الفطريات، ولم يعرف ذلك إلا في الوقت الحاضر أو منذ اكتشاف الميكروسكوب في القرن 17. وأن ماء زمزم كما ذكرنا أنه ماء معقم، وأن في ماء زمزم نسبة عالية من المركبات المفيدة اللي ذكرتها لك، وهي لذلك زي ما قلت يا شيخ وائل أنها طعام وطعم، يعني يستطيع الإنسان أن يعيش على هذا الماء لفترة طويلة، وأن هناك علاقة وطيدة بين اختلال التركيب الكيميائي لجسم الإنسان والعديد من الأمراض، لأنه هذه الأمراض يعني تنشأ من إيش؟ تنشأ من ضمور الخلية وتعبها وإنهاكها، وأيضا اختلال المواد المعدنية المحيطة فيها. فكيف يعني نعالج هذا الاختلال الكيميائي أو الاعتلال الخلوي؟ نعالجه بتعويض المواد المعدنية المفقودة الموجودة، نعوضها بإيش؟ الموجودة في ماء زمزم. ويعني وكذلك يتوافق مع النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء سقم، والتنكير لو لاحظت للتنكير في الشفاء، يعني وليس الشفاء، والشفاء دليل على وجود قدر من الشفاء وقدر من الطعم، وليس كل الشفاء ولا كل الطعم. يعني أنا أسأل نفسي وأسأل الناس، من أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه شفاء سقم؟ إنه الخبير سبحانه وتعالى الذي وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
3: سبحانه وتعالى. أشكرك أنا حقيقة دكتور، وأتمنى لك التوفيق، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك بحديثنا عن هذا الماء المبارك، ماء زمزم، ووجه الإعجاز فيه من خلال كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا الحقائق العلمية المتعلقة بماء زمزم. شكرا جزيلا دكتور، ونلتقي بك إن شاء الله في حلقات قادمة. شكرا جزيلا دكتور عبد الله أبو عثمان، استشاري أمراض الدم والأورام للأطفال في مستشفى الحرس الوطني، وأستاذ مساعد بجامعة الملك سعود الصحية. شكرا جزيلا دكتور.
4: جزاك الله خير. شكرا يا وائل، وشكرا للمستمعين المستمعات. الله يجزاكم خير ويجعل الله ذلك بميزان حسناتكم.
3: وإياك إن شاء الله وإياك. شكرا جزيلا يا دكتور. مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج في ملكوت الله. في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عبد العزيز العسيري. في نهاية هذه الحلقة نلتقيكم على خير، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله
1: برنامج يستعرض إعجاز الخالق في كوننا الفسيح، ويستضيف نخبة تطلعنا على تفاصيل هذا الإبهار الإلهي العظيم.
2: في ملكوت الله.

0: ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الزهد قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، الآية. وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والقرآن مملوء من التزهيد في الدنيا والإخبار بخستها وقلتها وانقطاعها وسرعة فنائها، والترغيب في الآخرة والإخبار بشرفها ودوامها وسرعة إقبالها. فإذا أراد الله بعبد خيرا أقام في قلبه شاهدا يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. قال سفيان الثوري رحمه الله: الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء. وقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الزهد على ثلاثة أوجه: الأول ترك الحرام وهو زهد العوام، والثاني ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص، والثالث ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين. والذي أجمع عليه العارفون أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
0: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
0: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
0: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم أيها الكرام في بدايتها، وتقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله. دكتور، في حلقاتنا نبين محاسن الإسلام التي جاءت من خلال الأوامر، من خلال النواهي، من خلال التشريعات لديننا الإسلامي، كله محاسن من خلال ما اشتمل عليه مثل ما ذكرنا من الأوامر والنواهي التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وجاءت عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الحلقات دكتور، أو في هذه الحلقة، سنتحدث عن محاسن الإسلام في البيع. سنتحدث تحديدا عن رفع الغرر والجهالة، سنتحدث عن هذا الأمر، سنتحدث عن هذه الأوامر، عن هذه النواهي التي جاءت في البيوع، سنفصلها ونبين معانيها. لكن في هذه الحلقة دكتور تحديدا سنتحدث عن رفع الجهالة والغرر. كيف جاءت الشريعة الإسلامية برفع الجهالة والغرر من خلال الأوامر والنواهي في البيوع؟ لكن قبل ذلك نريد أن نعرف الجهالة ونعرف الغرر، وكيف جاءت الشريعة برفعهما.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محاسن الإسلام في الحقيقة عظيمة وهي كثيرة، وما من حكم من أحكام الإسلام إلا ويشتمل على محاسن. ولأننا نستعرض المحاسن لا نستعرض الأحكام بشكل دقيق ومفصل، ولا نستعرض الأقوال المذاهب في المسائل، وإنما نحاول أن نبرز المحاسن التي جاء بها الإسلام من خلال بعض الأقوال، ومن خلال أيضا روح الإسلام ومقاصده في الأبواب الفقهية التي صنفها الفقهاء حسب الموضوعات. يعني نحن بدأنا مع فضيلتك يعني في الكلام عن محاسن الإسلام في البيوع، حاولنا أن نستخلص بعض المحاسن في البيوع، وتكلمنا في حلقة سابقة عن يعني شيء من محاسن الإسلام، تكلمنا عن مقصد الإسلام في دفع الضرر في المعاملات المالية، والحمد لله كانت حلقة موفقة وقد أدرتها بجدارة وكفاءة يعني مشهودة لك أيها المذيع القدير. المعلم الثاني من محاسن الإسلام في البيوع رفع الجهالة والغرر. ورفع الجهالة والغرر تكاد تكون في كل المعاملات التي تجري بين الناس، وخاصة فيما يتعلق بالمال. يعني الغرر ممنوع في النكاح، ممنوع في كثير من المعاملات، لكن في المعاملات المالية تظهر هذه السمة التي جاء الإسلام بها ورفع هذه الجهالة وذلك الغرر حتى لا يقع الإنسان في الضرر. ما هي متفرعة عن دفع الضرر. رفع الإسلام الجهالة والغرر حتى يدفع عن الإنسان الضرر، وقد تقرر في الشريعة الإسلامية أنها جاءت لجلب المصلحة أو تكميلها ودفع المفسدة أو تقليلها. وما رفع الجهالة والغرر في البيوع إلا من أثر ذلك الجلب ومن أثر ذلك الدفع. الجهالة عندما يعرفها العلماء، والغرر أيضا، بعضهم يعرفون الجهالة بما يعرفون به الغرر ويجعلون ذلك من عطف يعني المترادفات، وبعضهم يقول لا، هناك فرق بين الجهالة، فيقولون الجهالة أن يفعل الإنسان شيئا بغير علم، يعني وفي الاصطلاح يعني أن يجهل ما الشيء الذي يشتريه، ما الشيء الذي يتعامل فيه. وأما الغرر يعني فهو نوع من التغرير الذي يضلل به البائع أو يضلل به أحيانا المشتري، يضلل صاحب السلعة، يكون خبيرا في السلعة فيغره ويعني يمنعه من أن يأخذ حقه. بعض العلماء عرف الغرر بما يشمل الجهالة أيضا، فقال الغرر بيع ما لا يعلم وجوده أو عدمه، أو بيع ما لا تعلم قلته أو كثرته، أو بيع ما لا يقدر على تسليمه. هذه صور تشمل الغرر وتشمل الجهالة. أنا الآن عندما لا أعلم الوجود أو العدم هذه جهالة، وعندما تقنعني وتبيع لي ما لا أعلم وجوده ولا عدمه فقد أدخلتني في الغرر. وكذلك ما لا أعلم قلته ولا كثرته، يعني شيء هكذا يقول لك يعني بالبركة. إذا تعرف الناس في بيع بعض البيوع التي يسمونها بيع الجزاف، وتعرف الناس وعندهم من الخبرة ما يخرصون به الأشياء، بمعنى يعرفون كميتها ولو على سبيل التقدير، فهذه تغتفر. لكن أن يكون هناك شيء لا أعلم هل هو قليل أو كثير، يعني شيء مرمي هناك لا أعلم يعني مقداره،
2: ما تعرف كم عدده مثلا،
3: ولا كم عدده ولا تقريبا، حتى على وجه التقريب هذا لا يجوز، وهو مما رفعه الإسلام ومنعه، منع الطرفين أن يقعا فيه، وهذا من رفع الجهالة والغرر في المعاملات المالية. تفضل
2: دكتور. يعني أثناء حديثك دفعني سؤال يعني مهم، هل حفظت الشريعة الإسلامية فقط حق المشتري لم تحفظ حق البائع؟ كيف يكون الغرر مثلا في حق البائع؟
3: البائع أحيانا الإسلام حفظ حقه، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. والنهي هنا يعني أنت سقتنا إلى مثل هذا الأمر الذي هو يترتب عليه حفظ حق البائع وحفظ حق المجتمع. عندما نهى الإسلام أن يبيع حاضر لباد، الحاضر يعرف الأسعار، والبادي يعني صاحب البادي الذي يأتي من خارج المدينة لا يعرف الأسعار، فربما خدعه وأخذ منه بغير السعر الذي ينبغي أن يبيع به. هذا جانب ملمح من الملامح التي نهى الإسلام أن يبيع حاضر لباد. كذلك تلقي الركبان، يعني يذهبون إليهم، يخرجون إليهم إلى مكان لا يعرفون ما الأسعار وما السوق وما العرض وما الطلب، فيكون هنا يعني الإسلام هنا حمى حق البائع. وفي الوقت نفسه هو يحمي حق المشتري،
2: المشتري الآخر،
3: المشتري الذي في المدينة. البادي يأتي يبيع سلعته ويريد أن يعود إلى باديته ليقطف مرة أخرى، ثم يأتي في اليوم الثاني أو في الأسبوع الثاني، فعندما يشتري منه الحاضر وعنده المخازن وعنده الاستقرار وعنده، سيبيع للناس بسعر أغلى. فالإسلام يعني يحفظ حق البائع من هذه الناحية. أيضا الصحابي الذي كان يخدع في البيوع كثيرا قال إذا بايعت فقل لا خلابة، والمبايعة هنا تشمل البيع والشراء، إذا بايعت فقل لا خلابة يعني لا خديعة، يعني سواء يبيع أو يشتري. ونحن نرى في السوق أحيانا المشتري هو الذي يضحك على البائع،
2: يكون خبير في السلعة،
3: يكون خبير في السلعة وخبير في مزاياها، ومع ذلك يدلس عليه ويعني يزهده فيها ثم يأخذها. هذه كلها الإسلام يحمي، والإسلام كما أنه الإسلام جاء لدفع الضرر عن كل الناس وجلب المصلحة لكل الناس، والبائع والمشتري من الناس، ولذلك الإسلام لا يقبل على البائع أن يضار ولا يقبل على المشتري أن يضار. فهذه من أعظم المحاسن في الإسلام، أن الإسلام رفع الجهالة والغرر، بمعنى منعها، ليس رفع الجهالة والغرر بمعنى أنها لا تقع، ولكن منع أن يبيع الإنسان بيعا فيه جهالة أو غرر، ولذلك يبطل البيوع التي يقع فيها الجهالة والغرر، وجعل الخيارات لدفع مثل هذا الأمر، خيار الغبن، خيار العيب، لأن الغبن أحيانا يحصل من الجهالة والغرر، والغبن
2: أيضا دكتور
3: يحصل بسبب الجهالة والغرر،
2: ويحصل للبائع ويحصل
3: للمشتري، ولذلك الإسلام جعل مثل هذه الخيارات أيضا لرفع هذه الجهالة ولرفع هذا الغرر حتى لا يقع الناس فيه، وحينها يؤدي إلى ضرر عظيم بالمجتمع وبالناس.
2: يبدو دكتور يعني من خلال يعني ما يعني جاء في ذهني الآن أن الشريعة الإسلامية وضعت خطوطا عريضة تمنع مثل هذه الأمور وتمنع مثل هذه الصور التي ذكرتها، وسنذكرها إن شاء الله بعد قليل من صور الجهالة والغرر. تضع الشريعة خطوطا حمراء تمنع، يعني خطوطا عريضة تمنع البيع بصفات معينة وبطرق معينة خشية ضياع حق البائع أو ضياع حق المشتري.
3: هذا يأتي من مبدأ الإسلام في تحريم الأموال على بعض على المسلمين بعضهم على بعض. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الجهالة والغرة تؤدي إلى أن يأكل أحد الطرفين على الآخر ماله، واستباحة المال من أعظم الأمور. لو قرأت في الشريعة الإسلامية ستجد أن المال واستباحته بغير حق من أعظم الأمور التي وردت فيها تشديدات، ورد فيها وعيد شديد. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ولذلك يعني موضوع المال موضوع خطير، وفيه يتشاح الناس، وفيه تقطع الرحم، وأكثر المشاكل الآن لو ذهبت إلى المحاكم وذهبت إلى
2: تكاد تكون مالية،
3: وحتى تكاد تكون مالية، وحتى لو ذهبت إلى المشاكل التي لم تذهب إلى المحاكم ستجد أن كثيرا من الضغائن والبغضاء والأحقاد التي بين الناس، يقول: أكل علي كذا، أخذ مالي، احتال علي، ضحك علي في المعاملة الفلانية، فتجد أحقادا عظيمة سببها المال.
2: لذلك دكتور يعني تصحح لي، الشريعة الإسلامية استفاضت وفصلت كثيرا في قضايا المال، في قضايا البيع، في قضايا الشراء، في قضايا الدين، في قضايا الميراث، فجاء التفصيل بشكل واسع في الشريعة الإسلامية فيما يعني القضايا المالية.
3: لأن المال مما يتشح فيه الناس، يعني الناس قد يتغافرون في أمور كثيرة، قد يتغافرون في أمور كثيرة إلا في المال. ولذلك حتى لا يمنع أن نخرج قليلا عن السياق، الآن في الميراث الله تبارك وتعالى أوكل تفاصيل الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فصل يعني عدد الصلوات وكيفيتها وفرائضها وسننها، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. في القرآن الكريم ورد: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ورد أيضا مدح من يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة فقط، لكن أنت يعني كم عدد الصلوات، ما أسماء الصلوات، أوقاتها، فرائضها، سننها، عدد ركعات، هذه كلها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذه عبادات لا تشح فيها الناس، يعني ما يحصل بينهم
2: في علاقة الإنسان مع ربه،
3: في علاقة الإنسان مع ربه، فأوكلها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك في الزكاة، كذلك والزكاة حق، لأنه الآن ليس هناك يعني الآن تعلق بأمر ديني على الغني، لابد أن يخرجها، لابد أن يخرجها، وإذا غالط نفسه في عبادة كالصلاة تماما، يعني إذا كان يريد أن يغالط في الزكاة فهو مغالط في الصلاة. والله تعالى قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قرن بينهما. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصل في الصيام وفصل في الحج، لكن عندما جاء المال قال الله: لا، هذا الباب يتشاح فيه الناس، وقد يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يقف موقف الاتهام، لكن الناس هكذا
2: لكن
3: سيقولون.
2: هذه طبيعة البشر،
3: طبيعة البشر أن يقول لك حاب أقاربه، حاب
2: مثل ما يحصل في قضية الغنائم مثلا،
3: بل حصل قال: والله إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله.
2: فغضب النبي
3: صلى الله عليه وسلم، قال: من يعدل إذا لم أعدل؟ ثم قال: رحم الله أخي موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فأمور الأموال يعني انظر، حتى الأنصار الذين يعني فدوه بأنفسهم وأموالهم، وقال الله تبارك وتعالى عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
2: وقع منهم
3: وجدوا في أنفسهم على لعاعة من الدنيا، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أقاربه ووجد من يتعلق به أنه نسيهم، وأن فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في حديث طويل لا يتسع المقام لذكره، قال: لو شئتم لقلتم، جئتنا يعني فقيرا فأغنيناك، وجئتنا يعني إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم بين أمرين، يعني الناس يذهبون بلعاعة الدنيا وأنتم تذهبون برسول الله. الناس شعار والأنصار دثار، الحديث طويل
2: الشاهد أن الناس يعني يتشحون بقضية
3: لا بسبب المال، وجدوا مع أنهم مؤمنون وواثقون من عدالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يدخل الشك إلى قلوبهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل، ومع ذلك وقع في نفوسهم حتى وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى ذكرهم، وحتى بين لهم مزاياهم وما هم عليه، فرضيت نفوسهم وأقبلوا على رسول الله. بمعنى أن المال مهما كان يؤثر في النفوس، وله بريقه وله فتنته وله يعني ما يؤدي إلى تغير القلوب بسبب الأموال.
2: دكتور، بعد الفاصل إن شاء الله سنتحدث حول صور الغرر والجهالة التي حرمتها الشريعة الإسلامية، ونتناول بعضها في هذه الحلقة، بعد أن تحدثنا كمقدمة كيف حفظت الشريعة حق المشتري وحق البائع، ومنعت مثل هذه الصور ورفعت الغرر ورفعت الجهالة عن المشتري وعن البائع. مستمعينا الكرام، فاصل قصير، بعده بمشيئة الله تعالى نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نعود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله يا دكتور مجددا.
3: الله يحييك ومرحبا بك أخي الشيخ وائل.
2: دكتور، نتحدث عن رفع الغرر والجهالة في المعاملات المالية، وهو من محاسن الإسلام الكبرى التي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظها وجاءت بها الأوامر والنواهي لكي تستقر حياة الإنسان ويستقر معه. تحدثنا عن الغرر والجهالة ومعنيهما عن في الشريعة الإسلامية، نريد أن نتحدث عن صور الغرر والجهالة في البيع والشراء.
3: اشتمل البيع والشراء على عدد كبير من الصور، الحقيقة يمكن أن نضبطها بضابط ثم نذكر صورا.
2: جميل.
3: ما لا يعلم، يعني قلنا ما لا يعلم وجوده من عدمه فهذا فيه جهالة وغرر، ما لا تعلم قلته من كثرته فهذا فيه جهالة وغرر، ما لا يقدر على تسليمه هذا فيه جهالة وغرر. فمثلا لو جئنا طيب هذا الضابط بعد هذا الضابط، نستطيع أن نذكر مجموعة.
2: ما لا يقدر على تسليمه
3: كالطير في الهواء. أنا الآن أبيع لك الطير في الهواء، أخرج الآن وأرى مجموعة من الحمام أو مجموعة من الصقور أو مجموعة من الطيور أيا كانت تلك الطيور، وقلت لك يا شيخ وائل أبيعك هذه الطيور ب100,000 ريال، قلت قبلت، هل أقدر على تسليمها؟
2: لا،
3: هذه جهالة وغرر، أوهمتك أنني أقدر أن أتي بها وأنها ستذهب إلى مكان وأستطيع أن أسلمك إياها. الإسلام حرم أكل المال، وأنا بهذا إذا بعت لك خرجت إلى الشارع وأوهمتك وغررت بك ويعني بعت لك طيورا معينة، أنا لا أستطيع، لا أقدر على تسليمها. كذلك بيع السمك في الماء، والمقصود ببيع السمك في الماء هنا الماء الذي يعني كماء البحر أو ماء النهر. يعني الآن يعني الظاهر عندي أن الأمر يختلف الآن في بيع السمك في المزارع.
2: أي
3: الآن في مزارع
2: معلوم عددها
3: وحجمها تقريبا.
2: أي.
3: يعني من بالتقريب. حيث الخرص ويستطيع أن يقفل فيستطيع تسليمها، لكن المقصود هنا ببيع السمك في الماء، بيع السمك في البحر، يعني أخرج أنت إلى شاطئ البحر.
2: أي.
3: فأرى سمكة قرش أو سمكة أي نوع من أنواع السمك فأبيع لك هذا السمك في هذا المكان. يعني هذا يعني أنت السمك أحيانا متحرك، السمك راحل، بعضها له رحلة عبر المحيطات، ممكن يكون السمك اليوم هنا، يعني حتى بعض الناس ممكن يقول والله أنا ممكن أؤجر مثلا منطقة معينة ويعني أسمح له بالصيد فيها. إذا جرى عرف وفيه شيء من الانضباط، لأن الشريعة الإسلامية تقوم على الانضباط،
2: أي على ضبط
3: على ضبط الأمور وبقدر الاستطاعة، كما حرمت الجهالة والغرر سمحت بقدر بسيط من الجهالة والغرر حتى لا يتضرر الناس بمنع كل ما فيه جهالة وغرر. وهذا من التوازن في الإسلام، توازن. يعني مثلا الآن عندك جبة جميلة جدا، وأحيانا يتغالى الناس بحشوها خاصة في المناطق الباردة. حشوها ما حشوها؟ قد يكون مادة نفيسة فتؤدي إلى الدفء، وفي نفس الوقت خفيفة المحمل، وفي نفس الوقت يعني قيمة الثمن، أو تكون داخلها حشو يكون قليل الثمن ثقيل المحمل لا يؤدي إلى الدفء. هذه كلها تؤدي إلى غلاء الجبة مثلا، أو رخصها. الإسلام أباح أن نشتري هذه الجبة دون أن نخرمها حتى لا تضرر. ولو منع الإسلام شراء مثل هذه الجبة إلا بمعرفة ما داخلها لأدى ذلك، إما إتلاف الجبة وإما منع استفادة الناس من مثل هذه الأشياء. الآن أيضا من ضمن الصور التي توازن فيها الإسلام، ونحن الآن نتكلم أن الإسلام كما رفع الجهالة والغرر أيضا توازن وسمح بشيء من الجهالة والغرر ليس مؤثرا، ويترتب عليه ضرر إن منع الناس من التعامل في مثله. الآن أنت الآن تبيع لي بيتا، البيت يغلو ويرخص بالأساسات.
2: أي صحيح،
3: يغلو ويرخص بالأساسات. طيب أنا الآن لو جيت أحفر يعني في في في البيت وحفر وشوف الأساسات، يترتب عليه ضرر على العمارة.
2: أي صحيح،
3: ضرر كبير جدا. فيعتمد على أن المخططات الهندسية والمهندس الذي قام بالمخطط والمنفذ والمقاول الذي قد يكونوا صادقين وقد يكونوا غير صادقين،
2: فيه نوع بسيط من الجهالة.
3: أي فيه نوع بسيط من الجهالة. فالإسلام سمح بمثل هذا أيضا تيسيرا على الناس، منع من ضمن البيع من ضمن رفع الجهالة والغرر منع بيع الحمل في بطن أمه. تمام. هذا أيضا أنت لا تعرف يخرج أو لا يخرج، يخرج يعني حيا أو يخرج ميتا. ولذلك الإسلام أيضا منع بيع الحمل في بطن أمه، هذه أيضا من رفع الجهالة والغرر. من ضمن الصور التي منع الإسلام بيع فيها وهي تؤدي إلى الجهالة والغرر بل هي عين الجهالة والغرر،
2: ألا وهي
3: مثلا ما كان يقوم به بعض العرب من البيع، أن يأخذ حجرا ويقول أشتري منك مقدار ما وصلت إليه حجري، إما صاحب الأرض يرمي الحجر وإما صاحب الشراء يرمي الحجر. أيضا بعضهم قوي جدا يعني يرمي بها فيأخذ فيضر، وبعضهم ضعيف جدا يدوب يعني الحجرة تصل إلى تحت أقدامه. هذه أيضا البيع بمجرد اللمس،
2: الملامسة،
3: يعني أي لمس دون أن يعرف. أحيانا قد تكون ملامسة لمعرفة جودة المنتج،
2: لكن يأتي الذي تقع عليه يده،
3: الذي تقع عليه يده يعني هو اللي أخذ. أيضا أن أقول لك هذا الشيء الذي أضعه في حضنك بمئة ريال، طيب ما هو، ما صفته، ما قيمته، غالي، ما ممكن تجيب لي حاجة كبيرة جدا ولا قيمة لها، وممكن تأتيني بشيء بسيط ويكون له قيمة أيضا،
2: أو ممكن ترمي لي شيء ليس له قيمة،
3: وليس له قيمة بل فيه ضرر، بل فيه ضرر يعني
2: كالحجر
3: أحيانا يعني بعض الحجر تفيد، أحيانا تروح تبيعها ويكسروها يعملوا فيه منها فائدة، لكن بعض الأشياء أحيانا ليس فيها فائدة. ولذلك الإسلام حرم هذه الأمور وجعل تحريمها من رفع الجهالة والغرر عن الناس، وهو الحقيقة يدخل تحت مبدأ الإسلام العام من جلب المصلحة ودرء المفسدة، جلب المصلحة أو تكميلها ودرء المفسدة أو تقليلها، ومن رفع الضرر أيضا. وهنا قاعدة فقهية عظيمة من القواعد الخمس التي اتفقت المذاهب الفقهية السنية الأربعة على تقريرها، وهي قاعدة الضرر يزال. والأدلة عليها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم ما من الكتاب فكثيرة، ولا تضاهروهن لتضيقوا عليهن، لا تضر والدة بولدها، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هذا أمر مقرر في الشريعة الإسلامية. وأما القاعدة التي انتزعها العلماء من هذه النصوص فهي قاعدة الضرر يزال، وقد نظمها بعضهم في قوله خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي، وهي تنفع للحنبلي وللمالكي وللحنفي، للشافعي فكن بهن بصيرا ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية تخلص إن أردت أجورا.
2: دكتور، يعني نحن في هذه الحلقات التي نتحدث فيها عن محاسن الإسلام في البيوع، كما جاءت الشريعة بتحريم صور كثيرة من البيوع التي يكون فيها ضرر على الناس سواء على البائع وعلى المشتري، أيضا أباحت الشريعة الإسلامية صورا كثيرة للبيع لما فيه مصلحة للبائع والمشتري ولما فيه مصلحة للمجتمع عموما، مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة دكتور ونحن في آخرها، أن الشريعة الإسلامية اعتنت كثيرا في القضايا المالية وبينت وفصلت لما فيه من استقرار للمجتمع، لما فيه من معرفة حق كل ذي حق، لمعرفة مال البائع، لمعرفة مال المشتري، فلم تدع الشريعة مجالا لأي غرر، لأي جهالة، لأي ضرر يقع على أحد الأفراد سواء للبائع أو المشتري.
3: وأزيدك من هذا أمر، يعني أمرا، والأمر يعني ولأن الشريعة جاءت لرفع الجهالة والغرر، جعلت للفقهاء مجالا أن يجتهدوا ما يقع به الجهالة والغرر، ولذلك قد تكون الجهالة والغرر في بلد وقد لا تكون في بلد آخر.
2: جميل.
3: أي يعني مثلا يكون عندهم من يعني مثلا الآن في بعض البلدان مثلا الرقابة غير قوية.
2: أي.
3: وعليه فالأساس المبنى أنا ما أدري يعني، ففي جهالة وغرر ومع ذلك يسمح فيها، وبعض البلدان مثلا معروف أنظمة. وأنت خلاص مطمئن إلى أن هناك أنظمة وأن هذه الأساسات بالذات الأساسات لا تكون إلا بإشراف جهة حكومية، دعك من المهندسين وشغلات الأمور الأخرى، لكن يعني جهة رسمية تحافظ على نوع من أنواع الجودة الآن مثلا. فممكن يعني مثلا كانوا يعدون من النادر مثلا مسابقة الفيل، في بعض البلدان الفيل المسابقة فيها هي أساسية.
2: أيه.
3: وعليه فيمكن يعني أقصد تختلف الأمور،
2: تختلف الجهالة
3: فيما يتعلق بالجهالة والغرر، وهذا من عظمة الإسلام ومن محاسنه أيضا.
2: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك.
3: شكر الله لكم، بارك الله فيكم، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه.
2: اللهم أمين. يعني هذه الحلقات دكتور نحاول فيها أن نسلط الضوء فقط على جزء من هذه المحاسن، ولا الحديث يطول كثيرا حول
3: ما جاءت به الشريعة. ولا نتعرض للأحكام، نحن نتعرض للمحاسن فقط يعني. أي. وقد تكون على مذهب وقد تتوزع بين المذاهب، لكن الإسلام هو الذي جاء بهذه المذاهب كلها وهو الذي صاحب المحاسن في هذه المذاهب كلها.
2: جميل، الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا. كان ضيفنا الكريم مستمعينا الكرام في برنامج محاسن الإسلام، ضيف البرنامج الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام،
4: محاسن الإسلام،
5: الدين عند الله هو الإسلام.
6: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
7: إن الدين عند الله الإسلام.
8: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
5: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
8: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
9: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
8: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: بهما.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. حديث صحيح رواه أبو داود وأحمد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم وقال: صحيح الإسناد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. رواه أحمد ورواته ثقات. وعن الأعمش قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه جالسا بعد الصبح في حلقة فقال: أنشد الله قاطع رحم لما قام عنا، فإنا نريد أن ندعو ربنا، وإن أبواب السماء مرتجة دون قاطع رحم. رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح. ومرتجة أي مغلقة. وروي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يجالسنا اليوم قاطع رحم. فقام فتى من الحلقة فأتى خالة له قد كان بينهما بعض الشيء، فاستغفر لها واستغفرت له، ثم عاد إلى المجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. رواه الأصبهاني. ورواه الطبراني مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري وأبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره، وأنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار مالك بالسبابة والوسطى. رواه مسلم ورواه مالك عن صفوان. ورواه البزار متصلا ولفظه قال: من كفل يتيما له ذا قرابة أو لا قرابة له، فأنا وهو في الجنة كهاتين. وضم أصبعيه: ومن سعى على ثلاث بنات فهو في الجنة، وكان له كأجر المجاهد في سبيل الله صائما قائما. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليلة وصام نهاره وغدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله، وكنت أنا وهو في الجنة أخوين كما أن هاتين أختان، وألصق أصبعيه السبابة والوسطى. رواه ابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: قناعته صلى الله عليه وسلم لما زهد النبي صلى الله عليه وسلم فيما في أيدي الناس ولم يتطلع إلى ما عند غيره من متاع الدنيا الزائل، أقبل الناس عليه وأحبوه، وكان يرضى بما عنده ولا يسأل أحدا شيئا، بل كانت تعرض عليه الأموال التي يغنمها المسلمون في المعارك فلا يأخذ منها شيئا ويوزعها بين أصحابه. ومن قناعته بالقليل أنه كان صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير، ربما رآه بعض الصحابة وقد أثر الحصير في جنبه فأثر ذلك في نفوسهم، وأرادوا أن يعدوا له فراشا لينا يليق بمقامه ليجلس عليه، فقال لهم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. ولما كان في مقام القدوة في كل جوانب الحياة فإنه لا يلبث أحد يجلس في مجلسه أو يناقشه أو يجادله إلا وتطيب نفسه بما قال عليه الصلاة والسلام، حتى قيل: ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وقلنا ليته أحله، وما أحل شيئا وقلنا ليته حرمه.
2: أشهد أن محمد رسول الله.
0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت لا يموت، والجن والإنس يموتون. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: سيرة البيت العتيق.
2: سيرة البيت العتيق.
3: يا معشر المسلمين، رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بأن تكفأ هذه الأصنام على وجوهها وأن تخرج من الكعبة وتحرق.
4: الحمد لله، ها هي الكعبة البيت الحرام خالية من الأصنام والأوثان.
5: إنهم يحطمون صنم إساف فوق الصفا
6: ويزيلون صنم نائلة من على جبل المروة.
3: يا قوم، لا حرج عليكم من السعي بين الصفا والمروة، فإنهما من شعائر الإسلام.
7: في رمضان من العام الثامن للهجرة دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة فاتحا.
8: جيوش المسلمين تدخل مكة من أبوابها الثلاثة.
7: فتوجه إلى المسجد الحرام واستلم الحجر وطاف بالكعبة، وكان حولها وقتئذ 360 صنما، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعنها بعود في عيونها ووجوهها ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وهكذا طهر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون بيت الله الحرام من الأصنام والأوثان وأرجاس الجاهلية، وأصبح البيت الحرام قبلة التوحيد نقياً خالصاً من الشرك وأهله.

0: سيرة البيت العتيق.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعريين فاستحملناه فأبى أن يحملنا، فاستحملناه فحلف ألا يحملنا، ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن أتي بنهب إبل فأمر لنا بخمس ذود، فلما قبضناها قلنا: تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه، لا نفلح بعدها أبدا. فأتيته فقلت: يا رسول الله، إنك حلفت ألا تحملنا وقد حملتنا. قال: أجل، ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها، وفي رواية: وتحللتها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. رواه البخاري. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمع، ألا هل بلغت مرتين؟ رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنآبي في طلب شيء يوما، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم، كانت أحب الناس إلي، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب،

فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم، فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بالشيخ محمد، أجمل ترحيب، أهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا وحياكم الله.
2: الله يحييك شيخ محمد. هذه السائلة تقول: متى يباح الفطر للحامل والمرضع؟
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

0: يجب أن نعلم أن من القواعد التي بنيت عليها هذه الشريعة السمحة أن التيسير أحب إلى الله تعالى من التعسير. وقد قال الله تبارك وتعالى في آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى في آية الوضوء: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه عامة. فمتى حصل على الحامل أو المرضع مشقة بالصوم فإنهما تفطران، والفطر لهما أفضل بما فيه من قبول رخصة الله عز وجل والتيسير عليهما. وكذلك إذا خافت على ولديهما، أي خافت الحامل على جنينها في بطنها وخافت المرضع على طفلها من قلة اللبن، فإنهما تفطران أيضا. إنقاذا الحمل والطفل من الضرر، وهذا من تيسير الله عز وجل. لكن بعض العلماء يقول: إذا كان الخوف على الولدين، أي على الطفل في مسألة المرضع وعلى الجنين في مسألة الحامل دون الأم، فإن عليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم يقوم به من تلزمه نفقة الطفل والحمل، لأن هذا الفطر ليس لمصلحتهما بل لمصلحة ولديهما. فإن احتاطت المرأة في هذه الحال وقضت وأطعم من تلزمه مؤونة الولد عن كل يوم مسكينا فهو خير.
1: بارك الله فيكم. لها فقرة أخرى هذه السائلة تقول: بعض النساء تستعمل حبوب منع الدورة حتى تتمكن من الصلاة، صلاة التراويح والصيام، فما توجيهكم شيخ محمد؟
0: توجيهنا أن لا تستعمل المرأة حبوب منع الحيض من أجل أن تصوم في رمضان وتقوم ليله، لأن هذا خلاف الطبيعة التي جب الله عليه المرأة من خروج هذا الدم. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عائشة وهي تبكي وكانت محرمة بالعمرة في حجة الوداع، فقال لها: ما شأنك؟ أو كلمة نحوها، فأخبرته أنها حاضت، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فهو أمر فطري كتبه الله عز وجل قدرا وقضاء على بنات آدم، فلا ينبغي للمرأة أن تحاول منع هذه الطبيعة التي كتبها الله تعالى على بنات آدم. ثم إن في حبس الحيض بان خروجه لا شك أنه ضرر على الجسم، لأن الجسم يكون متهيئا لإفراز هذا الدم، فإذا حبس فلا بد أن يكون هناك ما يسمى بردة الفعل التي قد يكون لها أثر سيء على المرأة ولو على المدى الطويل. ثم إنه بلغني عن الأطباء الثقات أن هذه الحبوب ضارة للرحم، وربما تكون ضررا على الأولاد في المستقبل فيخرجون مشوهين، ولهذا كثر خروج الأطفال المشوهين في زمن هذا لكثرة استعمال هذه الحبوب. فالمرأة إذا أفطرت حال الحيض وامتنعت عن الصلاة فإنها تفعل ذلك تعبدا لله تعالى وطاعة له، لأنها في حال الطهر أمرت بالصيام فصامت وبالصلاة فصلت، وفي حال الحيض والنفاس أمرت بالإمساك عنهما فأمسكت، فهي مطيعة لربها في الحالين. الذي أرى أن المرأة تعرض عن هذا، أي عن استعمال حبوب منع الحيض، وتبقي الأمر على طبيعته، والقضاء والحمد لله سهل لا يضر في مثل عهدنا هذا، فكل شيء متوفر، تبريد المساكن متوفر، تبريد الماء متوفر، الركوب لقضاء حاجة متوفر، كل شيء سهل والحمد لله.
1: شكرا لكم فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز. الشيخ عبد العزيز، لدينا مجموعة كبيرة جدا من أسئلة السادة المستمعين لبرنامج نور على الدرب، نختار منها حسب ترتيب الوصول أسئلة السادة سعود عبد الرحمن الفرج، وقد استعرضنا جزءا منها في حلقة ماضية، ونريد أن نكمل إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء ما بدأناه من رسالة سعود عبد الرحمن الفرج. ثم بعد ذلك نخلص إلى رسالة أحمد جاسم الراشدي من الموصل العراق، وإن تمكننا إن شاء الله تعالى استعرضنا رسالة نزال حسن روضان من سوريا من محافظة حسكة. أولا نبدأ برسالة سعود عبد الرحمن الفرج، وقد عرضنا بعضا منها في اللقاء الماضي. يقول في رسالته سعود: عمري 21 سنة، لم أصوم ولا شهر من رمضان، ولكن نويت، أعتقد أنه يقول أتوب، و نبت إلى الصواب أو والحق، وأريد أن أبتدئ من جديد، هل يجوز ذلك أم لا؟ يعني أعتقد أني أقول هل ما أصوم السنوات الماضية.
5: عليك أن تصوم ما مضى، توبة إلى الله عز وجل، وعليك أن تصوم ما مضى من الشهور عند جمهور أهل العلم، هذا هو الصواب، عليك أن تصوم ذلك ولو مفرقا غير متتابع، تصوم السنة الأولى بعد بلوغك، السنوات التي بعد البلوغ بإكمال 15 سنة، أو بإنزال المني عن شهوة، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، هذه الأشياء التي يبلغ بها الرجل، فعليك أن تقضي رمضان الذي بعد هذا، رمضانات تصومها مع التوبة إلى الله والإنابة إليه سبحانه وتعالى. وإذا أطعمت مع هذا عن كل يوم مسكينا كان ذلك أكمل، لأن بعض الصحابة أفتى بهذا رضي الله عنهم، فتطعم مسكين عن كل يوم مع القضاء، هذا إذا كنت تصلي. أما إذا كنت لا تصلي مع ترك الصوم فترك الصلاة كفر وضلال، فيكفي التوبة وليس عليك صوم ولا صلاة. إذا كنت لا تصلي فعليك التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه والإناب والصدق، وليس عليك قضاء بعد ذلك، لا صلاة ولا صيام، لأن ترك الصلاة كفر، كفر أكبر على الصحيح. والكافر تكفيه التوبة، إذا تاب إلى الله وأناب كفى ذلك، وليس عليه قضاء ما ترك لحال الكفر، كما قال الله سبحانه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما كان قبلها، والإسلام يهدم ما كان قبله. نعم.
4: سؤاله هذا موجه لنا شخصيا، يقول: هل الأخ سليمان الشباني يستطيع الإجابة على الأسئلة؟ نقول يا أخ سعود عبد الرحمن: لا يوجد من يستطيع الإجابة على الأسئلة، وفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه. هذه رسالة وردتنا من أحمد جاسم الراشدي الموصل العراق، يقول فيها: أجمل تحياتي أبعثها إلى إذاعتكم الحبيبة على قلوب المسلمين في كافة أرجاء المعمورة. إن إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة لها مستمعين كثير جدا في الجمهورية العراقية، وخاصة في مدينة الموصل، وأنا من ضمن هؤلاء المستمعين. لدي سؤال موجه إلى أصحاب الفضيلة العلماء أرجو الإجابة عليه. يقول: في مدينة الموصل يوجد مزار يسمى مزار الشيخ فتحي أبو عبد الله، وهذا الشيخ له أثر كبير عند أهالي الموصل وخاصة النساء، حيث إذا تمرضنا أو يصابنا بأذى يذهبن لزيارة الشيخ فتحي ويحصل لهن الشفاء العاجل، كما يدعينا وينذرنا النذور للشيخ فتحي عند شفائهن من المرض. والعبارات التي يقولها هي: النذر لوجه الله، والثاني لأبو عبد الله، أو يقول: نذر لله والشيخ فتحي، أو لله وثوابها لأبي عبد الله. وسؤالي هذا: هل حلال أم حرام؟ أفيدونا أفادكم الله، والسلام عليكم.
5: هذا القبر الذي ذكره السائل لا يعرف صاحبه، ولكن بكل حال فلا يجوز إتيان القبور لدعائها والاستغاثة بأهلها والنذر لهم، سواء كان هذا القبر أو غيره، لا قبر الفتح ولا غيره. لا يجوز للمسلمين ذكورا وإناثا أن يأتوا القبور لدعائها والاستغاثة بأهلها أو النذر لهم أو التوسع بقبورهم أو ما أشبه ذلك، بل هذا منكر ولا يجوز. ودعاء الميت والاستغاثة به من الشرك، من أنواع الشرك الأكبر. فعلى أهل العلم أن يوضحوا للنساء وغير النساء أن هذا لا يجوز، وأن عليهن يسأل الله جل وعلا إذا نزل بهن بأس من مرض أو غيره يسأل الله ويضرعن إليه في سجودهن وفي آخر الصلاة وفي آخر الليل وبين الأذان والإقامة، يسأل الله جل وعلا الشفاء والعافية. ومن ذلك استعمال الرقية، قلنا يرقي بعضهن بعضا بالرقية الشرعية: رب الناس الباس والشفاء عند الشافي، لا شفاء إلا شفاك، شفاء لا يغادر سقما، وبقراءة قل هو الله أحد ومعوذتين والفاتحة وآية الكرسي وغير ذلك من الآيات القرآنية. المقصود أن إتيان القبور لسؤال أهلها الشفاء أو النصر أو ما أشبه ذلك هذا منكر من الشرك الأكبر، وهذا من عمل الجاهلية. وإنما تزور القبور للسلام، يزور القبور للسلام على أهلها والدعاء لهم والترحم عليهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، ويدعو لهم: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، نحو هذا. هذه الزيارة الشرعية. وزار النبي صلى الله عليه وسلم قبور البقيع فقال: السلام على أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. هذه الزيارة الشرعية. أما الزيارة لدعاء الميت أو الاستغاثة بالميت هذا من الشرك الأكبر، أو الطواف بقبره يرجو شفاعته، يرجو عائدته، يرجو أنه يشفي مرضه، هذا كله من الشرك الأكبر. وهكذا التمسح بتراب القبر والاستشفاء بتراب القبر هذا من عمل الجاهلية ومن الشرك الذي حرمه الله عز وجل. فالواجب على أهل العلم أن ينبهوا العامة وأن يوضحوا لهم أن هذا لا يجوز، وأن الله ولي يسأل سبحانه وتعالى ويرجى شفاء المرض ونصر الأعداء وغير ذلك سبحانه وتعالى. وهو القائل جل وعلا: فلا تدعوا مع الله أحدا، وهو القائل: ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، فلا يجوز أن يدعى غير الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل الدعوة لله وحده، ولن يرجى ويدعى سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن يقول: يا رسول الله في مريض ينصرني، أو يا شيخ أبا عبد الله فتنصرني، أو يا شيخ عبد القادر جيلاني أنصرني، أو شي مريضي، أو يا شيخ أو يا سيدي البدوي أو يا سيدي الحسين أو ما أشبه هذا، كل هذا منكر وكله من الشرك الأكبر. فالواجب التنبه لهذا الأمر من الإخوان في العراق وغيرها، والواجب على أهل العلم وفقهم الله أن يوضحوا للناس حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، وأن ينكروا على العامة ما يقعون فيه من الشرك بالله عند قبور من يسمونهم بالأولياء. فالحاصل أن هذه أمور عظيمة يجب على أهل العلم أن يهتموا بها وأن يعلوا بها حتى ينقذوا العامة من الشرك، وحتى يوجههم إلى توحيد الله والإخلاص له ودعائه سبحانه ورفع الأيدي إليه جل وعلا، هو الذي يشفي ويكفي سبحانه وتعالى، هو الشافي لعباده وهو المالك لكل شيء والقادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وأما ما قد يقع لبعض الناس كن يدعو الميت ويشفى، هذا قد يقع استدراجا وابتلاء وامتحانا، والله هو الشافي سبحانه وتعالى. وقد يكون المرض من أسباب الشياطين يسببون المرض للشخص الإنسان حتى إذا دعا الميت كفوا عنه ما قد فعلوا به. فالحاصل أن هذا ليس بحجة، كن يأتي إلى الميت فيدعو ويستغيث فيشفى سريعا، هذا قد يكون استدراجا وابتلاء وامتحانا حتى يمتحن صبره وإيمانه، فلا يغتر بهذا. وقد يصادف القدر الذي قدره الله بالشفاء فيظنه من أسباب الميت، وقد يكون من أسباب شيء من أسباب الشيطان، قد يفعل الشيطان بالإنسان شيء يعني يعمل معه عملا يؤذيه ويضره ويغرض منه، فإذا ذهب إلى الميت ودعاه وسأله كف عنه هذا الشيطان حتى يغريه بالشرك وحتى يوقعه في الشرك، وحتى يظن هذا الجاهل أن هذا من عمل الولي وأنه الشافي، وهذا من أقبح الغلط والمنكر. الله هو الذي يشفي ويعافي سبحانه وتعالى. والولي وغير الولي لا يمكن له سلطان ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشورا، مملوك لله سبحانه وتعالى، هو النافع والضار عز وجل، فينبغي التنبه لهذا الأمر. نعم.
6: هذه الرسالة من نزال حسن روضان من سوريا محافظة الحسكة، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فإني أشكر الشكر الجزيل أصحاب الفضيلة الذين يجيبون على رسائلنا ويدلوننا إلى طريق الرشاد. يقول: من العادات السائدة لدينا أنه إذا توفي عندنا إنسان يجتمع الناس للتعزية في بيت أهل المتوفى، وحاملين معهم بما يسمى بالتعازي كالنقود والذبائح وما أشبه ذلك، وعلى إثر ذلك يقوم أهل الميت بالذبح من هذه التعازي ويشترون ببعض النقود من الشاي والقهوة، علما الذين يقومون بالذبح هم أقارب وجيران الميت بقصد المساعدة أو بقصد المساعدة، كون أهل الميت مشغولين. ولا يخفى أيضا مساعدة أهل الميت، نرجو منكم التوضيح إذا كان ذلك جائزا أم لا، وفقكم الله وبارك فيكم.
5: السنة للمسلمين أن يساعدوا أهل الميت ببعث العشاء لهم، يعزون في ميتهم ويبعث لهم أقاربهم وجيرانهم أيام العزاء العشاء طعام العشاء، لأنهم مشغولون عن صنع العشاء بسبب المصيبة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأهله لما جاء نائب جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة، قال: ابعثوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. هذا من السنة. أما أخوة أهل الميت يقومون يصنعون الطعام للناس، هذا لا ينبغي، هذا منكر وهو من جملة النياحة. قال جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد اجتماع أهل الميت وصنعة الطعام لهم صنعة الطعام من النياحة، فلا ينبغي هذا، ولا يجوز لهم أن يصنعوا الطعام للناس ويجمعوا الناس للأكل عندهم، لأنهم مشغولون بالمصيبة. لكن زوارهم ينبغي يخففوا، يزورونهم إلى التعزية ثم يصرفون، ولا يفتنون عليهم ولا يحرجونهم إلى صنع الطعام، بل ينبغي للمعزين أن يعزوا ثم ينصرفوا من دون إبطاء وتأخر عندهم حتى لا يشق عليهم. وإذا كان المعزون جاءوا من بلاد بعيدة ضيوفا على المعزين فلا بأس حينئذ من أجل الضيافة أن يصنع لهم طعاما أو يصنعه الجيران ويقدمونه لهم، لا بأس بهذا. أما يتخذ عادة أن الميت يصنعون طعام للمعزين، هذا لا ينبغي، بل هذا من المنكر من عمل الجاهلية ومن النياحة. لكن إذا اضطروا إلى هذا بسبب الضيوف الذين جاءوا من بعيد ويستحون من تركهم، فلا بأس يصنعون لهم طعاما من باب الضيافة، لا من باب المأتم ولا من باب صنع الطعام لأجل الميت، لا، بل هذه حاجة عارضة. وأما جيرانهم وأقاربهم فالأفضل أن يصنعوا لهم طعاما يهدونه إليهم من أجل أنهم مشغولون، فيكفيهم المؤونة جيرانهم وأقاربهم ويهدونه إليهم، وإذا أكل معهم بعض المعزين أو بعض الجيران فلا بأس، لأنه طعام حاصل إن لم يأكلوه طرح في الحراء، فلا بأس حينئذ أن يأكل معهم جيرانهم وضيوفهم، كل هذا لا بأس به.
6: أيضا يقول ما حكم المتبقي من هذا الطعام وغيره كالذبائح والمال، هل يجوز أن يكون من مال الورثة المتوفى عنهم أم يرجع على أصحابهم؟
5: ما يتبقى يكون للميت الورثة، ما يتبقى من هذه الأموال التي أهدوها يكون لأهل الميت ينتفعون به جميعا. نعم.
6: أيضا يقول العادة عندنا بأنه يمتد أو تمتد أيام التعزية إلى أكثر من 3 أيام نظرا لما ذكرنا من المسافة، وكون بعضنا لا يعلم إلا متأخر بوفاة الميت إلا بعد 3 أيام أو أكثر، وقد يستمر 7 أيام، فما الحكم أيضا في ذلك؟
5: ليس العزاء حد محدود، لا 3 ولا أكثر، قد لا يعلم العزاء إلا بعد 4 أيام وخمسة أيام، فالمقصود ليس له حد محدود. المعزي ليس له حد، إذا عزاهم بعد 3 أو بعد 4 أو بعد 5 حين بلغ الخطبة فلا بأس، إنما 3 حد للإحداد، إحداد المرأة القريبة للميت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة الميت فوق 3 إلا على زوج، فالإحداد لقريبات الميت فيجوز فوق 3، وأما الزيارة للتعزية فليس لها حد من 3، ولا صنع الطعام لهم من جيرانهم وأقاربهم ليس له حد، فلو صنع لهم بعض جيرانهم الطعام بعد 3 لأنهم لا يزالون مشغولين بالمصيبة فلا بأس، ليس له حد فيما نعلم إن شاء الله. نعم.
6: أيضا يقول إذا توفي إنسان يوم الخميس بقي عند قبره أصدقاء أقاربه بحجة تسليمه لليلة الجمعة، فما هو الحكم؟ لأنه يقول إنه إذا توفي عندنا الإنسان قبل الجمعة فإنه لا يترك إلا أن يسلم ليوم الجمعة، نرجو التوضيح في ذلك.
5: جلوس بعض أقارب الميت أو غيرهم عند الميت إذا مات يوم الخميس حتى يسلموا ليلة الجمعة هذا لا أصل له، هذا من البدع، بل إنما السنة يوقف عليه بعد الدفن يدعى بالمغفرة والثبات، وقفة ما يسر الله منها، وقفة للدعاء له بالمغفرة والثبات، ثم ينصرف الناس سواء كان في يوم الخميس أو بغيره. أما يقف عنده أقارب الميت أو جيرانه إلى ليلة الجمعة أو في بعض الليالي الأخرى وقفات خاصة هذا لا أصل له، إنما الوقفة بعد الدفن للدعاء له الله المغفرة والثبات، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفنه وقف عليه، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوه التثبيت فإنه الآن يسأل، فيقف يستحب للمشيعين إذا فرغ من الدفن أن يقفوا على الميت وأن يدعوا له بالمغفرة والثبات ما شاء الله من الوقفة، ولا يلزمهم ولا يشرع لهم أن يقفوا طويلا كثيرا حتى يسلموا ليلة الجمعة أو في ليالي أخرى طريقة خاصة، لا، إنما هذه وقفة للدعاء بالمغفرة والثبات فقط بعد الدفن، وقفة ليس لها حد محدود، بل وقفة لا تضرهم ولا تشق عليهم ثم ينصرفون.
6: سؤاله الأخير يا سماحة الشيخ يقول ما حكم تقديم الدخان مع ما يقدم على بعد حضور الناس للتعزية في الميت، وفقكم الله وشكر لكم وقدر مسعاكم.
5: لا يجوز لأهل الميت ولا غيره يقدم الدخان للناس ولا الخمر، هذا حرام منكر، يعني الدخان حرام الخمر حرام، فليس لأهل الميت يقدم ما حرم الله لزوارهم والمعزين، هذا لا يجوز، هذا من التعاون على الإثم والعدوان، لكن لا بأس يقدم قهوة أو شاي أو شراب طيب لا بأس، أما أن يقدم الدخان أو الخمر أو الحشيش أو الحبوب المسكرة والمخدرة هذا كله لا يجوز، بل هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله سبحانه نهى عن ذلك، نسأل الله للجميع الهداية. نعم.
6: شكرا سماحة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، في لقائنا هذا استعرضنا الأسئلة التي نوهنا عنها في أول اللقاء، وهي رسائل سعود عبد الرحمن الفرج ورسالة أحمد جاسم الراشدي من الموصل بالعراق ورسالة نزال حسن روضان من سوريا محافظة الحسكة. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت فيها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
2: لباسه وأناقته صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتدي أحسن اللباس ويعتني بنقاء ملابسه ونوعها وألوانها، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أقبل رأيت الجمال الباهر والحسن البديع والأناقة المتناسقة. يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما: ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. وكانت له صلى الله عليه وسلم جبة يلبسها للوفود ويوم الجمعة، وكان صلى الله عليه وسلم يحث على التزين والتجمل. وعندما قيل له إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال: إن الله جميل يحب الجمال. ويقول صلى الله عليه وسلم: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. ذكركم. قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءاً لا ينفذ وإرشاداً لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقاً من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
2: مستمع إذاعة نداء الإسلام وتطبيق سعودي راديو بلس في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رحلة بناء. ونحن اليوم في ختام هذه الرحلة الماتعة الجميلة التي عشنا فيها معكم مستمعي الكرام ومع ضيفنا الدكتور صالح الدقلة. اليوم سنتحدث عن هذه الحلقة بعنوان وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وسنتحدث عن من خلال هذه الحدث عن ثمرة التأهيل. دكتور صالح، حياك الله وهلا وسهلا فيك.
3: حياك الله وحيا الله السادة المستمعين والمستمعات، وحيا الله زملائنا في طاقم العمل.
2: دكتور، وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هو عنوان هذه الحلقة.
3: النبي عليه الصلاة والسلام في آخر عمره كان منه أحداث حدثت ومواقف كانت تنذر وتشير إلى دنو أجله عليه الصلاة والسلام، فإنه قال إن الله خير عبدا بين الدنيا والخلد فيها ثم الجنة وبين لقاء ربه، فاختار لقاء ربه. ففطن أبو بكر رضي الله عنه إلى هذا فبكى، لأنه علم أن النبي عليه الصلاة والسلام ينعي لهم نفسه، كان يقول أنا ساموت، وكثر خروجه إلى بقيع الغرقد، وكان يقول يا أهل بقيع الغرقد لهنأكم ما أصبحتم فيه، مما أصبح الناس فيه، فتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها يتبع آخرها أولها، الآخرة فيها شر من الأولى. واشتد مرضه عليه الصلاة والسلام. ونحن هنا كما ذكرنا لسنا بصدد تتبع كل تفاصيل موته عليه الصلاة والسلام حتى مات، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام هناك أمران. الأمر الأول أنه كان يصر على إمامة أبي بكر للناس. يجب أن نعلم تماما يا أخوان أن الإمامة، وأقصد بها الإمام العظمى قيادة الناس، لا يصلح التنازع فيها، وأن الناس إذا تنازعوا حول إمام لن يكون لهم إمام. فحصل أحداث قبل ذلك أنه كان إذا اختلف أحد مع النبي مع أبي بكر كان النبي يقف سدا منيعا لا يسمح لأحد أن يعتدي على أبي بكر أو ينال منه عليه الصلاة والسلام، حتى تولد في أذهان الناس أن لأبي بكر مكانة خاصة وقداسة خاصة، قداسة تليق بشريته وحاله، قداسة خاصة لا ينبغي المساس بها. وهذا من أهم القضايا التي يجب أن لا يفسدها المشغبون والمشوشون على القائد. فإذا ارتضى الناس قائدا وارتضى الناس إماما يقودهم ويحميهم ويأمر، يعني يتولى أمرهم، فقد سيسأله الله عما بيديه بين يديه، ولكن مهمة الناس أن لا يشغبوا عليه. لماذا؟ لأن هذا يحدث الفتنة، وأن يظهروها أمام الناس بأحسن ما يمكن من الإظهار حتى يقبل الناس إمامته، لأن كل شيء طالما الناس مجتمعون يمكن إصلاحه.
2: صحيح.
3: فإذا تفرق الناس لا يمكن إصلاح شيء،
2: تتكثر الأخطاء الكثير.
3: خلاص ما عليك،
2: تعالج ذا ولا هذه ولا هذه،
3: وتبدأ حالة الفتنة، وحالة الفتنة لا يستبصر فيها الإنسان.
2: نسأل الله العافية.
3: هذا جانب. الجانب الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه أنه صلى أبو بكر بالناس، ثم جاء النبي بعد صلاة أبي بكر، فدخل فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، وأبو بكر يصلي بصلاة رسول الله، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. الناس طبيعتهم إذا اعتادوا على أن هذا يكون بينهم وبين رسول الله، فسيعتادون أن يكون هذا أيضا بينهم وبين الله، هو الذي يؤمهم وهو الذي يأمرهم وينهاهم. لأن القيادة جانب منها هو جانب هيمنة أخلاقية على النفوس، جانب من القيادة هو هيمنة أخلاقية. ليش نقول هيمنة أخلاقية؟ ليست هيمنة استبداد. الحب الذي يحبك الذي تحبه له عليك سلطة، ولكنها سلطة أخلاقية. الذي تجله وتقدره له عليك سلطة ولكنها سلطة أخلاقية. هذه النوع من السلطة الأخلاقية الموجودة كانت لأبي بكر بإمامته للناس. مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وقبضه الله إليه، والتحق بالرفيق الأعلى الذي اختار عليه الصلاة والسلام، واختلف الناس، منهم من صدق ومنهم من لا يصدق. عمر كان منزعجا كثيرا من أحوال المنافقين، ويخشى أن تكون هذه من أعمال المنافقين. وطبيعي جدا أن عمر قضية النفاق كانت مزعجة له كثيرا، يخشاها على نفسه ويخشاها على الأمة
2: وأثارها. صحيح،
3: نعم. فكثيرا ما كان يسأل عن هذا، والإنسان يتبادر إلى ذهنه التفسير الذي ينشغل به ذهنه أكثر. الأمر الآخر أن عمر لا يحب كثرة الإشاعات، يريد أن يقطعها من جانب، ومن جانب الآخر الناس لا تريد أن تصدق أن رسول الله قد مات. يعني بعض الناس يموت الآن تقول إلى الأمن مصدق أنه مات، شدد حضوره في ذهنك
2: صح.
3: أو مكانته في نفسك. الناس لا تريد أن، تريد أن لا يكون الخبر صحيح وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد مات. فاختلف الناس في الأمر، مات رسول الله، ما مات رسول الله، قال قائل وقال قائل. فأتى أبو بكر فدخل عليه فوجده قد مات، فقبله، قال طبت حيا وميتا يا رسول الله. أبو بكر تقبل هذا الأمر لأنه قد انتبه من قبل إلى قرب وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه وردت الآيات في ذلك. فأتى إلى الناس، وهنا وكان عمر يخطب في الناس، فقال على رسلك يا ابن الخطاب، فلم يتوقف أبا حفص
2: من هول الصدمة، لا يستوى. نعم. لا يستوى.
3: فخطب أبو بكر فترك الناس عمر وانصرفوا إلى أبا بكر. هنا ثمرت إيش؟ ثمرت ذلك التأهيل أنه كان النبي يقدم أبا بكر دائما، فاختار الناس ما يقوله أبو بكر،
2: تركوا عمر،
3: وتركوا عمر وانصرف الناس إليه، وعمر أصبح الآن يستمع إليه كالناس. فهنا يأتي ثمرة التأهيل. نرجع قليلا إلى غزوة أحد. في غزوة أحد أشيع موت النبي عليه الصلاة والسلام،
2: صحيح.
3: وتعامل معه بعض الصحابة على أنه حقيقي، وتعايشوا مع الحدث كما لو كان قد مات، وتصرفوا تصرف من قد مات نبيه، وانقسموا إلى قسمين. قسم وضع سلاح، قال قد مات رسول الله ففي من قاتل، وقسم قال قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، وهو قول أنس بن النضر، فما تصنعون بالحياة بعد، قوموا فموتوا على ما ماتوا. هو قال بعضهم نزلت فيه أو تخصهم قول الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
2: يا سلام.
3: فهذا الثبات الذي في الحياة الدنيا مثلهم منه ما قاله أنس بن النضر. انتبه الآن كيف جاء القرآن يعالج ويستثمر هذا الحدث للتأهيل. جاء في سورة العمران، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم،
2: ومن ينقلب على عقبيه
3: فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الآن عاشوا حالة الوفاة، ثم جاء القرآن يقول كيف أرأيتم كيف تصرفتم وكيف اختلفتم في ردود الأفعال لمجرد أن علمتم أنه مات، كيف لو مات؟ فلما جاء موت رسول الله الحقيقي استنهض أبو بكر تلك الآية، واسترجع تلك الآية، ولها رصيد من التأهيل في نفوس الناس.
2: يا سلام.
3: قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، مع أن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية فبكى الناس، وجثى من جثى، وانهار من انهار، وجثى عمر على ركبتيه موقنا بموت رسول الله.
2: اللهم صل.
3: قل والله لكأني أسمع هذه الآية كأنها أنزلت الساعة. وهذا يلفت النظر إلى دقة خطاب القرآن وتوقيته الذي ينزله فيه، وثمرته التي تظهر فيه هذه الآية وآثارها في سلوكية الناس. اليوم مات رسول الله وبقي سنته، من يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام فعليه أن يبقي سنته، وأن يتلمسها وأن يتتبعها وأن يتلذذ بها وأن يفتخر بها وأن يعيش عليها ويموت عليها. قال رسول الله أقوالا كثيرة. القول الأول قال إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. لمن هذا؟ للذين يرون أنهم كلما بذلوا لم يشكروا، والطريق هذا ليس طريق، يعني مكافأته ليست كلها عاجلة، المكافأة الحقيقية آجلة، لأنهم حين بايعوا عليه الصلاة والسلام قالوا فما لنا، قال لكم الجنة. الثاني قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله، كتاب الله وسنتي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فعلى الإنسان ألا يتساهل في البدع، يفتيك من يفتيك، يفتيك من يفتيك، ليس هناك عند الله إلا دين واحد وسنة واحدة. فمن يضمن لك؟ خذ بالأحوط في دينك.
2: جميل.
3: خذ بالأحوط في دينك، والأحوط هو السنة. قالوا يا رسول الله فما النجاة والمخرج حينما ذكر الفتن؟ قال ما كنت عليه أنا وأصحابي. لو كنت على ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأتيت يوم القيامة واكتشفت أن بعض البدع لم تكن بدعة لست خسرانا.
2: صحيح.
3: لكن لو تعلقت ببعض البدع بشبهة ثم أتيتهم القيامة وجدت أنها بدعة،
2: ربما
3: فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. لا تراهن على المختلف فيه، وإنما راهن على المتفق عليه وعلى المحكم. هذا التأهيل الثاني. أخيرا من أقواله عليه الصلاة والسلام التي قالها، قال والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسط الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما هلكتكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام مرة لصحابته وكانوا يشتكون الفاقة، قال والله لمن يعيش منكم ليأتين عليكم زمان يغدى عليكم ويراح بالجفان، الجفان الصواني من الطعام وتنوعه، بالجفان من كثرة الطعام، فلا تخشوا الفقر. قال يا رسول الله نحن يومئذ خير، قال لستم خير، لستم يومئذ خير، أنتم اليوم خير.
2: الله.
3: قال لماذا؟ قال أنتم اليوم إخوة متحابون وغدا أعداء متقاتلون يضرب بعضكم رقاب بعض.
2: الله المستعان.
3: كلها كانت وصايا عليه الصلاة والسلام في الاجتماع وعدم الفرقة والاعتصام بالسنة والاعتصام بالكتاب والسنة وتجنب الفتن وانتظار موعود رسول الله الذي هو موعود الله عز وجل يوم القيامة حينما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
2: يا سلام دكتور، شكرا جزيلا لك وجزاك الله خير، حقيقة عشنا وإياك هذه الحلقات الماتعة وحلقت بنا في هذه الرحلة التي لم نشعر بطولها ولن نشعر بطولها، لأن رحلة مع السيرة النبوية أنت تنثرها لنا دكتور صالح الدقلة مستشار التأهيل الشخصي. أيضا شكرا لعبد المجيد الحرب اللي رافقنا في هذه الرحلة أيضا من الإخراج، وأنا طلال الزايدي ألقاكم في برنامج قادم إن شاء الله في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: في ملكوت الله.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: في ملكوت الله.
1: في ملكوت الله
0: برنامج يستعرض إعجاز الخالق في كوننا الفسيح، ويستضيف نخبة تطلعنا على تفاصيل هذا الإبهار الإلهي العظيم.
1: في ملكوت الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، تحية طيبة إلى حضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج في ملكوت الله. في بداية هذه الحلقة مستمعين الكرام، أحييكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، أيضا يرافقني من الإخراج الزميل عبد العزيز العسيري. حياكم الله مستمعين الكرام في بداية هذه الحلقة لبرنامج في ملكوت الله، والذي نتحدث فيه عن الموضوعات التي تتحدث عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. ضيفنا في هذه الحلقة مستمعين الكرام الدكتور عبد الله أبو عثمان، استشاري أمراض الدم والأورام للأطفال في مستشفى الحرس الوطني، والأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود الصحية. دكتور عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا شيخ وائل والمجموعة المباركة خلف إذاعة نداء الإسلام.
2: أهلا وسهلا وإياك شيخ عبد الله، حياك الله في برنامج في ملكوت الله. مثل ما ذكرت في كل حلقة إن شاء الله نحاول أن نأخذ موضوعا نتحدث عن الإعجاز العلمي فيه من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية. أيضا قبل ذلك نتحدث عنه من الناحية العلمية لموضوعنا في هذه الحلقة. دكتور، سنتحدث عن ماء زمزم، هذا الماء المبارك، بئر زمزم عند بيت الله الحرام، سنتحدث عنه وسنتحدث عن الحقائق المتعلقة بنبع بئر زمزم نفسه، سنتحدث عن الوجه الإعجازي، أمور ونقاط عديدة سنتحدث عنها إن شاء الله. لكن دكتور، دعنا نبدأ بصفة عامة، ونريد أن نتحدث عن المياه وأنواعها، بما أننا سنتحدث إن شاء الله عن الإعجاز العلمي في ماء زمزم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أولا جزاكم الله خير على يعني على هذه المواضيع الطيبة التي تتحدث عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. وموضوع اليوم هو حقيقة كما ذكرت يا شيخ وائل من المواضيع المهمة، وخصوصا نحن نعيش في هذه الأيام المباركة، يعني من فضل الله سبحانه وتعالى، يعني نسأل الله يتقبل صيامنا وقيامنا في شهر رمضان الكريم، ومقبلين على أشهر حرمة هي أشهر الحج بإذن الله عز وجل بعد يمكن أسبوعين من الآن. يعني دائما تذكر يعني في هذه الأيام وفي هذه الأشهر إلا وذكر فيها الماء المقدس، ماء زمزم العظيم، ماء زمزم المبارك، ماء زمزم الذي وصف بصفات كثيرة وأسماء كثيرة، وهو من الإعجاز العظيم. يعني كل فترة نكتشف شيء جديد في هذا الماء الكريم المبارك الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنها مباركة، وإنه طعام طعم وشفاء سقم. والكثير سأتحدث عنه في هذا الوقت المبارك إن شاء الله عن هذه المياه المباركة، التي من أهم إعجازاتها أنها حتى الآن لم تنضب، وأنها تتدفق بشكل كبير جدا، يعني وارتوى فيها كثير من الناس من الحجاج والمعتمرين وأهل الديار كلهم. سبحان الله، منذ آلاف السنين حتى الآن لم ينضب هذا البئر، وهذا إن كان في بحد ذاته إعجاز كبير من الله سبحانه وتعالى. أما عن جواب لسؤالك يا شيخ وائل، طبعا المياه الموجودة المتوفرة والحمد لله أنها متوفرة بين أيدينا، والله سبحانه وتعالى قال ولجعلنا من الماء كل شيء حي. وهذه المياه بالمناسبة تشكل 70% من نسبة وزن الجسم، أو من 65-70%، يعني جل جسمنا فيه الماء، وتعيش الخلية على الماء الموجود في الدم والموجود في الأنسجة المحيطة فيه. فلذلك الأنواع يعني لو عددناها يمكن هي 5 أو 6 أنواع المياه الصنبور أو مياه البلدية، وقد تكون في بعض الأحيان ملوثة، الماء المنقى أو المقطر الموجود أيضا، والماء المفلتر المرشح اللي به مادة الفلتر.

0: نسبة الحمض في
1: اي
0: أكثر شيء المادة القلوية، والإس الهيدروجين يكثر من 7.8 من 10 إلى 8. لذلك هو هذا ما هي فيه من الخواص الفيزيائية لماء زمزم، أنه نسبة الأس الهيدروجيني عالي، وبالتالي هو يعتبر ماء قلوي وليس ماء حمضي، ولا يعني أكثر إلى أن يكون ماء قلويا على أن يكون ماء عاديا. ولذلك من ضمن هذه الخاصة الفيزيائية الفريدة في ماء زمزم أن معظم الميكروبات، بل جل الميكروبات والجراثيم، لا تستطيع أن تعيش في الماء القلوي صفة عامة. وهذه من أهم الإعجازات اللي سبحان الله سوف كنت أذكرها لك. أما المياه الأخرى ويعتبر أيضا هو الماء القلوي والماء المعدني، لأنه فيه أيضا معادن، والمياه المعدنية الآن اللي أنت يعني نشرب منها موجودة في كل بقالة وفي كل مكان، حتى في المساجد، كل هذه مياه معدنية تعتبر فيها نسب من الأملاح المعدنية الأساسية لجسم الإنسان. ويمتاز ماء زمزم بوجود المياه المعدنية الخاصة والتي فيها أكثر من المياه المعدنية الموجودة في القوارب، سبحان الله. هذه اللي أنا حبيت أقول لك عليه. يعني إذا هو يجتمع فيه ماء، فيه الماء القلوي وأيضا فيه الأملاح المعدنية، وليس ماء مفلترا وليس ماء منقا وليس ماء من المياه الموجودة.
1: إذا دكتور هو يحمل، يعني ممكن نقول إنه يحمل مجموعة خواص من خواص المياه الموجودة، ليس نوعا واحدا، إنما يعني يحتوي على أنواع عديدة،
0: سبحان الله. ولذلك الشيخ وائل، حتى لو هذه المياه مرت من بئر زمزم ستأخذ من خواصي، يعني المياه العادية لو مرت في البئر زمزم تأخذ من خواص المياه من ماء زمزم اللي ذكرت لك، الماء القلوي والماء المعدني. يعني سبحان الله، يعني وليش لغلبة هذه الخواص الفيزيائية والخواص الكيميائية الموجودة في ماء زمزم، فتنتقل البركة من هذا الماء إلى المياه التي تختلط معه كما يعني يذكر في ذلك. إذن هذا هو سؤال جواب على السؤال، المياه اللي موجودة في المياه الطبيعية من مياه الأنهار والآبار، لكن ويعتبر وماء، يعني سبحان الله الشيخ وائل، يعني يعتبر ماء بئر زمزم في أدنى من مستوى سطح البحر، يعني أدنى من مستوى سطح الكعبة، وقد يتعرض لا سمح الله للمياه المصارف الجارية أو المياه الأخرى الوسخة، ولكنه لا يتأثر أبدا بذلك سبحان الله. لذلك يعتبر وماء نقي طاهر مطهر، سبحان الله، لا تعيش فيه البكتيريا. وهذا الكلام أنا ما أقوله يعني بناء على يعني كما يقولون عاطفة إيمانية أو كلام مجرد من العلم والحقائق. بمرتين أخذ هذا الماء وحلل في المعامل الأوروبية، من مرة الأولى في عام 1971 ميلادي، والمرة الثانية في عام 2011، لأنه كان هناك تكهنات حول نقاوة مياه زمزم. وذكر هناك طبيب في عام 1971 أنه ماء زمزم يتشوبه بعض الجراثيم والبكتيريا، فيعني هبت الدولة لهذا الشيء أيام الملك فيصل رحمه الله، وأرسلت خبراء إلى المعامل الأوروبية، أخذوا منهم عينات الزمزم، فكانت النتيجة النهائية للمعامل الأوروبية في عام 1971 أن ماء زمزم ماء نقيا خاليا من الجراثيم والبكتيريا، وحتى خاليا من الفطريات والعفونات. والمرة الثانية في عام 2011 ميلادي كان هناك أيضا غلط ولغط في موضوع مياه زمزم أنها ليست نقية وقد تختلط ببعض البكتيريا والجراثيم الموجودة، وأرسلت أيضا هذه المعامل إلى المعامل الأوروبية تحديدا حتى أثبتوا ذلك أنها خالية من الجراثيم. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن ماء زمزم ماء نظيفا ماء نقيا يمكن الشرب منه، ويحتوي على الأملاح المعدنية الأساسية. يعني هذه النتيجة النهائية لمنظمة الصحة العالمية، أنه ماء زمزم ماء نقيا ماء صالحا للشرب. وهذا الماء سبحان الله يا شيخ وائل صالح لكل زمان ومكان، زي ما قلت لك من آلاف السنين إلى الآن، ولم ينضب إلا بأمر الله.
1: هذا شيء عجيب، يعني لو فكر الإنسان في هذه النقطة تحديدا، أنهم منذ يعني منذ عهد هاجر عندما جاء بها إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم، وإلى يومنا الحالي وهذا البئر يعني توجد فيه هذه المياه ولم تنقطع منذ ذلك الوقت إلى اليوم.
0: الله أكبر. والدليل يا أخي، وهذه دعوة إبراهيم عليه السلام في سورة إبراهيم على

0: إبراهيم عليه السلام يقول الله عز وجل على لسان إبراهيم ربنا إيش إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع لا يوجد فيه لا زرع ولا ماء عند بيتك المحرم ربنا لماذا الله حتى أفعل بأمرك ليؤدوا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون فهذه إجابة دعوة أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام الخليل فأجاب الله سبحانه وتعالى دعوته وصار بئر زمزم هو أشهر بئر على وجه الأرض لمكانته المتميزة وارتباطه في وجدان المسلمين وصار هذا البئر زمزم هو ماء البركة حتى جاءت بعد ذلك القبائل وأولهم قبيلة جرهم وبعد ذلك القبائل المتتالية وبعد ذلك تولى أمر قصي بن كلاب وبعد ذلك تولى أمر ذلك بعد أن يعني طمس البئر لفترة من الزمن فحفر هذا البئر مرة ثالثة أو ثانية جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب فلذلك هذا البئر وهذا الماء وهذا البئر هو سبحان الله بئر مباركة يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ماء على وجه الأرض إيش ماء زمزم فيه طعام أو فيه طعام الطعم وشفاء السقم وعن جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له شوف لاحظ هذا ماء زمزم لما شرب له لما ينوي فيه الإنسان من أمور الدنيا والآخرة فليست محدودة في فقط في أنه طعام طعم أو شفاء سقم لأمر الدنيا كلها ومنهم ما كان يدعو أن يقيه الله سبحانه وتعالى من ظمأ نار النار ومنهم من كان يدعو زيادة العلم وزيادة البركة في العمر ومنهم من كان يدعو لأمور الدنيا والآخرة لذلك فهو لكل ما ينوي فيه الإنسان من الخير حتى أن الإمام ابن القيم رحمه الله يقول هو سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها للنفوس وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس وقد جربت هو ابن القيم رحمه الله أنا وغير الاستشفاء بماء زمزم واستشفيت به من عدة أمراض وقد رأى هو ابن القيم أن أناسا قد يعني كان طعامهم وشرابهم ماء زمزم لشهر أو أقل من شهر وكانوا يطوفون بالبيت الحرام ولا كانوا يشتكون من أي داء أو عضال فلذلك هذا الماء هو ماء بركة وماء يعني ماء عظيم وقال وقد يعني أنا كنت أبغى أقول حاجة كذلك نقطة مهمة أنه اللي هي
1: طيب
0: يعني آية يعني في أشياء كثيرة أنه من أفضل كما قلت أنه من أفضل مياه الدنيا ماذا ماء زمزم وبعده ماء الكوثر في الآخرة يعني ماء زمزم هو سيد المياه في الدنيا وماء الكوثر أفضل مياه الآخرة وحتى أنا بعضهم ذكر أن أفضل المياه على الإطلاق ما نبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ماء زمزم ثم بعد ذلك ماء الكوثر ثم نهر النيل بمصر وأفضل المياه ماء قد نبع من بين إيش أصابع النبي المتبع صلى الله عليه وسلم يليه ماء زمزم فالكوثر فنيل مصر ثم باقي الأنهار فهذه هي من أيضا من فضائل وعجائب هذا الماء الكريم
1: جميل دكتور اسمح لي أن نذهب إلى فاصل بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا عن ماء زمزم ونأخذ بعض الأقوال المأثورة يبدو أنك ذكرت دكتور جزء منها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ماء زمزم لما شرب له وغيرها لكن سنأخذ إذا بقيت هناك من الآثار والأحاديث والأقوال المأثورة ومن بعدها إن شاء الله سنتحدث عن الحقائق المتعلقة بنبع بئر زمزم نفسه إن شاء الله سنتحدث عنها وسنتحدث عن بعض التكوينات الكيميائية والفيزيائية المتعلقة بالماء نفسه لكن سنذهب إلى فاصل قصير بعده نكمل الحديث مستمعين الكرام يبقوا معنا.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام مجددا في هذه الحلقه المباشره لبرنامج في ملكوت الله. نرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم دكتور عبد الله ابو عثمان مجددا. اهلا وسهلا دكتور عبد الله، حياك الله.
1: الله يحييك ويزقيك الشيخ وائل.
0: الله يسلمك دكتور. كنا نتحدث عن الاعجاز العلمي في ماء زمزم، تحدثنا عن انواع المياه ونوع ماء زمزم تحديدا. دكتور، اذا كان هناك من بعض النصوص والاثار المرويه عن النبي عليه الصلاه والسلام او حتى اقوال العلماء المتعلقه بماء زمزم ناخذها، وان شاء الله سنتحدث بعدها عن الحقائق العلمية المتعلقة بنبع ماء زمزم نفسه.
1: إن شاء الله. طبعا الحديث يعني كثيرة في هذا الباب، وذكر أبي ذر الغفاري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مباركة وهي طعام طعم وشفاء سقم، وكذلك ابن عباس في شرحه للحديث ماء زمزم لما شرب له شرب له قال إن شربته تستشفى به أو تستشفي به شفاك الله، وإن شربته أو شربته لقطع ظمائك قطعه الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وهي هزمة جبريل وسقي الله إسماعيل. وهزمة جبريل اللي هي إيش؟ حفر جبريل عليه السلام لما ضرب، كما قيل في أحد الأقوال، ضرب الأرض التي كانت أرضا فلاح لا فيها زرع ولا فيها ماء، وكانت هاجر عليها السلام يعني تروح بين الصفا والمروة بحثا عن الماء بعد أن فرغ وعاء الماء الذي تركه لهم إبراهيم عليه السلام. فقالت له أغثني أغاثك الله، جاء جبريل عليه السلام وضرب بحافره أو قدمه الأرض فنبعت منه هذه الماء المباركة. ومن ضمن الأشياء كما ذكرت، وأنا يمكن ذكرتها قبل قليل، أنه ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد يقول وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة، واستشفيت به من عدة أمراض فبرئت بإذن الله، وشاهدت هذه الشاهد أنه من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريبا من نصف شهر وأكثر ولا يجد جوعا ويطوف مع الناس كأحدهم، وأخبرني أنه ربما بقي عليه 40 يوما وكان له قوة كبيرة، كان حتى يصوم ويطوف مرارا بسبب قوة هذا الماء. حتى الشوكاري قال رحمه الله ماء زمزم لما شرب له فيه دليل على أن ماء زمزم ينفع الشارب لأي أمر شربه لأجله، يعني سواء كانت في أمور الدنيا والآخرة، لأن كلمة لما شرب له في قوله فهي من صيغ العموم كما ذكر، وهي تشمل أمور الدنيا والآخرة. يعني هذه موجزة بسيطة عن هذه الآثار.
0: جميل.
1: أو الأحاديث النبوية.
0: دكتور، ما يتعلق بنبع بئر زمزم نفسه، هل هناك حقائق علمية متعلقة به؟ هل هو مصب واحد أم هي ثلاث مصاب تصب في هذا البئر؟
1: طبعا أول ما تم حفر البئر كان بعد 1000 سنة في أيام الملك خالد رحمه الله، أول ما تم حفر بئر زمزم، وكان في عمق حوالي تقريبا 10 متر، ثم بعد ذلك نزلوا أكثر إلى أن وصل إلى عمق 30 متر، ولم يعرف له مكان، يعني النبع هل هو من هذه الجهة أم من هذه الجهة، ولكنه قيل أنه أو إنها من 3 جهات كما ذكرت الشيخ وائل. الجهة الأولى ينبع من تحت الحجر الأسود، والجهة الثانية من تحت المكبرية، والجهة الثالثة من عند جبل أبي قبيس. وعمق هذا البئر المبارك 30.5 متر تقريبا، والقطر يتراوح فيه ما بين 1 متر إلى 2.5 متر، وهو يقع أيضا في وادي يسمى وادي إبراهيم، ويبلغ حتى معدل تدفق بئر زمزم اليوم ما بين 11، شوف بالله كيف، 11 إلى 18.5 لتر في الثانية، فهي
0: في
1: مباركة بإذن الله. أي والله نعم، في الثانية، يعني 11 إلى 18 من مصباته الثلاثة أو الأكثر يصب تقريبا 18 أو 11 إلى 18 لتر في الثانية.
0: طيب
1: دكتور، مباركة
0: دكتور، يعني سؤال هنا، لا يفيض بئر زمزم صحيح؟
1: لا يفيض، لأنها وهناك حاجة غريبة سبحان الله، لأنه حينما نبع ماء زمزم أيام هاجر عليها السلام حاولت تزمه، ولذلك سمي زمزم، زمزم أي اجمع وتكاثر في مكان معين لا تتفرق، فكانت تضع بعض،
0: لذلك لا يفيض
1: إيه لا يفيض،
0: واعتقد انه لم يفض بئر زمزم ابدا.
1: إيه نعم نعم والله أعلم يعني نعم لم
0: اي
1: يفض زي ما قلت لك لبركة يعني الدعاء هاجر عليها السلام، وحتى أنه يعني طمس في فترة من الفترات حتى لا ينتشر في الأرض ولا يفيض، يعني سبحان الله حتى يكون في مكان واحد.
0: جميل دكتور، يعني هذه الحقائق حقيقة مبهرة، وهي فيما
1: إيه
0: يتعلق
1: سبحان الله.
0: بمعدل التدفق، تدفق عالي
1: إيه
0: جدا من
1: جدا
0: 11
1: نعم
0: إلى 18 لتر ونصف في الثانية،
1: في الثانية
0: يعني
1: نعم
0: كميات هائلة جدا من الماء لو قسناها بالمياه الموجودة على سطح الأرض تحديدا.
1: سبحان الله
0: دكتور، ماذا عن التكوين الكيميائي والمظهر الفيزيائي لماء زمزم تحديدا؟
1: وهذا هو الإعجاز الثاني، يعني أنا في رأيي الإعجاز الأول هو أن هذا الماء لا ينضب ولن ينضب إلا بأمر الله حتى قيام الساعة، منذ اكتشافه من آلاف السنين حتى يشاء الله عز وجل، وهذا هو الإعجاز الأول القوي حتى الآن، لأن معظم الآبار ومعظم الينابيع يعني قد تضمر مع الحرارة أو مع شدة الحرارة أو مع تغيير المناخ، لكن إلا ماء زمزم. والإعجاز الثاني هو احتواء هذا الماء من الخواص الكيميائية، نحن ذكرنا الخواص الفيزيائية وقلنا أنه ماء قلوي معدني، أما الخواص الكيميائية فهو يحتوي على تركيزات كبيرة، يمكن 5، 7، أو 8 من العناصر الأساسية لجسم الإنسان، الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والمعادن الأخرى، لكنها أيضا كلها تقع ضمن مقاييس منظمة الصحة العالمية، ما عدا الصوديوم فهو مرتفع نوعا ما، لكن فيه الصوديوم أكثر ما فيه الكالسيوم. كم عندنا نحن الكالسيوم موجود فين؟ الكالسيوم موجود دائما
0: في الحليب، في
1: في الحليب
0: الألبان.
1: في الدجاج، أحسنت، لكن الكالسيوم موجود بكثرة في مياه زمزم، لذلك هذه المادة أساسية جدا في تكوين عظم الإنسان وصلابته وقوته. الكالسيوم مهم جدا لعمليات الخلوية الأخرى، ويوجد أيضا مع المغنيزيوم، المغنيزيوم أساسي. هذه المواد والعناصر والأملاح المعدنية تراها موجودة في كل خلية من خلايا الجسم، لا يمكن لهذه الخلية أن تتحرك كمصنع، يعني مصنع يومي 24 ساعة إلا بوجود هذه المعادن مع الإنزيمات، يعني هذه الإنزيمات مع هذه المعادن تشتغل الخلية بدون ملل ولا كلل. إذا هو الميزة الأساسية وجود الكالسيوم فيه. والعناصر السامة الأربعة زي الزرنيخ والرصاص والسيلينيوم توجد بنسبة قليلة جدا، حتى أنها أقل من النسب الأخرى الموجودة في المياه حتى المعدنية المقطرة. ماء زمزم نقي، هذه من الخاصة الفيزيائية، لا لون له ولا رائحة، وأسه الهيدروجين زي ما قلت لك هو قلوي، وهو خالي من الجراثيم كما ذكرت عدة أبحاث ذكرت لك، ويحتوي بالمناسبة نحن لو جبنا المياه المعدنية تحتوي على 250 ملي جرام من الأملاح، صح؟
0: أي
1: ماء زمزم لللتر الواحد تقريبا 2000 ملي جرام، 2000 ملي جرام، لكن المياه المعدنية حوالي 200 أو 250 ملي جرام لللتر الواحد، بالنسبة لماء زمزم حوالي 2000 ملي جرام،
0: الدكتور
1: يعني تحتوي على
0: الدكتور ونحن نتحدث عن التركيب، عفوا عن المقاطعة، قبل أن نتحدث عن
1: تفضل.
0: الفوائد الطبية، هل صحيح أن نسبة الأملاح هذه التي ذكرتها مرتفعة؟ ربما ذكرت أنت قبل قليل أن الصوديوم مرتفع قليلا
1: الصوديوم
0: في ماء زمزم.
1: نعم هو فقط الصوديوم، أما الأملاح الثانية فهي ضمن المقاييس المطلوبة
0: مستوياتها
1: والمعتمدة
0: طبيعية.
1: طبيعية، نعم هو بس فقط يعني مياه زمزم، يعني عفوا عطر الصوديوم
0: الصوديوم، وربما هذا الارتفاع قد لا يسبب يعني ضرر
1: نعم
0: لجسم
1: نعم
0: الإنسان.
1: لذلك، لكن يعني سبحان الله هذه نقطة برضو أساسية مهمة، انه هذه المياه ليس فيها هو ارتفاع، ما كتبوا ارتفاع انما هو ارتفاع طفيف، ووجود الصوديوم اساسي جدا ايضا في نقاوه الماء زمزم وطهارته من الجراثيم والبكتيريا، لانه لا تعيش البكتيريا في محلول ملحي عالي في محلول الصوديوم والكلورايد، فلذلك لا تعيش فيه، وهذه من سنه الله واعجازه سبحانه وتعالى وخلقه وتكوينه لهذا الماء، لا يعيش فيه ولا جرثومه. انت متخيل كما ذكرت لك مرتين ارسل هذا الماء عينات على اساس يسووا هذه العينات في المعامل الاوروبيه ويتاكدوا من عدم من خلوها من الجراثيم. وهذه نقطه اساسيه جدا، يعني ربما وجود هذا الصوديوم فيه فائده كبيره جدا حتى لا تعيش فيه ولا جرثومه واحده. يعني حتى من ضمن التكوينات وانا جالس اراجع، يعني ماده الحديد يعني ايضا موجود في ماده الحديد، ماده الكبريتات.
0: الحديد.
1: الكبريتات هي الحديد، يعني نسبه بسيطه. من كان يتخيل ان يكون في الماء ماده الحديد تستخدم في
0: هو
1: الغذاء
0: ليس موجودا في المياه العادية.
1: العاديه؟ نعم، لكنه موجود بنسبه بسيطه جدا سبحان الله في ماء زمزم. الكبريتات موجوده فيه بنسبه عاليه، وهذه ايضا تقي من سموم الاشعه الخارجيه، اشعه الشمس والاشعات اللي سبحان الله ممكن الاشعات
0: صحيح.
1: العلاجيه، وايضا فيها النحاس والكالسيوم والمغنيسيوم. يعني هذه المواد صدقني يا شيخ وائل تستغرب انه سبحان الله كيف يغفل عنها هذا الانسان. هذه الاساسيه، يعني انت دائما لما تشوف المياه لازم تشوف المعاصر اللي فيها، او اي طعام تشوف العناصر الاساسيه، كل هذه الاشياء الاملاح املاح معدنيه اساسيه للخليه.
0: دكتور، يعني هذا الذي التي ذكرتها قبل قليل، هذه العناصر وربما التي لا تكون موجودة في المياه العادية، هذا مصداق لحديث النبي عليه الصلاة والسلام
1: اللهم
0: عندما
1: صل
0: ذكر
1: وسلم عليه.
0: أن ماء زمزم طعام وطعم، فهو
1: يا سلام،
0: قد يغني الإنسان عن كثير من
1: من
0: الـ
1: نعم
0: الأغذية التي يتناولها.
1: نعم وهذا الكلام زي ما ذكر ابن القيم رحمه الله عن بعض الناس الذين كانوا يتناولون فقط ماء زمزم. لذلك هو ليس فقط انه طعام وطعم، ايضا هو يمد الجسم بطاقه باعتبار الماء القلوي المتأين هذا اللي ذكرته، ويزيل الفضلات الحمضيه من الجسم، وهو ايضا وهذا اساس جدا. يعني الحين احنا ذكرت الخواص الكيميائيه وقبل الخواص الفيزيائيه. الخواص الكيميائيه ما تتؤدي من الناحيه الطبيه، الخواص الكيميائيه الموجوده فيه وجود هذه الاملاح العاليه والاملاح المهمه هي ايضا مضاده قوي للاكسده ومزيل قوي للسموم، يعني يمنع الالكترونات السائبه او ذرات الاكسجين النشطه الحره. يعني الموضوع ثبات الخليه وعدم شيخوختها وعدم مرضها هو الاكسده. حينما تصاب جدران الخلية بمواد مؤكسدة مثل ذرات الأكسجين، يعني تجهد وتتعب وحتى أنها تموت هذه الخلايا. لذلك هذه المواد زي المواد الموجودة في الخضروات، موجودة في الفواكه، مواد ضد الأكسدة، ضد أكسدة الخلية. ومن هذه المواد ومن هذه الأشربة ماء زمزم، اللي هو إيش؟ اللي يبغى مادة مضادة للأكسدة زمزم، لأنه قلوي متأين، وايضا يساعد على امتصاص العناصر الغذائيه، ويساعد الجسم في تمثيل المعادن المعينه زي ما قلت لك، وايضا يساعد في تنظيم الهضم وتحسينه بصفه عامه باعاده التوازن للجسم. لان هذه هي الفوائد الصحيه للخواص الكيميائيه
0: أي
1: والخواص الفيزيائيه.
0: جميل.
1: وكذلك شيء غريب، يعني لما اقول لك الاكسده ان لم يكن يا شيخ وائل
0: أي
1: يا المستمع الكريم والمستمعه الكريمه، ان لم يكن من خواصه الصحية وفوائده الصحية إلا أنه ضد أكسدة الخلية لكفى، لأنه هذه المواد تمنع وصول المؤكسدات إلى الخلية التي تنهكها. فلذلك هو يدمر الخلايا التعبة الهرمة المريضة، ربما الخلايا السرطانية أيضا، لأنه له معامل أكسدة واختزال. لذلك هو يعد يعني وسط معادي للبكتيريا ووسط معادي للخلية السرطانية. انظر كيف، يعني سبحان الله، هذه الخواص الفيزيائية والكيميائية هي أدت إلى إيش؟ الفوائد التي ذكرتها قبل قليل.
0: جميل. دكتور، اسمح لي أن نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله نستكمل حديثنا ونستكمل أيضا الفوائد الطبية المتعلقة بماء زمزم، وأيضا سنتحدث بعدها إن شاء الله عن الوجه الإعجازي المجمل في هذه المياه المباركة. سنذهب إلى فاصل مستمعين الكرام، بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
3: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
2: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان، ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: ذاته عجب العجاب لو ترى عيناك.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: حياكم الله مستمعين الكرام مجددا في هذه الحلقة المباشرة لبرنامج في ملكوت الله عبر أثيري. حييكم ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم أيضا الدكتور عبد الله أبو عثمان. أهلا وسهلا دكتور، حياك الله مجددا، يا مرحبا.
4: الله يحييك ويبقيك وجزاكم الله خير الشيخ وائل.
3: وإياك إن شاء الله. دكتور، نستكمل حديثنا عن الإعجاز العلمي في ماء زمزم ونذكر الفوائد الطبية والصحية من خلال هذه المعادن الكثيرة التي ذكرتها والتي تكون متواجدة في هذا الماء ولا تكون متواجدة في المياه العادية غالبا.
4: نعم، وهذه الخاصة الفيزيائية والخاصة الكيميائية هي التي تفيد جسم الإنسان كعلاج لعسر الهضم والإمساك الذي يصاحب بعض الأحيان متلازمة القولون العصبي، كان تسمع عنه ويسمعوا عنه الناس كثير عليهم بماء زمزم، وحيث أيضا يقلل من حساسية الأسنان، لأنه في مادة الفلورايد، أنا نسيت أقولها، هذه الفلورايد مادة أساسية لصلابة العظم خصوصا في الأسنان، كما أنها أيضا تقي بحول الله عز وجل من القرحة الثانية عشر ومرض الارتجاع المريئي، وأيضا يحدث هناك كما قيل تحسن في التهاب المفاصل وتحسن أيضا من جفاف الجلدي، كما أنها أيضا مفيدة، يعني شيء يبد أن يعني نستوقفه أنه مفيدة في علاج حصى الكلى والمثانة، لأنه في بعض الأحيان في الحصوات من مواد يعني متنوعة ومن ضمنها مادة الأوكزاليت. هذا الأوكزاليت يكثر كثير جدا الذين يشربون مياه الآبار الغير مياه بئر زمزم، لذلك قد يتعرضون للحصوات الكلوية والحصوات في المثانة، وربما أحد العلاجات هو شرب ماء زمزم ليذيب هذه المادة الترسبية اللي اسمها الأوكزاليت، لوجود كثير فيها من المواد المعدنية الأساسية. تنظر إلى أيضا هذه الإعجاز أيضا في هذه الأملاح المعدنية الخاصة التي تزيل وتذيب الحصوات الكلى وحصوات المثانة. وبالنسبة أيضا مادة اللي ذكرتها لك الكبريت أو الكبريتات، وجد أن في هذه الماء زمزم في اللتر الواحد أكثر من 300 تقريبا، أن هذه المادة تقلل من التأثيرات الضارة بالإشعاع، الإشعاع اللي يسموه الأشعة الخطيرة من الشمس التي قد تضر جسم الإنسان وقد تضر جلد الإنسان، ودام هذه الماء زمزم يعيد أيضا البناء الداخلي للخلية ويحافظ على تكوين ومنع عمليات الهدم للخلايا الجنسية. إذن هذا هي الماء المبارك، صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم، يا أخي والله يعني تستشعر بعظمة هذا الدين، تستشعر بعظمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي لا ينطق عن الهوى إنما هو وحي يوحى، يعني يصف لنا هذا الماء منذ كم من 14 قرن، ويكتشف الآن بالأجهزة الدقيقة والمعامل المتخصصة والمعامل استخلاص المعادن الموجودة في المياه، يعني شيء عجيب، تقف أمام عظمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا وعظمة هذا الدين، يعني الحمد لله أننا مسلمين من فضل الله سبحانه وتعالى.
3: الحمد لله.
4: هذه من ضمن الأشياء حق المواد اللي هي الموجودة المعدنية وفوائدها. كمان في شيء ثاني أبغى أقوله، هذه من فيهم أو من العلماء اللي موجودين برا في العلماء الغربيين، كتبوا في واحد اسمه وير في عام 2001، كتب وجود هناك علاقة عكسية بين شرب الماء المحتوى النتران وسرطان المستقيم وسرطان الرحم، يعني علاقة عكسية، علاقة لا يوجد هناك أي علاقة بين شرب ماء زمزم وسرطان، بل بالعكس الإكثار من ماء زمزم بحول الله عز وجل يكون لأنه يحتوي مادة النترات، أنا قلت لك الكبريتات ضد الأشعة والنترات أيضا ضد تكون الخلايا الخاطئة في المكان الخاطئ، لذلك هو بحول الله شربه يمنع سرطان المستقيم وسرطان الرحم. وكذلك أحد العلماء اليابانيين قال تراكم النترات والنيتريت في الخلايا الكلوية يؤدي إلى زيادة الحامض الأمين يسموه أرجينين، وهذا الحامض أساسي جدا في زيادة إنتاج أكسيد النيتريك. هذا الأكسيد النيتريك مهم، هذا الدواء أيضا ويستخدم في بعض الأحيان في بعض المستشفيات لمنع بعض الأمراض التي تشتكي من الأوعية الدموية، وحتى يستخدم في بعد الولادة. لذلك النترات مفيدة أيضا في علاج الذبحات الصدرية وكعامل مضاد لفقر الدم الموضعي. يعني بحوث كثيرة جدا يا شيخ وائل، أنا لو ذكرتها يمكن أغطي الحلقة هذه والحلقة القادمة. لذلك هذه تقريبا بعض الأشياء، وفي أشياء كثيرة يعني أنا أودي، بس ما أبغى أخذ عليك الأسئلة أو في بالك حاجة معينة.
3: الدكتور أنا كنت أريد أن أسأل عن هذه الدراسات، الملفت أنه في دراسات أجريت من غير المسلمين على هذا الماء.
4: نعم نعم، وهذه هو زي ما قلت لك، يعني يكفي لو لم يكن أيضا من ضمن نتائج الدكتور واير والدكتور الياباني، حتى الدكتور هيني، واحد اسمه أو هيني في عام 2006 ذكر، لو لم أذكر هذه المعلومات الصادرة من علماء الغرب، يكفي المعامل الأوروبية اللي ذكرتها لك في مرتين اختبار وجدوا أنه هذا الماء نقي طاهر من الجراثيم. أحد العلماء في عام 2006 ذكر أنه هذه المياه المعدنية الغنية بالكالسيوم تمتلك معدل امتصاص مساوي لمعدل امتصاص الكالسيوم الموجود باللبن أو أحسن قليلا، وهذا الكالسيوم يعمل على حماية الكتلة العظمية، بالإضافة أنه يقلل من مستوى أحد الهرمونات يسموه باراثورمون الموجود في الغدة الدرقية ومقابل الغدة الدرقية. لذلك هذه المادة تساعد في منع والوقاية من هشاشة العظام. من يشتكي من هشاشة العظام وضعفها عليه بماء زمزم لوجود مادة، لوجود مواد الكالسيوم أو مادة الملح المعدني كالسيوم.
3: دكتور، في أيضا في من ضمن هذه الأبحاث لماء زمزم فعل يعني مضاد ومفيد لمرضى السكري من النوع الثاني أيضا.
4: نعم نعم، هناك بعض الأبحاث ذكروا في هذا الموضوع إنه هذه الماء زمزم شربوا، والله لما اطلع على هذه الدراسة، ولكن يعني يجدر بنا إنه نتابع هذا الموضوع على مستوى علمي ومنهج علمي أصيل، حتى نعرف فعلا إذا كان هناك، وأنا لا أشك في ذلك البتة، لأن هناك فوائد كما ذكرت لك إياها اللي هي استقامة الخلية ورجوعها إلى حيويتها بعد منعها من الأكسدة الخارجية والأكسدة الداخلية. لذلك لا يستغرب أن فعلا ماء زمزم بإذن الله عز وجل يمنع من صعود السكر في النوع السكر النوع الثاني. لا أنسى أيضا مادة المغنيزيوم. نحن المغنيزيوم بحكم عملي وتخصصي في هذا المجال، المغنيزيوم أساسي جدا في الوقاية من الأمراض أو انتشار الأمراض الخطيرة، أو حتى المغنيزيوم أيضا يساعد على ثبات الكلية ويحافظ على قوة العضلات وقوة عضلات القلب أيضا. لذلك الأطفال الذين يعانون من نقص المغنيزيوم دائما نعوضهم بمادة المغنيزيوم، مادة من الصيدلية، ولكن لو أحد يعني أخذ شرب من الماء، لأن المغنيزيوم فيه مادة عالية جدا في هذا الموضوع. وأيضا من ضمن المياه المعدنية الموجودة كما ذكرت البايكربونات والكوريدات والكلور قصدي، التي تعمل أيضا على زيادة الاستجابة المناعية وزيادة الخلايا المكونة للأجسام المضادة. يعني هناك أخبار علمية تحتاج إلى تجارب مرة ثانية ومرة ثالثة على شريحة أكبر من المرضى حتى يعني تثبت لهم، وهي مثبتة عندنا ومعروفة لدينا، وكل من سقى وشرب من هذا الماء المبارك يعني بإذن الله عاش حياة صحية إن شاء الله بإذن الله.
3: جميل. دكتور تفضل إذا كان في إضافة في هذه النقطة. أيوة،
4: لأنه لسه في حاجة كمان أبغى أقولها، أنه يمكن قبل حوالي 10 سنوات في دراسة طبية أشرف عليها باحثون من معهد علوم الأرض بجامعة هايدلبرج الألمانية، تعتبر من الجامعات القوية، أن ماء زمزم يعني ذكر أنه يختلف تماما عن أنواع الماء المختلفة وله خواص يعني فريدة، وتوصل الباحثون إلى النتائج بعد تجميع 30 عينة من ماء زمزم بواقع 10 عينات من بعض الحجاج الألمان في عام 2007، 10 عينات من بعض في فرانكفورت، 10 عينات في فرانكفورت، و10 عينات أخذوها من في برلين، و10 عينات أخذوها أيضا من أهل مكة اللي عايشين في مكة، وتم فحص هذه العينات لمدة أسبوعين، وكشفت الدراسة عن النتائج، أكدت وجود وجودة أن جودة وطبيعة مياه زمزم لم تتغير لمدة عامين كاملين، لم تتغير فيزيائيا ولا من الناحية الكيميائية، وكانت هذه النتائج كلها مطابقة جميع العينات المأخوذة من فرانكفورت وبرلين وأيضا من مكة. لذلك يعني هذه أيضا تعتبر رغم يعني فترة الزمن يعني لا يتغير بفترة الزمن ولا يتغير بالمكان، يبقى زمزم هو زمزم. والسبب الرئيسي كما ذكرت تخبر في بداية الحلقة اللي هي المادة الأيونية والمادة المتأينة اللي هي القلوية اللي هي الأس هيدروجيني، قلت لك من 7.8 من 10 لـ 8، يعني ما هو حتى في النوع الطبيعي النيوترال ولا حتى هو حمضي، فهو إنما هو قلوي. وهذه الخاصية الفيزيائية القلوية كما ذكرت هي أيضا أس سبحان الله أس الخير في هذا أو سبب الخير في هذه المادة أو في هذا الشراب المبارك.
3: جميل دكتور، الوجه الإعجازي نختم بهذا المحور فيما يتعلق بالوجه الإعجازي لهذا الماء المبارك.
4: بس أبغى أذكر قبل ما أخش على الإعجاز إنه هناك أقوال كثيرة أنه مضاد أيضا الخلايا السرطانية بحكم هذا تخصصي لاحتوائه بعض العناصر الأساسية السيلينيوم والليثيوم والأرسين والأرسينيك أسيد يسموه الأرسينيك. نحن بعض الأحيان نستخدم الأرسينيك في بعض علاج مرضى سرطان الدم، الدم في أنواع معينة اسمها سرطان الدم الحاد، نستخدم هذه المادة في الفترة القريبة، وهذه موجودة أيضا في ماء زمزم. ولكن طبعا هذه تحتاج زي ما ذكرت أبحاث ودراسات أخرى، وحتى وجد أن هذا الماء المبارك كان مهما جدا في علاج الإدمان، فأثبتت التجربة المختبرية في حوالي قبل 4 سنين نجاحه ونجاعه عند استخدامه متزامنا مع دواء الميثادون. هذا دواء أيضا يستخدم للحالات النفسية الخاصة بالمقارنة لو استخدم الميثادون لوحده، يعني مجموعة أخذت الميثادون مع الزمزم والثانية ما أخذت إلا بس ميثادون، فوجدوا أنه مادة أو الإقلاع أو عن الإدمان كان ملاحظا في المجموعة اللي أخذت الميثادون مع مياه زمزم. تقريبا هذه الفوائد الجليلة والعظيمة لماء زمزم، يعني من الرأس إلى السأس زي ما يقول، أو من الأسنان حتى الجسم كاملا بحول الله عز وجل.
3: بحول الله. دكتور نختم بالوجه الإعجازي إجمالا.
4: أولا يعني عندي كده 3 نقاط، إنه هذه المياه التي كانت موجودة زمن إبراهيم عليه السلام حتى الآن ولن ينضب، أن وجه الإعجازي أنه الآن اكتشف حديثا ولم يعرف في وقته عن هذه المواد المعدنية الأساسية مثل مادة الفرول التي تساعد على أيضا تعمل على إبادة الجراثيم، وكانت هذه النتائج التحليل كلها من معامل أوروبية، معامل من خارج محيط الدول الإسلامية، وأن هذه الماء زمزم لا تتغير مع مرور الوقت، يعني هذه منهم. والجدير بالذكر أن هذا بئر زمزم لم يجف زي ما ذكرنا من مئات السنين. هذه النقطة الأولى لإعجاز أنه وجوده وحفاظه على جودته منذ اكتشافه حتى يشاء الله عز وجل، وهذا إعجاز علمي كبير. وأثبت الدراسات العلمية كما ذكرت في أكثر من مرة أنه هذا الزمزم لا يوجد فيه الآن بالأجهزة الإلكترونية، عفوا بالمجهر العادي أو المجهر الميكروسكوب، وجد أنه ماء زمزم ماء معقم 100%. كيف اكتشف هنا؟ هذا وجه الإعجاز، لم يعرف بأي شيء كان منذ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بـ1000 سنة، لم يعرف ولم يكن هناك دولة متحضرة تكتشف، ولم يعرف أيضا عن البكتيريا وحتى عن الفطريات، ولم يعرف ذلك إلا في الوقت الحاضر أو منذ اكتشاف الميكروسكوب في القرن 17. وأن ماء زمزم كما ذكرنا أنه ماء معقم، وأن في ماء زمزم نسبة عالية من المركبات المفيدة اللي ذكرتها لك، وهي لذلك زي ما قلت يا شيخ وائل أنها طعام وطعم، يعني يستطيع الإنسان أن يعيش على هذا الماء لفترة طويلة، وأن هناك علاقة وطيدة بين اختلال التركيب الكيميائي لجسم الإنسان والعديد من الأمراض، لأنه هذه الأمراض يعني تنشأ من إيش؟ تنشأ من ضمور الخلية وتعبها وإنهاكها، وأيضا اختلال المواد المعدنية المحيطة فيها. فكيف يعني نعالج هذا الاختلال الكيميائي أو الاعتلال الخلوي؟ نعالجه بتعويض المواد المعدنية المفقودة الموجودة، نعوضها بإيش؟ الموجودة في ماء زمزم. ويعني وكذلك يتوافق مع النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء سقم، والتنكير لو لاحظت للتنكير في الشفاء، يعني وليس الشفاء، والشفاء دليل على وجود قدر من الشفاء وقدر من الطعم، وليس كل الشفاء ولا كل الطعم. يعني أنا أسأل نفسي وأسأل الناس، من أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه شفاء سقم؟ إنه الخبير سبحانه وتعالى الذي وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
3: سبحانه وتعالى. أشكرك أنا حقيقة دكتور، وأتمنى لك التوفيق، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك بحديثنا عن هذا الماء المبارك، ماء زمزم، ووجه الإعجاز فيه من خلال كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا الحقائق العلمية المتعلقة بماء زمزم. شكرا جزيلا دكتور، ونلتقي بك إن شاء الله في حلقات قادمة. شكرا جزيلا دكتور عبد الله أبو عثمان، استشاري أمراض الدم والأورام للأطفال في مستشفى الحرس الوطني، وأستاذ مساعد بجامعة الملك سعود الصحية. شكرا جزيلا دكتور.
4: جزاك الله خير. شكرا يا وائل، وشكرا للمستمعين والمستمعات. الله يجزاكم خير ويجعل الله ذلك بميزان حسناتكم.
3: وإياك إن شاء الله، وإياك. شكرا جزيلا يا دكتور. مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج في ملكوت الله. في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عبد العزيز العسيري. في نهاية هذه الحلقة نلتقيكم على خير، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله
1: برنامج يستعرض إعجاز الخالق في كوننا الفسيح، ويستضيف نخبة تطلعنا على تفاصيل هذا الإبهار الإلهي العظيم.
2: في ملكوت الله.
3: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بديع البيان.
1: من بديع بيان القرآن الكريم دقته في اختيار الألفاظ، فقد جاء التعبير القرآني الذين يقيمون الصلاة، ولم يقل يؤدون الصلاة أو يفعلون الصلاة، لأن الصلاة لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة، وليس فعلها مجرد حركات خالية من الروح والمضمون، فإقامة الصلاة تكون بإقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وتكون بإقامتها باطنا بإقامة روحها من الخشوع والخضوع وحضور القلب فيها وتدبر ما يقرأه من الآيات وما يقوله من الأذكار والتسبيحات وما يفعله من الهيئات. فهذه هي الصلاة التي يترتب عليها الثواب ورفيع الدرجات.
2: بديع البيان.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحديث الثامن والعشرون. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت، وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. في هذا الحديث من الفقه: واحد، جواز الركوب إلى صلاة الجماعة. اثنان، جواز الصلاة إلى غير سترة. ثلاثة، جواز المرور بين صفوف المصلين في صلاة الجماعة وخصوصا عند الحاجة. أربعة، جواز إرسال البهيمة للرعي في حرم مكة، لأن ابن عباس أرسل أتانه لترعى. خمسة، جواز ترك الدابة قرب صفوف المصلين إذا لم يترتب على ذلك ضرر. ستة، مشروعية إتيان الصبيان إلى الجماعة، وقد كان ابن عباس ناهز البلوغ.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله تعالى أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه ثم قال: وأخرى يرفع الله بها للعبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله تبارك وتعالى به من الهم والغم. رواه أحمد واللفظ له، ورواته ثقات، والطبراني في الكبير والأوسط، والحاكم وصحح إسناده. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الزهد، قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، الآية. وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والقرآن مملوء من التزهيد في الدنيا والإخبار بخستها وقلتها وانقطاعها وسرعة فنائها، والترغيب في الآخرة والإخبار بشرفها ودوامها وسرعة إقبالها. فإذا أراد الله بعبد خيرا أقام في قلبه شاهدا يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. قال سفيان الثوري رحمه الله: الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء. وقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الزهد على ثلاثة أوجه: الأول ترك الحرام وهو زهد العوام، والثاني ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص، والثالث ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين. والذي أجمع عليه العارفون أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبا بطين.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
0: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
0: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
0: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم أيها الكرام في بدايتها، وتقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله. دكتور، في حلقاتنا نبين محاسن الإسلام التي جاءت من خلال الأوامر، من خلال النواهي، من خلال التشريعات لديننا الإسلامي، كله محاسن من خلال ما اشتمل عليه مثل ما ذكرنا من الأوامر والنواهي التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وجاءت عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الحلقات دكتور، أو في هذه الحلقة، سنتحدث عن محاسن الإسلام في البيع. سنتحدث تحديدا عن رفع الغرر والجهالة. سنتحدث عن هذا الأمر، سنتحدث عن هذه الأوامر، عن هذه النواهي التي جاءت في البيوع، سنفصلها ونبين معانيها. لكن في هذه الحلقة دكتور تحديدا سنتحدث عن رفع الجهالة والغرر. كيف جاءت الشريعة الإسلامية برفع الجهالة والغرر من خلال الأوامر والنواهي في البيوع؟ لكن قبل ذلك نريد أن نعرف الجهالة ونعرف الغرر، وكيف جاءت الشريعة برفعهما.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محاسن الإسلام في الحقيقة عظيمة وهي كثيرة، وما من حكم من أحكام الإسلام إلا ويشتمل على محاسن. ولأننا نستعرض المحاسن لا نستعرض الأحكام بشكل دقيق ومفصل، ولا نستعرض الأقوال المذاهب في المسائل، وإنما نحاول أن نبرز المحاسن التي جاء بها الإسلام من خلال بعض الأقوال، ومن خلال أيضا روح الإسلام ومقاصده في الأبواب الفقهية التي صنفها الفقهاء حسب الموضوعات. يعني نحن بدأنا مع فضيلتك يعني في الكلام عن محاسن الإسلام في البيوع، حاولنا أن نستخلص بعض المحاسن في البيوع، وتكلمنا في حلقة سابقة عن يعني شيء من محاسن الإسلام. تكلمنا عن مقصد الإسلام في دفع الضرر في المعاملات المالية، والحمد لله كانت حلقة موفقة، وقد أدرتها بجدارة وكفاءة يعني مشهودة لك أيها المذيع القدير. المعلم الثاني من محاسن الإسلام في البيوع رفع الجهالة والغرر. ورفع الجهالة والغرر تكاد تكون في كل المعاملات التي تجري بين الناس، وخاصة فيما يتعلق بالمال. يعني الغرر ممنوع في النكاح، ممنوع في كثير من المعاملات، لكن في المعاملات المالية تظهر هذه السمة التي جاء الإسلام بها ورفع هذه الجهالة وذلك الغرر، حتى لا يقع الإنسان في الضرر. ما هي متفرعة عن دفع الضرر. رفع الإسلام الجهالة والغرر حتى يدفع عن الإنسان الضرر، وقد تقرر في الشريعة الإسلامية أنها جاءت لجلب المصلحة أو تكميلها، ودفع المفسدة أو تقليلها. وما رفع الجهالة والغرر في البيوع إلا من أثر ذلك الجلب ومن أثر ذلك الدفع. الجهالة عندما يعرفها العلماء والغرر أيضا. بعضهم يعرفون الجهالة بما يعرفون به الغرر ويجعلون ذلك من عطف يعني المترادفات، وبعضهم يقول لا، هناك فرق بين الجهالة، فيقولون الجهالة أن يفعل الإنسان شيئا بغير علم، يعني وفي الاصطلاح يعني أن يجهل ما الشيء الذي يشتريه، ما الشيء الذي يتعامل فيه. وأما الغرر يعني فهو نوع من التغرير الذي يضلل به البائع أو يضلل به أحيانا المشتري، يضلل صاحب السلعة، يكون خبيرا في السلعة فيغره ويعني يمنعه من أن يأخذ حقه. بعض العلماء عرف الغرر بما يشمل الجهالة أيضا، فقال الغرر بيع ما لا يعلم وجوده أو عدمه، أو بيع ما لا تعلم قلته أو كثرته، أو بيع ما لا يقدر على تسليمه. هذه صور تشمل الغرر وتشمل الجهالة. أنا الآن عندما لا أعلم الوجود أو العدم هذه جهالة، وعندما تقنعني وتبيع لي ما لا أعلم وجوده ولا عدمه فقد أدخلتني في الغرر. وكذلك ما لا أعلم قلته ولا كثرته، يعني شيء هكذا يقول لك يعني بالبركة. إذا تعرف الناس في بيع بعض البيوع التي يسمونها بيع الجزاف، وتعرف الناس وعندهم من الخبرة ما يخرصون به الأشياء، بمعنى يعرفون كميتها ولو على سبيل التقدير، فهذه تغتفر. لكن أن يكون هناك شيء لا أعلم هل هو قليل أو كثير، يعني شيء مرمي هناك لا أعلم يعني مقداره،
2: ما تعرف كم عدده مثلا،
3: ولا كم عدده ولا تقريبا حتى على وجه التقريب، هذا لا يجوز، وهو مما رفعه الإسلام ومنع الطرفين أن يقعا فيه، وهذا من رفع الجهالة والغرر في المعاملات المالية. تفضل
2: دكتور. يعني أثناء حديثك دفعني سؤال يعني مهم، هل حفظت الشريعة الإسلامية فقط حق المشتري لم تحفظ حق البائع؟ كيف يكون الغرر مثلا في حق البائع؟
3: البائع أحيانا الإسلام حفظ حقه، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. والنهي هنا يعني أنت سقتنا إلى مثل هذا الأمر الذي هو يترتب عليه حفظ حق البائع وحفظ حق المجتمع. عندما نهى الإسلام أن يبيع حاضر لباد، الحاضر يعرف الأسعار، والبادي يعني صاحب البادي الذي يأتي من خارج المدينة لا يعرف الأسعار، فربما خدعه أخذ منه بغير السعر الذي ينبغي أن يبيع به. هذا جانب، ملمح من الملامح التي نهى الإسلام أن يبيع حاضر لباد. كذلك تلقي الركبان، يعني يذهبون إليهم، يخرجون إليهم إلى مكان لا يعرفون ما الأسعار وما السوق وما العرض وما الطلب، فيكون هنا يعني الإسلام هنا حمى حق البائع. وفي الوقت نفسه هو يحمي حق المشتري،
2: المشتري الآخر،
3: المشتري الذي في المدينة. البادي يأتي يبيع سلعته ويريد أن يعود إلى باديته ليقطف مرة أخرى، ثم يأتي في اليوم الثاني أو في الأسبوع الثاني، فعندما يشتري منه الحاضر وعنده المخازن وعنده الاستقرار وعنده، سيبيع للناس بسعر أغلى. فالإسلام يعني يحفظ حق البائع من هذه الناحية. أيضا الصحابي الذي كان يخدع في البيوع كثيرا قال إذا بايعت فقل لا خلابة، والمبايعة هنا تشمل البيع والشراء، إذا بايعت فقل لا خلابة يعني لا خديعة، يعني سواء يبيع أو يشتري. ونحن نرى في السوق أحيانا المشتري هو الذي يضحك على البائع،
2: يكون خبير في السلعة،
3: يكون خبير في السلعة وخبير في مزاياها، ومع ذلك يدلس عليه ويعني
2: يزهده
3: فيها ثم يأخذها. هذه كلها الإسلام يحمي، والإسلام كما أنه الإسلام جاء لدفع الضرر عن كل الناس وجلب المصلحة لكل الناس، والبائع والمشتري من الناس، ولذلك الإسلام لا يقبل على البائع أن يضار ولا يقبل على المشتري أن يضار. فهذه من أعظم المحاسن في الإسلام، أن الإسلام رفع الجهالة والغرر، بمعنى منعها، ليس رفع الجهالة والغرر بمعنى أنها لا تقع، ولكن منع أن يبيع الإنسان بيعا فيه جهالة أو غرر، ولذلك يبطل البيوع التي يقع فيها الجهالة والغرر، وجعل الخيارات لدفع مثل هذا الأمر، خيار الغبن، خيار العيب، لأن الغبن أحيانا يحصل من الجهالة والغرر،
2: والغبن أيضا دكتور
3: يحصل بسبب الجهالة والغرر،
2: ويحصل للبائع ويحصل للمشتري.
3: ولذلك الإسلام جعل مثل هذه الخيارات أيضا لرفع هذه الجهالة ولرفع هذا الغرر، حتى لا يقع الناس فيه وحينها يؤدي إلى ضرر عظيم بالمجتمع وبالناس.
2: يبدو دكتور يعني من من من خلال يعني ما يعني جاء في ذهني الآن أن الشريعة الإسلامية وضعت خطوطا عريضة تمنع مثل هذه الأمور وتمنع مثل هذه الصور التي ذكرتها، وسنذكرها إن شاء الله بعد قليل من من من صور الجهالة والغرر. تضع الشريعة خطوطا حمراء تمنع، يعني خطوطا عريضة تمنع البيع بصفات معينة وبطرق معينة خشية ضياع حق البائع أو ضياع حق المشتري.
3: هذا يأتي من مبدأ الإسلام في تحريم الأموال على بعض على المسلمين بعضهم على بعض. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الجهالة والغرة تؤدي إلى أن يأكل أحد الطرفين على الآخر ماله، واستباحة المال من أعظم الأمور. لو قرأت في الشريعة الإسلامية ستجد أن المال واستباحته بغير حق من أعظم الأمور التي وردت فيها تشديدات، ورد فيها وعيد شديد. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ولذلك يعني موضوع المال موضوع خطير، وفيه تشاح الناس، وفيه تقطع الرحم، وأكثر المشاكل الآن لو ذهبت إلى المحاكم وذهبت إلى
2: تكاد تكون مالية،
3: وحتى تكاد تكون مالية، وحتى لو ذهبت إلى المشاكل التي لم تذهب إلى المحاكم ستجد أن كثيرا من الضغائن والبغضاء والأحقاد التي بين الناس. يقول: أكل علي كذا، أخذ مالي، احتال علي، ضحك علي في المعاملة الفلانية، فتجد أحقادا عظيمة سببها المال.
2: لذلك دكتور يعني تصحح لي، الشريعة الإسلامية استفاضت وفصلت كثيرا في قضايا المال، في قضايا البيع، في قضايا الشراء، في قضايا الدين، في قضايا الميراث، فجاء التفصيل بشكل واسع في الشريعة الإسلامية فيما يعني القضايا المالية،
3: لأن المال مما يتشح فيه الناس. يعني الناس قد يتغافرون في أمور كثيرة، قد يتغافرون في أمور كثيرة إلا في المال. ولذلك حتى لا يمنع أن نخرج قليلا عن السياق الآن في الميراث. الله تبارك وتعالى أوكل تفاصيل الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فصل يعني عدد الصلوات
2: وكيفيتها
3: وفرائضها وسننها، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. في القرآن الكريم ورد: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ورد أيضا مدح من يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة فقط. لكن أنت يعني كم عدد الصلوات، ما أسماء الصلوات، أوقاتها، فرائضها، سننها، عدد ركعات، هذه كلها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن هذه عبادات لا تشح فيها الناس، يعني ما يحصل بينهم
2: في علاقة الإنسان مع ربه،
3: في علاقة الإنسان مع ربه، فأوكلها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك في الزكاة، كذلك والزكاة حق، لأنه الآن ليس هناك يعني الآن تعلق بأمر ديني على الغني، لابد أن يخرجها. وإذا غالط نفسه في عبادة كالصلاة تماما، يعني إذا كان يريد أن يغالط في الزكاة فهو مغالط في الصلاة. والله تعالى قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قرن بينهما. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصل في الصيام وفصل في الحج، لكن عندما جاء المال قال الله: لا، هذا الباب يتشاح فيه الناس، وقد يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يقف موقف الاتهام، لكن الناس هكذا سيقولون.
2: هذه طبيعة البشر،
3: طبيعة البشر أن يقول لك حاب أقاربه، حاب
2: مثل ما يحصل في قضية الغنائم مثلا.
3: بل حصل قال: والله إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله.
2: فغضب النبي
3: صلى الله عليه وسلم، قال: من يعدل إذا لم أعدل؟ ثم قال: رحم الله أخي موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فأمور الأموال يعني انظر، حتى الأنصار الذين يعني فدوه بأنفسهم وأموالهم، وقال الله تبارك وتعالى عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وجدوا في أنفسهم على لعاعة من الدنيا، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أقاربه ووجد من يتعلق به أنه نسيهم، وأن فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في حديث طويل لا يتسع المقام لذكره، قال: لو شئتم لقلتم، جئتنا يعني فقيرا فأغنيناك، وجئتنا يعني إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم بين أمرين، يعني الناس يذهبون بلعاعة الدنيا وأنتم تذهبون برسول الله. الناس شعار والأنصار دثار، الحديث طويل
2: الشاهد أن الناس يعني يتشحون في قضية
3: لا بسبب المال وجدوا، مع أنهم مؤمنون وواثقون من عدالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يدخل الشك إلى قلوبهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل، ومع ذلك وقع في نفوسهم حتى وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى ذكرهم، وحتى بين لهم مزاياهم وما هم عليه، فرضيت نفوسهم وأقبلوا على رسول الله. بمعنى أن المال مهما كان يؤثر في النفوس، وله بريقه وله فتنته وله يعني ما يؤدي إلى تغير القلوب بسبب الأموال.
2: دكتور، بعد الفاصل إن شاء الله سنتحدث حول صور الغرر والجهالة التي حرمتها الشريعة الإسلامية، ونتناول بعضها في هذه الحلقة بعد أن تحدثنا كمقدمة كيف حفظت الشريعة حق المشتري وحق البائع، ومنعت مثل هذه الصور ورفعت الغرر ورفعت الجهالة عن المشتري وعن البائع. مستمعينا الكرام، فاصل قصير، بعده بمشيئة الله تعالى نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله يا دكتور مجددا.
3: الله يحييك ومرحبا بك أخي الشيخ وائل.
2: دكتور، نتحدث عن رفع الغرر والجهالة في المعاملات المالية، وهو من محاسن الإسلام الكبرى التي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظها وجاءت بها الأوامر والنواهي لكي تستقر حياة الإنسان ويستقر معه. عاشهم. تحدثنا عن الغرر والجهالة ومعنيهما عن في الشريعة الإسلامية، نريد أن نتحدث عن صور الغرر والجهالة في البيع والشراء.
3: اشتمل البيع والشراء على عدد كبير من الصور، الحقيقة يمكن أن نضبطها بضابط ثم نذكر صورا.
2: جميل.
3: ما لا يعلم، يعني قلنا ما لا يعلم وجوده من عدمه فهذا فيه جهالة وغرر، ما لا تعلم قلته من كثرته فهذا فيه جهالة وغرر، ما لا يقدر على تسليمه هذا فيه جهالة وغرر. فمثلا لو جئنا طيب

0: هذه هالة وغرر. أوهمتك أنني أقدر أن آتي بها وأنها ستذهب إلى مكان وأستطيع أن أسلمك إياها. الإسلام حرم أكل المال، وأنا بهذا إذا بعت لك خرجت إلى الشارع وأوهمتك وغررت بك، ويعني بعت لك طيورا معينة أنا لا أستطيع، لا أقدر على تسليمها. كذلك بيع السمك في الماء، والمقصود ببيع السمك في الماء هنا الماء الذي يعني كماء البحر أو ماء النهر. يعني الآن يعني الظاهر عندي أن الأمر يختلف الآن في بيع السمك في المزارع.
1: اي
0: الآن في مزارع
1: معلوم، معلوم عددها ومعلوم
0: معلوم عددها
1: وحجمها.
0: ولو حجمها تقريبا
1: اي
0: يعني من حيث
1: بالتقريب.
0: الخرص، ويستطيع أن يقفل فيستطيع تسليمها. لكن المقصود هنا ببيع السمك في الماء، بيع السمك في البحر، يعني أخرج أنت إلى شاطئ البحر
1: اي
0: فأرى سمكة قرش أو سمكة أي نوع من أنواع السمك، فأبيع لك هذا السمك في هذا المكان. يعني هذا يعني أنت السمك أحيانا متحرك، السمك راحل، بعضها له رحلة عبر المحيطات. ممكن يكون السمك اليوم هنا، يعني حتى بعض الناس ممكن يقول والله أنا ممكن أؤجر مثلا منطقة معينة ويعني أسمح له بالصيد فيها إذا جرى عرف وفيه شيء من الانضباط، لأن الشريعة الإسلامية تقوم على الانضباط،
1: اي على ضبط،
0: على
1: على ضبط
0: ضبط
1: الامور.
0: الأمور، وبقدر الاستطاعة كما حرمت الجهالة والغرر سمحت بقدر بسيط من الجهالة والغرر حتى لا يتضرر الناس بمنع كل ما فيه جهالة وغرر.
1: اي
0: وهذا من التوازن في الإسلام، التوازن. يعني مثلا الآن عندك جبة جميلة جدا، و أحيانا يتغالى الناس بحشوها خاصة في المناطق الباردة. حشوها ما حشوها؟ قد يكون مادة نفيسة فتؤدي إلى الدفء، وفي نفس الوقت خفيفة المحمل، وفي نفس الوقت يعني قيمة الثمن، أو تكون داخلها حشو يكون قليل الثمن ثقيل المحمل لا يؤدي إلى الدفء. هذه كلها تؤدي إلى غلاء الجبة مثلا، أو
1: أو
0: يعني
1: رخصها.
0: أو رخصها. الإسلام أباح أن نشتري هذه الجبة دون أن نخرمها حتى لا تضرر. ولو منع الإسلام شراء مثل هذه الجبة إلا يعني
1: معرفة ما
0: إلا
1: داخله.
0: بمعرفة مداخلها لأدى ذلك إما إتلاف الجبة وإما منع استفادة الناس من مثل هذه الأشياء. الآن أيضا من ضمن الصور التي توازن فيها الإسلام، ونحن الآن نتكلم أن الإسلام كما رفع الجهالة والغرر أيضا توازن وسمح بشيء من الجهالة والغرر لا ليس مؤثرا، ويترتب عليه ضرر إن منع الناس من التعامل في مثله. الآن أنت الآن تبيع لي بيتا، البيت يغلو ويرخص بالأساسات،
1: اي صحيح،
0: يغلو ويرخص بالأساسات. طيب أنا الآن لو جيت أحفر يعني في البيت وحفر وشوف الأساسات، يترتب عليه ضرر على العمارة،
1: اي صحيح،
0: ضرر كبير جدا. فيعتمد على أن المخططات الهندسية والمهندس الذي قام بالمخطط والمنفذ والمقاول الذي قد يكون صادقين وقد يكون غير صادقين،
1: فيه نوع بسيط من الجهالة.
0: أي فيه نوع بسيط من الجهالة. فالإسلام سمح بمثل هذا أيضا تيسيرا على الناس، منع من ضمن البيع، من ضمن رفع الجهالة والغرر، منع بيع الحمل في بطن أمه. تمام، هذا أيضا أنت لا تعرف يخرج أو لا يخرج، يخرج يعني حيا أو يخرج ميتا. ولذلك الإسلام أيضا منع بيع الحمل في بطن أمه، هذه أيضا من رفع الجهالة والغرر. من ضمن الصور التي منع الإسلام بيع فيها وهي تؤدي إلى الجهالة والغرر في، بل في بل هي عين الجهالة والغرر،
1: ألا وهي
0: مثلا ما كان يقوم به بعض العرب من البيع، أن يأخذ حجرا ويقول أشتري منك مقدار ما وصلت إليه حجري، إما صاحب الأرض يرمي الحجر وإما صاحب الشراء يرمي الحجر. أيضا بعضهم قوي جدا يعني يرمي بها فيأخذ فيضر، وبعضهم ضعيف جدا يدوب يعني الحجرة تصل إلى تحت أقدامه. هذه أيضا البيع بمجرد اللمس،
1: الملامسة،
0: يعني أن أي لمس دون أن يعرف، أحيانا قد تكون ملامسة لمعرفة جودة
1: إيه،
0: المنتج.
1: لكن يأتي الذي تقع عليه
0: الذي
1: يدي،
0: تقع عليه يده يعني
1: يأخذه.
0: هو اللي يأخذ. أيضا أن أقول لك هذا الشيء الذي أضعه في حضنك ب100 ريال، طيب ما هو، ما صفته، ما قيمته، غالي، ما ممكن تجيب لي حاجة كبيرة جدا ولا قيمة لها.

0: وممكن تأتيني بشيء بسيط ويكون له قيمة أيضا،
1: أو ممكن ترمي لي شيء ليس له قيمة
0: وليس له قيمة بل فيه
1: نهائيا
0: ضرر، بل فيه ضرر يعني
1: كالحجر مثلا.
0: كالحجر. أحيانا يعني بعض الحجارة تفيد، أحيانا تروح تبيعها ويكسروها يعملوا فيه منها فائدة، لكن بعض الأشياء أحيانا ليس فيها فائدة، ولذلك الإسلام حرم هذه الأمور وجعل تحريمها من رفع الجهالة والغرر عن الناس، وهو الحقيقة يدخل تحت مبدأ الإسلام العام من جلب المصلحة ودرء المفسدة، جلب المصلحة أو تكميلها ودرء المفسدة أو تقليلها، ومن رفع الضرر أيضا. وهنا قاعدة فقهية عظيمة من القواعد الخمس التي اتفقت المذاهب الفقهية السنية الأربعة على تقريرها، وهي قاعدة الضرر يزال، والأدلة عليها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من الكتاب فكثيرة، ولا تضاهروهن لتضيقوا عليهن، لا تضر والدة بولدها، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذا أمر مقرر في الشريعة الإسلامية. وأما القاعدة التي انتزعها العلماء من هذه النصوص فهي قاعدة الضرر يزال، وقد نظمها بعضهم في قوله: خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي، وهي تنفع للحنبلي وللمالكي وللحنفي، للشافعي فكن بهن بصيرا: ضرر يزال، وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية تخلص إن أردت أجورا.
1: دكتور، يعني نحن في هذه الحلقات التي نتحدث فيها عن محاسن الإسلام في البيوع، كما جاءت الشريعة بتحريم صور كثيرة من البيوع التي يكون فيها ضرر على الناس سواء على البائع وعلى المشتري، أيضا أباحت الشريعة الإسلامية صورا كثيرة للبيع لما فيه مصلحة للبائع والمشتري ولما فيه مصلحة للمجتمع عموما، مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة دكتور ونحن في آخرها، أن الشريعة الإسلامية اعتنت كثيرا في القضايا المالية وبينت وفصلت لما فيه من استقرار للمجتمع، لما فيه من معرفة حق كل ذي حق، لمعرفة مال البائع، لمعرفة مال المشتري، فلم تدع الشريعة مجالا لأي غرر، لأي جهالة، لأي ضرر يقع على أحد الأفراد سواء للبائع أو المشتري.
0: وأزيدك من هذا أمر، يعني أمرا، والأمر يعني ولأن الشريعة جاءت لرفع الجهالة والغرر جعلت للفقهاء مجالا أن يجتهدوا ما يقع به الجهالة والغرر، ولذلك قد تكون الجهالة والغرر في بلد وقد لا تكون في بلد آخر.
1: جميل.
0: أي يعني مثلا يكون عندهم من يعني مثلا الآن في بعض البلدان مثلا الرقابة غير قوية،
1: أي
0: وعليه فالأساس المبنى أنا ما أدري يعني، ففي جهالة وغرر ومع ذلك يسمح فيها، وبعض البلدان مثلا معروف
1: أنظمة.
0: وأنت خلاص مطمئن إلى أن هناك أنظمة وأن هذه الأساسات بالذات الأساسات لا تكون إلا بإشراف جهة حكومية، دعك من المهندسين وشغلات الأمور الأخرى، لكن يعني جهة رسمية تحافظ على نوع من أنواع الجودة الآن مثلا. فممكن يعني مثلا كانوا يعدون من النادر مثلا مسابقة الفيل، في بعض البلدان الفيل المسابقة فيها هي أساسية،
1: أيه؟
0: وعليه فيمكن يعني أقصد تختلف الأمور
1: تختلف
0: فيما يتعلق
1: الجهالة
0: فيما يتعلق بالجهالة والغرر، وهذا من عظمة الإسلام ومن محاسنه أيضا.
1: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك.
0: شكر الله لكم، بارك الله فيكم، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضى.
1: اللهم أمين. يعني هذه الحلقات دكتور نحاول فيها أن نسلط الضوء فقط على جزء من هذه المحاسن، ولا الحديث يطول كثيرا حول ما جاءت
0: به
1: الشريعة.
0: ولا نتعرض للأحكام، نحن نتعرض للمحاسن فقط يعني، وقد تكون على مذهب وقد تتوزع بين المذاهب، لكن الإسلام هو الذي جاء بهذه المذاهب كلها، وهو الذي صاحب المحاسن في هذه المذاهب كلها.
1: جميل، الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا. كان ضيفنا الكريم مستمعينا الكرام في برنامج محاسن الإسلام، ضيف البرنامج الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام،
4: الدين عند الله هو الإسلام.
5: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
2: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت. رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
2: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
6: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
2: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: واحة القيم. واحة القيم. بين فضاءات القيم وبين ثقافة بناء الإنسان تتنوع القيم لتمثل الحياة البشرية،
1: غايتها واعدة سامية مرتبطة بجذور الفطرة، فهي روح سلوك الفرد.
0: بها يعرف الإنسان ذاته ويرتقي بنفسه ومجتمعه،
1: لتصبح سلوكاً ومنهجاً أخلاقياً وحضارياً وإنسانياً في حياتنا.
0: واحة القيم، برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله وتمكينه للارتقاء بها اجتماعياً وتعليمياً وثقافياً وعلمياً وعملياً. من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامج واحة القيم. في هذا البرنامج مستمعينا الكرام نركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها وتعزيز هذه القيم حتى تكون مفيدة للشخص ويمتد تأثير هذه القيمة على الفرد والمجتمع. وفي كل حلقة نأخذ قيمة من القيم، نبين أهمية هذه القيمة ونعرفها وارتباطها أيضا بالمجتمع، ونستشهد ببعض النماذج والأمثلة أو القصص المفيدة لهذه القيمة.
0: واحة القيم.
2: بداية مستمعينا الكرام، دعونا نرحب بضيف حلقتنا اليوم الدكتور يحيى زكريا بخاري، مستشار جمعية الدعوة بالرصيفة. حياك الله دكتور يحيى وفي هذا البرنامج برنامج واحة القيم.
3: مرحبا وأهلا وسهلا بكم هذه الإذاعة الكريمة المباركة التي امتد نفعها وعم خيرها ما شاء الله رجال الوطن، وكذلك أرحب بالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات لهذه الإذاعة المباركة التي تنوعت منافعها، وكان من تلك المنافع هذه السلسلة المباركة التي تحمل عنوان واحة القيم بكل ما فيها من نفع وخير، نسأل الله أن يكون عونا على الخير.
2: اللهم أمين يا رب، وبإذن الله نستمتع أيضا ونستفيد من القصص العظيمة في هذه القيمة. طبعا دكتور، كما عودتنا طبعا في بداية هذه الحلقات في برنامج واحة القيم أن تعطونا بعض المداخل التي تدخلنا إلى عنوان هذه الحلقة وهو عنوان القيمة. قبل أن نذكر قيمة اليوم، يعني لابد أن يعني نبدأ كذا بتعريف بسيط عن موضوع اليوم وهو حزام الأمان. ما هو حزام الأمان؟
3: هذا العنوان كنت قد اخترته حتى يظهر المراد من القيمة التي سوف تذكر لاحقا في ثنايا هذه الحلقة. حزام الأمان، الكل يعلم أن العقلاء يجمعون بغض النظر عن مكانتهم وأماكنهم، يجمعون على طلب السلامة والأمان في كل حياتهم، في وسائل التنقل، في وسائل أدوات الكهربائية، في كل وسائل حياتهم يحرصون على الأمان وأخذ الحيطة من الأذى، وهذا مطلب للعقلاء جميعا، وهو أيضا ثابت في الإسلام وجاء الإسلام بذلك. بقي أن الإسلام أضاف لهذا الأمر طلب الأمان، والذي صورته ما هو في العنوان حزام الأمان، المعتاد استخدامه في المركبات والسيارات.
2: صحيح.
3: الطائرات مثلا، ما تقلع الطائرة حتى نطمئن على أن كافة الركاب ربطوا أحزمتهم، فهو مثال فقط، لكن المقصود غايته الوصول للأمان. السلامة والأمان كما أنه مطلب لكافة العقلاء فإن الإسلام جاء بذلك، ولكن الإسلام أضاف له اتساعا، فأصبح ذاك الأمان ليس في وسائل حياتنا المعتادة فقط مع وجودها والحرص عليها، جاء الإسلام بالأمر بها، أضاف لها ووسع في دائرتها أنه أيضا طلب الأمان في القبر والحشر والنشر والحساب بين يدي الله في الدنيا والآخرة. فطلب الأمان مطلب، صورته المعتادة بين الناس حزام الأمان والذي سميت به هذه الحلقة، وجاء الإسلام نعم بهذا المطلب، بقي هذا المطلب معنا ولكن بدائرة التسع. الأعجب من ذلك أن الإسلام ديننا الذي نتشرف به وننتسب إليه، كان الأنبياء السابقون عليهم الصلاة والسلام أجمعين كذلك على ذات الحال، يطلبون الأمان لأقوامهم في دين ودنيا، و أيضا جاءت نصوص صحيحة ثابتة عنهم بهذا الشأن، وهم في الأنبياء السابقين ومع ذلك توجد لهم نصوص في هذا.
2: وطالما أنكم ذكرتم دكتور يحيى أنه كان هذا حال الأنبياء عليهم السلام بالأمان، والإسلام أيضا وسع دائرة الأمان، يعني هل النبوة الأولى دكتور يحيى يعني بقي لنا منها شيء صحيح؟
3: طبعا النقولات عنهم مع الفاصل الزمني الممتد، لو ذكرنا آدم عليه السلام أبو البشر ينسب البشر إليه مثل قوله تعالى يا بني آدم، إن ذكرنا أولي العزم من الرسل نوح إبراهيم وموسى وعيسى، إن ذكرنا غيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين، الفاصل الزمني بعيد ممتد، وكثر الوضع في النقولات عنهم لأن تلك النبوات الله جل جلاله لم يتكفل بحفظها كما تكفل بحفظ الإسلام والقرآن والسنة. لذلك إن أردنا الصحيحة من تلك النبوات الأولى، إن أردنا النقول الصحيحة عن النبوة الأولى، فنعم بقي لنا منها الصحيح الثابت، ولكنه الوارد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: عليه الصلاة والسلام.
3: ودليل ذلك نأخذ أحد الأدلة من سورة المائدة في قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه، جاء القرآن فجمع كل الحق الذي كان هناك في هذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا. للاستدلال أيضا بشكل أوضح واسم ثابت أمامنا نسمعه، اقرأوا قوله تعالى من سورة الأعلى إن هذا لفي الصحف الأولى، النبوة السابقة، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذه الآيات ترى كانت موجودة، هذه الآيات من سورة سبح اسم ربك الأعلى تراها كانت موجودة في صحف إبراهيم وموسى، هذه أمثلة ذكرها القرآن عما بقي من النبوة الأولى، ولكن هذا النقل صحيح ثابت لأنه في كتاب الله وليس كبعض النقولات المكذوبة على رسل الله. ومنها أيضا قوله تعالى من سورة النجم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. فهذه كلها نقولات ثابتة صحيحة عن النبوة الأولى، فسار هذا السؤال إنه هل بقي منها شيء النبوة الأولى؟ الجواب نعم موجود،
2: بقي إلى الآن وما زال
3: بقي إلى الآن، نعم، ولكن أين نجده؟ إن أردنا الصحيح والثابت سنجده في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله
2: عليه وسلم.
3: وننتبه الآن، ننتبه في مفرق طريق، توجد مصادر أخرى تقول عندنا نقولات مأثورة عن النبوة الأولى سواء عن موسى أو عن عيسى عليهم السلام أو غيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فماذا سنفعل؟ نتنبه الآن مفرق طريق، بما أن الله أكمل لنا الدين وأنزل علينا القرآن ورضي لنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم مبلغا رسالته إلينا، فلنكتفي بهذا لأن هذا هو الحق المكتمل، خارجه ليس كذلك. ومثال على ذلك كلنا يعرف الخليفة الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخلفاء الراشدين، الأول هو أبو بكر، الثاني هو عمر. عمر الذي جاء القرآن يوافقه في أكثر من آية، جاء القرآن يوافق عمرا في رأيه لأنه ذو رأي رضي الله عنه، وكان يقال له الفاروق يفرق بين الحق والباطل. عمر لو كان نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان عمر، إلا أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. عمر بهذا القدر وهذه المكانة وقف على هذا المفرق، مفرق الطريق هذا الذي هو مصدر التلقي للنبوات الأولى، مقولات النبوات الأولى. عمر ماذا فعل؟ ذهب إلى بعض أهل الكتاب وأخذ منهم صحيفة يريد الاطلاع على ما جاء في النبوة الأولى، فجاء بذاك الكتاب تلك الصحيفة جاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كان؟ هيا اسمعوا إخواني أخواتي، هذا الآن عمر وليس أحد غيره، هذا عمر الآن بمكانته وعظيم شأنه رضي الله عنه وارضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغضب، قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، أي أصابكم الشك فيما أتيتكم به من الحق، أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية،
2: الله
3: أتيتكم بالآيات والوحي صادقا
2: الله
3: صحيحا كاملا ثابتا، لقد جئتكم بها بيضاء نقية. لو أن موسى صلى الله عليه وسلم
2: عليه الصلاة والسلام.
3: كان حيا ما وسعه إلا اتباعي.
2: الله أكبر
3: والحديث
2: الله أكبر
3: حسنه الألباني رحمه الله في الإرواء.
2: الله الله
3: فحتى لو أن موسى عليه السلام كان موجودا الآن ما وسعه إلا أن يأخذ من هذه المصادر الكتاب
2: الله
3: والسنة.
2: الله أكبر الله أكبر
3: وبذلك أحجم
2: أمين
3: عمر رضي الله عنه عن ذلك، أن
2: أمين
3: التلقي لنصوص النبوة الأولى أصبح منحصرا في
2: أمين
3: الكتاب والسنة،
2: أمين
3: لأن فيها الصحيح الثابت عن النبوة الأولى.
2: الله
3: ما هو خارج عن الكتاب والسنة قد يكون مكذوبا أو محرفا أو زيد فيه أو حذف منه.
2: الله
3: فنتنبه إخواني، الآن أصبح الإعلام مفتوح، تناقل يسير، فلنحذر الراغب في الأخذ عن النبوة الأولى. نعم هذا متاح لكم،
2: تمام
3: ولكنه في كتاب الله
2: الله
3: وسنة رسول
2: أكبر
3: الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عمر الذي هو عمر وقف على ذات المفرق، هل نأخذ من غير الكتاب والسنة؟ فمنع منه، منعه
2: الله
3: رسول الله صلى الله
2: عليه
3: عليه وسلم من
2: الصلاة
3: ذلك.
2: والسلام الله أكبر. إذن النبوة الأولى بقي لنا منها شيء وهو ثابت وصحيح وهو القرآن والسنة، ونأخذ من هذه المصادر. طيب دكتور يحيى، أيضا يعني الأنبياء السابقين يذكرون هذا العنوان، عنوان الحزام الأمان، صحيح؟
3: هو ليس هذا العنوان ولكن مضمونه نعم
2: نعم
3: سيأتي الآن
2: المضمون
3: المضمون يأتي. وكان من ذلك النص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: عليه
3: عند
2: الصلاة
3: البخاري
2: والسلام.
3: رحمه الله في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، هيا اسمعوا الآن ما الذي كان موجودا لدى الأنبياء السابقين، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
2: الله الله
3: فأصبح القيمة التي معنا يا إخواني هي قيمة الحياء،
2: الله الله الله
3: هذه القيمة التي أجمع عليه الأنبياء عليهم الصلاة
2: الله
3: والسلام،
2: الله
3: حتى أن هذا الإجماع للأنبياء عليهم السلام حفظ عنهم وتناقله الناس على مر الزمن حتى وصل زمن الرسول صلى الله عليه وسلم،
2: الله
3: فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذه القيمة وهي
2: الله
3: قيمة الحياء.
2: الله أكبر. إذن قيمتنا اليوم اللي نتحدث عنها هي قيمة الحياء، وهو الحياء يعني من أهم حقيقة الصفات المحمودة، وتعتبر أيضا هي من أحد صفات وأخلاق الكرام. يعني دائما الأشخاص الذين يتميزون بهذه الصفة، صفة الحياء، أكيد أيضا لديهم المروءة،
3: نعم
2: لأن صفة
3: صحيح،
2: الحياة أيضا ترتبط بصفة
3: تربي
2: المروءة.
3: ذلك وتنميه، صحيح
2: أكيد.
3: صحيح.
2: فالآن دخلنا لموضوع الحلقة وهو قيمة الحياة. طبعا دكتور يحيى، يعني نريد تعريف بسيط كذا لمفهوم الحياة.
3: الحياة في اللغة، وهذا ما شاء الله المستمعين والمستمعات يحفظونه أصلا، يقولونه الحياة هو الحشمة في اللغة
2: صحيح
3: بالمتداول بيننا، وهذا معنى صحيح،
2: صح
3: هذا الحشمة. أما اصطلاحا فتنوع كلام العلماء في الحياة اصطلاحا، لكن كان من ألطف تلك التعريفات ما ذكره الإمام ابن حجر صاحب الفتح فتح الباري، ذكر تعريف بسيط يسهل تطبيقه، بأنه اجتناب القبيح، القبيح من الأخلاق والقبيح من الأفعال والقبيح من الألفاظ، اجتناب القبيح، نجتنب القبيح، هذا جزء من الحياة. الجزء الآخر: ومعرفة الفضل لأهله،
2: الله
3: هذا هو الحياة، هذا
2: الله
3: التعريف الاصطلاحي، أن تجتنب القبيح وتعرف الفضل لأهله. خلينا نأخذ تطبيق عملي. اجتناب القبيح، شاب موظف ساءه يوما بعض المراجعين، تعاملهم كان شرس، من حياء هذا الموظف ألا يبادرهم بالشتم ورفع الصوت، يمتنع عن ذلك، وإن كانوا قد أخطأوا لكنه لا يبادرهم بالقبيح حياء حياء. وكذلك معرفة الفضل لأهله، البنت ما شاء الله بنت جامعية في المنزل أو بنت موظفة ومعها راتب، مع كونها ذات مكانة ربما متقدمة في الدراسة، ربما راتبها مغري في الوظيفة، مع كونها على ذلك لكنها تعرف الفضل لأهله، تعرف قدر والدها وتحترم أمها وتعظم شأن جدتها وتصل خالتها وهكذا حياء، هذا هو الحياء. فالحياء يمنع القبيح ويدفع للجميل، فيجمع اثنين، أبواب الرذائل يغلقها وأبواب الفضائل يقدمها.
2: أكيد
3: الحياء
2: صحيح
3: يأتي منتصفا بين الرذائل والفضائل، يدفع عن الرذائل، يبعدك عن الرذائل ويرغبك في الفضائل. هذا ميزة الحياء.
2: نعم. قد يسأل البعض دكتور يحيى أنه هل صفة الحياء هي فقط يعني تقتصر على النساء؟ ربما يعني في بعض الرجال يقولون أنه الحياء ليس من صفات الرجال، فكيف نرد على هذا الرجل؟
3: أيوة، هذه المقولة التي ربما يقولها البعض هنا خلطوا بين معنيين، بين الحياء والخجل. هذا اللي هو يكون بين النساء يكثر، هذا هو الخجل.
2: صحيح.
3: وأما الحياة فهي فضيلة، لدرجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيح عند الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70، وفي رواية 60 شعبة. الإيمان فضائل كثيرة متنوعة.
2: نعم.
3: أعلاها، أعلى رتب الإيمان، قول لا إله إلا الله.
2: نعم.
3: وأدناها عبادة يؤجر عليه العبد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
2: الله.
3: والحياء شعبة من الإيمان. الله. وهنا سنقف الآن على القيمة التي بين أيدينا، قيمة
2: الله.
3: الحياء.
2: الله.
3: التي هي مثل، على تشبيه واقعنا، حزام الأمان.
2: الله.
3: الآن سيظهر لنا من هذا الحديث.
2: نعم.
3: النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث يذكر أن الإيمان 70 عدد يتجاوز 70 أو يتجاوز 60.
2: نعم.
3: ثم يذكر الأعلى لا إله إلا الله، ويذكر الأدنى إماطة الأذى، ثم من هذه 70 ينص على الحياء، والحياء شعبة من الإيمان.
2: نعم.
3: لماذا نص على الحياء مع أن هناك قيم أخرى وفضائل عظمى؟ لماذا نص على الحياء دون غيرها؟ ذكر الأعلى وذكر الأدنى ثم سمى الحياء في الآخر، لماذا؟ قال العلماء رحمهم الله: لأن الحياء هو مجلبة لبقية الفضائل.
2: الله.
3: هو
2: الله.
3: الذي سوف يستجلب البقية.
2: الله.
3: كالمروءة والشهامة والصدق والكرم وكل هذا سيأتي لاحقا بعد الحياء. فكان الحياء هو الذي يستجلبها.
2: نعم.
3: وفي الجهة الأخرى، هذه الآن أبواب الحسنات والخيرات في شعب الإيمان.
2: نعم.
3: طب هناك أيضا أبواب الهلكات والعياذ بالله في السيئات. الحياء مانعا لها أيضا.
2: الله.
3: لأن الحياء في تعريفه يمنع القبيحة.
2: الله.
3: فلذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم الحياء دون غيره.
2: الله.
3: بل وفي حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رجال ويا نساء اسمعوا، قال عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير.
2: الله.
3: والحديث عند البخاري رحمه الله في صحيحه:
2: الله،
3: إن فعلت حياء فقد أتيت بالخير لنفسك.
2: الله أكبر.
3: فلا تبخل على نفسك بهذه القيمة العظيمة. الله. قيمة الحياء.
2: الله أكبر. أنا أستأذنك دكتور يحيى في فاصل قصير ومن ثم نعود إليك. فاصل قصير مستمعين الكرام، ومن ثم نعود إليكم.
0: واحة القيم.
4: واحة القيم
0: برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله، من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
2: عودة لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير في برنامج واحة القيم مع الدكتور يحيى زكريا بخاري، مستشار جمعية الدعوة بالرصيف. حياك الله مرة أخرى دكتور يحيى.
3: مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع.
2: حياك الله دكتور. كنا نتحدث يعني قبل الفاصل عن قيمة عظيمة، وهي قيمة الحياة، وهي قيمة حقيقة يحتاجها الإنسان في حياته اليومية وفي حياته أيضا العملية. ذكرنا تعريف هذه القيمة، وذكرنا أيضا فضائل هذه القيمة، ولها فضائل كثيرة وعديدة جدا. لكن الآن يعني إذا أردنا أن نربط هذه القيمة، ويعني نريد أن نعرفها أكثر، ونريد أيضا أن نتعرف عن قصص ونماذج مهمة في حياتنا حتى تعيننا بإذن الله على معرفة قيمة الحياة.
3: أي نعم. خلينا نرجع ثاني مرة، احنا تكلمنا ان هذه القيمة مذكورة حتى مع الانبياء السابقين.
2: صحيح.
3: فسنأخذ قصصا عن السابقين.
2: نعم.
3: ثم نلحقه بقصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة الكرام، لنرى الحياء قائما في حياتهم، ثم ننقله الينا نتشرف بذلك.
2: نعم.
3: بهذه القيمة الجليلة.
2: نعم.
3: فلنأخذ من النبوة الاولى، لنأخذ موسى عليه الصلاة والسلام. موسى يا اخواني واخواتي، قال الله في شأنه: وكلم الله موسى تكليما. موسى عليه الصلاة والسلام هو أكثر نبي ذكر في كتاب الله 136 مرة عليه الصلاة والسلام. موسى عليه السلام كان صاحب حياء، ويذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثالا في حيائه، والحديث عند البخاري في الصحيح رحمه الله: كان بنو إسرائيل يرون من موسى حياء عظيما حتى أنه لا يكاد يظهر شيئا من جلده وبشرته أمامهم استحياء، هذا من حيائه عليه الصلاة والسلام، من عظيم حيائه. هذه القيمة الآن ظهرت في حياة موسى، أنه يحسن اللباس حتى لا تتكشف له عورة. بنو إسرائيل الذين ابتعدوا عن دين الله وأخطأوا ظنوا أن هذا الحياء من موسى في تستره وعدم كشف عورته، ظنوا ذلك تغطية لبعض السوءة في عورته، أن يوجد في خلقته شيء من السوء والمرض، وأراد ستر ذلك بينما هو كان صاحب حياء. فما الذي حصل؟ هذه القصة، خلى يوما وحده عليه الصلاة والسلام لأجل الاغتسال حياء يبتعد، خلى يوما فوضع ثيابه على الحجر. تصور إخواني تلك المعيشة في السابق، خلاء فسيح، لا يوجد شيء، لا توجد مباني ولا أدوات معينة ولا حجرات، فوضع ثيابه على الحجر ليغتسل، ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، أنهى غسله عليه الصلاة والسلام، وأراد تناول ثيابه ثانية ليستر نفسه بها، وإن الحجر عدا بثوبه. الحجر سبحان الله معجز، وهذا من العجيب. الحجارة يا إخواني في الإسلام لنا مجموعة من الحجارة نعرف شأنها، ومنها أنتم يا أهل مكة تعرفون، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا حجر عظيم جعله الله سبيلا لإبراهيم في البناء، لأنه عندما تطاول البناء وارتفع بناء البيت الكعبة المشرفة صعب على إبراهيم عليه السلام تناول البناء في الأعلى، فسخر الله له ذاك الحجر، فوقف إبراهيم عليه، وكان ذاك الحجر يتنقل بإبراهيم حيث شاء، حتى أنهى بناءه، فأبقى الله آثار أقدام إبراهيم ونحن نشاهدها حتى اليوم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا حجر، حجر آخر، الحجر الذي نستقبله في الكعبة المشرفة فنقبله ونشير إليه الله أكبر عند الطواف، الحجر الأسود، الحجر الأسعد الذي نزل أبيض من اللبن من الجنة، حجر من الجنة هذا كان. كذلك من الحجارة والحديث في الصحيح، الحجر الذي كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نبوته. يا أهل مكة تعرفونه، زقاق كنا نعرف نقول عليه زقاق الحجر، تعرفون مكانه في مكة،
5: لمن لا يعرف أين هو.
3: هذا كان مكانه من جهة المسعى، في من جهة سوق الليل في هذا الاتجاه زمان كان في هذا المكان، كان هذا موضوع الحجر، حتى الحجر. كانوا يقولون عن زقاق الحجر أهل مكة زمان. ومن هذه الحجارة هذا الحجر، المرة هذه الحجر هذا ليس مع إبراهيم ولا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مع الجنة، بل هو حجر مع موسى بأمر الله. ما الذي حصل؟ الحجر تحرك، سبحان الله، قيمة عظيمة، قيمة الحياة حتى أن الحجر يتحرك، الله أكبر. الحجر عدا بثوبه، أصبح الحجر يعدو، أي يجري يتحرك، سبحان الله. الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه، العصا المشهورة، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، هذه العصا الآن مع موسى. فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، أصبح يجري خلف الحجر يريد ثوبه الذي على ذاك الحجر، فجعل يقول من شدة الحياء عليه السلام، قال ثوبي حجر، ثوبي حجر عليه الصلاة والسلام، وقصد بذلك أن ثوبي مع الحجر. لكنه حياء وسرعة في الجري، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل، أولئك الذين كانوا يتهمونه بالمرض في جسده، فرأوه عريانا، أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون، برأ الله موسى مما كانوا يتهمونهم بوجود الأذى في جسده، برأه الله أنه ما كان على تلك الحال، بل كان حيا عليه الصلاة والسلام. وقام الحجر، أي استقر، فأخذ ثوبه فلبسه، موسى عليه السلام تعجل بلبس ثوبه حياء، وطفق بالحجر وطفق بالحجر ضربا بعصاه، والله إن بالحجر لندبا، هذا الحجر أخذ ضربات من موسى حتى أصبح فيه أثر.
5: الله أكبر، هذا
3: حياء من موسى،
5: هذا الحجر سبحان
3: الله، الله أكبر، الله سبحان الله، الحجر يتحرك، حياء، حياء قيمة عظيمة، قيمة جليلة، هذا مع موسى عليه السلام. ويأخذ القصة الثانية مع رسولنا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، جمعنا الله معهم في عليين،
5: آمين يا رب.
3: في ليلة الإسراء والمعراج، عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجع ربه في شأن الصلاة والتخفيف فيها، وكان موسى عليه السلام يطلبه أن يراجع ربه، كانت 50، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه بطلب من موسى حتى وصلت إلى 5، فقال موسى يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجع ربه، فقال صلى الله عليه وسلم، اسمعوها، قال استحييت من ربي حياة.
5: الله.
3: هذه حياة حتى في ليلة الإسراء والمعراج عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى.
5: الله.
3: الحياة يبقى مع رسول الله سلم حتى في ذاك الملكوت الأعلى عليه الصلاة والسلام. هذا موسى عليه السلام في النبوة السابقة النبوة الأولى. وهذا رسولنا وقدوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. خذوا من بعده من الصحب الكرام. تحدث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عائشة الحية الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مضجعا في بيتي. طبيعي شخص في بيته يضجع يرتاح، ليس كمن يجلس في مجلس أو اجتماع يأخذ أهبته، البيت مظنة الراحة.
5: صحيح.
3: كان مضجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، يعني الثوب ارتفع بحكم الميل.
5: نعم.
3: والاسترخاء والاضجاع سيميل الثوب قليلا. فاستأذن أبو بكر، دخل أبو بكر والدها، استأذن ودخل سلم على رسول الله وجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم على حاله مضجعا والساق مكشوفة.
5: نعم.
3: وخرج، ثم استأذن عمر وسلم وجلس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على حاله مضجعا وساقه مكشوفة. ثم خرج، ثم استأذن عثمان، هيا اسمعوا الآن، ثم استأذن عثمان أي عثمان بن عفان.
5: نعم.
3: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه وجلس معه عثمان حتى خرج. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دخل أبو بكر ودخل عمر وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالك مضجعا وساقك مكشوفة، فلما فعلت ما فعلت مع عثمان؟ فقال صلى الله عليه وسلم هذا حياء بحياء، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟
5: الله.
3: الرسول الله عليه الصلاة والسلام يستحي من مقام عثمان، لأن عثمان كان له شأن حتى الملائكة تعرف شأنه.
5: وتستحي منه. أيوة. سبحان الله.
3: الله أكبر. الملكوت يتحرك لهذه القيمة، الحجر في السابق يتحرك، الله. الملائكة الآن تستشعر ذلك، ويكون عثمان هذا القدر. والحديث عند الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه.
5: الله.
3: نماذج حية عظيمة والله نتشرف
5: فعلا.
3: بها
5: فعلا.
3: نطبقها. الله. يلا بسم الله، خليني أبدأ مع العم.
5: نعم.
3: نسمي عما افتراضا العم صالح.
5: نعم.
3: العم صالح ما شاء الله فتح الله عليه، له دار وله ذرية. فحياء منه العم صالح، من الحياء أن يكرم بنيه ولا يبخل عليهم. الله. قال الله جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته. الله. العم صالح هذا إن كان الله قد وسع عليه في رزقه فليوسع على ذريته.
5: الله أكبر. ومرتبط بالعطاء أيضا.
3: الله أكبر. قيم تجتمع لأن الله. الحياة يجمع غيره.
5: الله.
3: الحياة
5: الله.
3: قيمة
5: صحيح.
3: تجمع غيره
5: فعلا.
3: العم صالح نجي لزوجته الخالة ميمونة. الخالة ميمونة رأت قبيحا، رأت أن ثياب ابنها جاء من التمرين، كان في النادي كان في الجامعة، الثياب فيها شيء من القذر، تستر ذاك القبيح فتقوم تغسل تلك الثياب، هذا حياء وإكراما لولدها.
5: الله.
3: طيب هذا الولد جاء مجهدا، نعم، لكن رأى أمه تعمل في المنزل، حياء لها ومعرفة لفضلها يقوم بإعانتها ويقف بخدمتها.
5: الله.
3: وتلك البنت الموظفة المجهدة في عملها أو الطالبة الجامعية المرهقة بتكاليفها الجامعية، لكنها رأت أباها لم يجد نظارة له حتى يقرأ في المصحف، تقوم فتناوله وإن كسرت تشتري له جديدة.
5: الله.
3: فحياء وكرما وفضلا وبرا وإحسانا. الله. كل هذا سبحان الله الحياء.
5: الله.
3: حياء خلق عظيم.
5: الله.
3: يسهل. الله. لنا أن نتلبسه كحال. الله. الأولين من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين والصحب الكرام والصالحين.
5: الله.
3: الحياء
5: الله.
3: خلق عظيم نبيل
5: فعلا فعلا عظيم، وما أجمل أن يتحلى الإنسان بقيمة الحياة وصفة الحياة، لأنه حقيقة كما ذكرت أنه يعتبر من المهام العظيمة في حياة المرء، فهي ليست يعني مجرد صفة بسيطة يمكن للمرء دائما أن يتخلى عنها أو ربما يقوم بها، بل إنها يعني صفة قادرة على أن تغير حقيقة المجتمعات. إذا غير الإنسان نفسه فبالتالي يستطيع أيضا أن يغير المجتمع حتى يتقدم في حياته. نعم. إلى الأمام.
3: وهي القيم هذه من منافعها المتعددة سميت قيمة لأنها الناس كلهم يقيمونها ويرونها ويعظمون شأنها.
5: الله.
3: ولاحقا سوف يتبعونها، فإن تمثل الأب بالحياء سيتمثل
5: الله.
3: الابن
5: الله.
3: وإن تمثلت الأم ستتمثل البنت، وهكذا. فهي أكيد. قيمة مشاهدة لها وزنها وقيمتها ويتبعها الناس.
5: الله أكبر. هل هناك يعني أي كلمة صغيرة أو نصيحة دكتور منك يعني تنصح بها المستمعين الكرام في موضوع الحياة؟
3: اسمحوا لي أن أنقلها عبر مقولة أبي تمام رحمه نعم. الله، كانت مقولة لطيفة تظهر قيمة الحياة اللي هو حزام الأمان، وإن غاب حزام الأمان ماذا سيكون؟
5: نعم.
3: يقول رحمه الله: فوالله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء.
5: الله.
3: ثم ذكر مثالا يحقق ما قاله: يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء.
5: الله.
3: عود الشجر إن كان اللحاء قائم سيبقى في الشجرة حياته، ستبقى حياته.
5: الله.
3: وإن عريت ذبل ذاك الغصن كذلك. الله. الحياء في حياتنا.
5: الله.
3: حزام أمان هائل في الدنيا والآخرة.
5: الله.
3: نسأل أن يكتب لنا الأمان في الدنيا والآخرة.
5: اللهم أمين. شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك دكتور يحيى على هذه المعلومات القيمة والمفيدة حول قيمة الحياة. شكرا جزيلا لك.
3: أحسن الله إليكم، كتب الله أجركم، وصلي اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
5: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. إذن شكرا لضيفنا الكريم دكتور يحيى زكريا بخاري، مستشار جمعية الدعوة بالرصيفة، شكرا له على ما فاض في هذه الحلقة. وأيضا أنتم مستمعين الكرام لكم الشكر والتقدير على استماعكم لنا في هذه الحلقة. كان معكم من التقديم عبد الله أمين فلات. إلى الملتقى بإذن الله في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: واحة القيم.
4: واحة القيم.
0: بين فضاءات القيم وبين ثقافة بناء الإنسان تتنوع القيم لتمثل الحياة البشرية،
1: غايتها واعدة سامية مرتبطة بجذور الفطرة، فهي روح سلوك الفرد.
0: بها يعرف الإنسان ذاته ويرتقي بنفسه ومجتمعه
1: لتصبح سلوكاً ومنهجاً أخلاقياً وحضارياً وإنسانيا في حياتنا.
0: واحة القيم، برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله وتمكينه للارتقاء بها اجتماعيا وتعليميا وثقافيا وعلميا وعمليا.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

حولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الكريم ابن صالح المقرن، تنفيذ عزام ابن حسن الحميضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع أسئلتكم استفساراتكم في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات.
3: حياكم الله وبارك فيكم في الإخوة المستمعين.
2: يقول هذا السائل، أرجو من الشيخ أن يشرح هذه الآية وما المراد منها في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى.
3: يقول الله سبحانه وتعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذا مذكور في صحف موسى وفي صحف إبراهيم عليهم الصلاة والسلام: أن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ليس للإنسان إلا عمله، ولا ينفعه عمل غيره إلا ما ورد أن عمل الإنسان ينفع غيره، فهذا مستثنى. وأن سعيه سوف يرى، سوف يرى يعني أنه يسمع ويرى عند الحفظة والملائكة الذين يحفظون أعمال بني آدم، ثم يجزاه الجزاء الأوفى من الله سبحانه وتعالى، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. فالإنسان عليه أن يعمل وأن يخلص لله النية، وأن يكون عمله موافقا لما شرعه الله، ولا يضيع الله عمله، وسيجده عند الله مدخرا ومضاعفا. فعلى الإنسان أن يعمل على وفق ما شرعه الله، وأن يخلص النية بهذين الشرطين: أن يكون عمله صالحا، وأن يكون خالصا. ولا الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
2: أيضا السائل أبو يوسف يسأل عن آية أخرى في قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون.
3: ومنهم أي من اليهود أميون، والأمي هو العامي، الأمي هو العامي الذي يبقى على ما ولدته أمه ولا يتعلم، أميون. فمن اليهود أناس أميون ليسوا علماء، لا يعلمون الكتاب أي الذي هو التوراة التي عندهم إلا أمانية أي تلاوة، أي تلاوة فقط، يتلونه ولا يعلمون معناه. وهذه صفة من لا يتعلم ولا يتفقه في دين الله عز وجل، وإن كان يقرأ ويكتب لكن لا بد مع العمل أن يفقه وأن يخلص النية لله عز وجل في عمله. نعم.
2: يقول الشيخ السائل: عندما قال يوسف عليه السلام: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء،
3: اختلف المفسرون فيما أعلم هل الذي قال هذه الكلمة هو يوسف عليه السلام أو هو امرأة العزيز، والظاهر أنها امرأة العزيز. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إنه هو الغفور الرحيم. لما حصل منها ما حصل من التعلق بيوسف عليه السلام، وأن يوسف هرب منها ولحقته وتوافيا عند الباب مع سيدها وزوجها، ألصقت التهمة بيوسف عليه السلام، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال عليه السلام: هي راودتني عن نفسي، هي راودتني عن نفسي. فالله جل وعلا برأ نبيه يوسف عليه السلام مما ألصقته به من التهمة، وأنه لم يتعلق بها وإنما هرب منها. نعم.
2: يقول هذا السائل: يا شيخ، أرجو أن يبين لي الشيخ كيف يكون الأنس بالله وما الدليل على ذلك؟
3: يكون الأنس بالله عز وجل إذا عمل العمل الصالح وأخلص نيته فيه لله عز وجل، فحينئذ يأنس بعمله وتقر عينه به. نعم.
2: يقول: اشرح لي حديث يا شيخ: يعجب ربك من أناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل.
3: نعم، عجب ربك إلى قوم يقادون بالسلاسل، هذا في الكفار إذا أسروا ثم أسلموا ودخلوا الجنة، كانوا هاربين وأسروا، أسرهم المؤمنون فأسلموا دخلوا الجنة بسبب هذا الأسر وهذه السلاسل التي قيدوا فيها، فكانت

0: سبب خير لهم. نعم.
1: أيضا يستفسر عن معنى حديث شيخ قريب من الأول: يعجب ربك من شاب ليست له صبوة، وما المراد بالصبوة؟
0: صبوة السفه، يعني ليس له سفه مع أنه شاب، فالله يعجب من هذا لأنه سيطر على نفسه وحماها بإذن الله من الجموح إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: الزيادة والنقص في تكبيرات العيدين يا شيخ؟
0: في تكبيرات العيدين على حسب ما ورد، ما هو الإنسان يزيد وينقص على حسب هواه، وإنما يتبع ما ورد في ذلك. نعم.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل عن في نظركم ما أفضل كتب التفسير المبسطة والتي يقرأها العامي والمتعلم ويستفيد منها؟
0: كتب التفسير ولله الحمد كثيرة، أقربها تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، وهو تفسير مختصر ومفيد، وبعد ذلك تفسير ابن كثير، تفسير جليل وعظيم، تفسير ابن كثير على منهج السلف الصالح. نعم.
1: فضيلة الشيخ، هذا سائل أرسل أسئلة لسماحتكم، يقول في السؤال الأول: شيخ صالح، قرأت في أحد الكتب عن قوله تبارك وتعالى في سورة الكهف: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قال: هذا كلب صاحب الأخيار فتشرف أن يكون منهم.
0: لا، ليس منهم، ولكنه أصابه ما أصابهم من النوم والهدوء هذه المدة الطويلة التي ناموها 300 سنة وازدادوا 9.
1: الله أكبر.
0: وأصاب الكلب ما أصابهم، ففيه أن صحبة الأخيار تؤثر حتى على البهائم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة، ما صحة ذلك؟
0: نعم، هذا حديث صحيح، هذا فيه فضل الأذان. قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. دعا إلى الله، هذه في المؤذنين الذين ينادون للصلاة، وعمل صالحا، فقولهم هذا من أحسن القول وهو الأذان، لأنه ذكر لله ودعوة إلى الصلاة. نعم.
1: بارك الله فيكم. أبو عادل يقول: أرجو من الشيخ أن يحدثنا عن كتابي البخاري ومسلم، وهل ما كل ما ذكر فيهما صحيح؟
0: بلا شك، هذا بالإجماع، أجمع العلماء على أن هذين الكتابين هما أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. نعم.
1: يقول يا شيخ: يعقد الشيطان، في حديث يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام 3 عقد: عليك ليل طويل فارقد. الحديث: هذه العقد هل هي حسية أم معنوية؟
0: هذه معنوية والله أعلم، ولكنه كما ذكر في الحديث: فإذا قام وذكر الله انحلت عقده، إذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت جميع العقد، وأصبح طيب النفس، أصبح طيب النفس، وإلا إذا لم يصلي ولم يقم فإن هذه العقد تظل عليه، وأصبح خبيث النفس كسلان كما في الحديث. نعم.
1: يقول هذا السائل: أرجو أن تبينوا مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وما قول الأشعرية أو الأشاعرة في الأسماء والصفات؟
0: مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات أنهم يثبتونها لله عز وجل كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وأما مذهب الأشاعرة والمبتدعة فإنهم يحرفونها ويؤولونها على غير معناها الصحيح. فمثلا استوى على العرش فسرونها باستولى، استولى على العرش، وهذا تفسير باطل. والصحيح ما ورد وثبت أن استوى على العرش أنه علا وارتفع واستقر. قال ابن القيم رحمه الله: ولهم عبارات عليها أربع قد بينت للفارس الطعاني، ويستقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. نعم.
1: يقول الشيخ: قرأت حديث من يضمن لي بين رجليه أضمن له الجنة.
0: من يضمن بالسكون،
1: نعم،
0: ما بين رجليه أضمن له الجنة، يعني فرجه، يحمي فرجه من الزنا وفعل الفواحش، فإنه يضمن له الرسول صلى الله عليه وسلم، يضمن له الجنة، لأنه أعف نفسه وحمى نفسه من الوقوع في الفاحشة وحمى عرضه. نعم.
1: وحديث يا شيخ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
0: نعم، هذا حديث صحيح. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، يعني يتكلم بالخير، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، ذكر الله عز وجل، تلاوة القرآن، أو يصمت، أسلم له، يصمت عن الكلام إلا الكلام المباح الذي لا إثم فيه، فهذا حفظ نفسه، حفظ لسانه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول الشيخ: سورة الضحى، ما مناسبة نزول هذه السورة، وهل هي موجهة للرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: نعم، سبب نزول السورة أنه كان في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم جر كلب في بيته تحت سريره، فامتنع جبريل من المجيء إليه بسبب وجود هذا الكلب، امتنع من المجيء إليه وانقطع الوحي. قال المشركون: يا محمد، ما نرى ربك إلا وقد قلاك. فالله جل وعلا أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بوجود هذا الكلب، فأخرجه من بيته، فواصل جبريل المجيء إليه عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. يطمئن الله فيها رسوله صلى الله عليه وسلم ويرد على المشركين مقالتهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هل للجالس يوم الجمعة في الصف الأول والخطيب يخطب إذا أخطأ الخطيب في الآية الكريمة هل يرد السامع أو الحاضر؟
0: نعم، لا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا لمن كلمه الإمام أو هو كلم الإمام، عند ما يحتاج إلى الكلام في هذا. نعم.
1: بارك الله فيكم. في الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع،
0: هذا في وصف الذين يقومون الليل، يقومون في الليل ويصلون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، رغم حاجتهم للنوم وما فيهم من التعب من آثار العمل في النهار، ومع هذا يقومون ويصلون صلاة التهجد. فهذا معنى قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. نعم.
1: فضيلة الشيخ، قرأت بأن رأس الأمر الإسلام، ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ وأيهما أولى، الإسلام أو الإيمان؟ في الآية الكريمة قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا.
0: نعم، الإسلام أعم، يدخل فيه المنافق، المنافق يعتبر مسلما في الظاهر، فالإسلام أعم وأوسع. وأما الإيمان فهو أخص، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. نعم.
1: بارك الله فيكم. يقول أنا على وشك السفر للدراسة يا فضيلة الشيخ، وقرأت فتوى لي أن أجمع الصلوات وأقصر الصلوات حتى رجوعي من دراستي 4 سنوات.
0: هذا خطأ، وهذه الفتوى خطأ. فالمسافر إذا نوى الإقامة في أثناء سفره مدة أكثر من 4 أيام فإنه يلزمه أحكام المقيم، فيتم الصلاة ويصوم في رمضان ولا يترخص برخص السفر. نعم.
1: السائل أبو عبد الله يقول في حديث ويل للأعقاب من النار، ما المراد في هذا وما المراد بتخليل الأصابع؟
0: هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. كلمة أسبغ هذا من كلام أبي هريرة، هذا من كلام أبي هريرة مدرج في الحديث. وأما أصل الحديث فهو قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، لما رأى قوما يتوضؤون ولا يسبغون الوضوء وأعقابهم تلوح لم يصبها ماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار وبطون الأقدام، لأن الإنسان يغفل عنها، يتعاهدها المتوضي ويبلغها بالماء. نعم.
1: بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، بالنسبة لأيام البرد، فضيلة الشيخ يقول أنا راعي للأغنام عند أحد الأشخاص، وفي أيام البرد فضيلة الشيخ تظل علي الكنادر والشراب لا أستطيع أن أخلعها، فأمسح عليها 3 أيام 4 أيام.
0: لا، أنت مقيم لا يمسح عليها إلا يوم وليلة، فعليك أن تعرف هذا، المقيم يمسح يوم وليلة، وأما المسافر هو الذي يمسح عليها 3 أيام وأنت مقيم. نعم.
1: بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول حديث أو فيما معنى حديث من الناس لو أقسم على الله لأبره، هل هذا يحصل في الدنيا؟
0: نعم، هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، أن من أقسم على الله بفعل الخير وبفعل الخير والمن والكرم من الله فالله قد يبر بيمينه، فهذا إنما يكون لأولياء الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: يقول السائل أبو محمد، يا شيخ أنا أريد أن أقتدي بالرسول وخصوصا في مجال الصيام، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل أهله عن إذا كان عندهم شيء وإلا يقول فأنا صائم، لو قلت لأهلي أنا كذلك قمت الفجر ولم آكل شيء وسألتهم الطعام فقالوا ما عندنا شيء، هل أواصل صيامي؟
0: نعم، يجوز صيام النافلة بنية من النهار إذا لم يأكل شيئا بعد طلوع الفجر، فإن له أن ينوي من أثناء النهار قبل زوال الشمس. نعم.
1: نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ عن أقسام المعية، وكم قسمها العلماء حفظكم الله؟
0: معية الله لخلقه على نوعين، معية عامة وما معناها الإحاطة والعلم، فهو مع الناس ومع المخلوقين كلهم المؤمن والكافر، معهم بمعنى أنه محيط بهم وعالم بما يفعلون وما يقولون، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، هذه معية إحاطة. والنوع الثاني معية إعانة، معية إعانة يعينهم سبحانه وتعالى، وهذه خاصة بالمؤمنين الصادقين، فإن الله معهم بمعنى أنه يعينهم ويسددهم ويثيبهم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال لا تخافا لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية إعانة ومعية توفيق. نعم.
1: شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. شكرا لحضراتكم أنتم أيها السادة، ويتجدد اللقاء مع تحيات زميلي مهندس الصوت عبد الله المواش الذي سجل هذا اللقاء في الإذاعة الخارجية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عزام بن حسن الحميضي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. هذه إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. حديث صحيح رواه أبو داود وأحمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. رواه أحمد، ورواته ثقات. وعن الأعمش قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه جالسا بعد الصبح في حلقة فقال: أنشد الله قاطع رحم لما قام عنا، فإنا نريد أن ندعو ربنا، وإن أبواب السماء مرتجة دون قاطع رحم. رواه الطبراني، ورواته محتج بهم في الصحيح. ومرتجة أي مغلقة. وروي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يجالسنا اليوم قاطع رحم. فقام فتى من الحلقة فأتى خالة له قد كان بينهما بعض الشيء، فاستغفر لها واستغفرت له، ثم عاد إلى المجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. رواه الأصبهاني. ورواه الطبراني مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري وأبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره، وأنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار مالك بالسبابة والوسطى. رواه مسلم، ورواه مالك عن صفوان. ورواه البزار متصلا ولفظه قال: من كفل يتيما له ذا قرابة أو لا قرابة له، فأنا وهو في الجنة كهاتين. وضم أصبعيه: ومن سعى على ثلاث بنات فهو في الجنة، وكان له كأجر المجاهد في سبيل الله صائما قائما. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليلة وصام نهاره وغدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله، وكنت أنا وهو في الجنة أخوين كما أن هاتين أختان، وألصق أصبعيه السبابة والوسطى. رواه ابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: قناعته صلى الله عليه وسلم لما زهد النبي صلى الله عليه وسلم فيما في أيدي الناس ولم يتطلع إلى ما عند غيره من متاع الدنيا الزائل، أقبل الناس عليه وأحبوه، وكان يرضى بما عنده ولا يسأل أحدا شيئا، بل كانت تعرض عليه الأموال التي يغنمها المسلمون في المعارك فلا يأخذ منها شيئا ويوزعها بين أصحابه. ومن قناعته بالقليل أنه كان صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير، ربما رآه بعض الصحابة وقد أثر الحصير في جنبه فأثر ذلك في نفوسهم، وأرادوا أن يعدوا له فراشا لينا يليق بمقامه ليجلس عليه، فقال لهم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. ولما كان في مقام القدوة في كل جوانب الحياة، فإنه لا يلبث أحد يجلس في مجلسه أو يناقشه أو يجادله إلا وتطيب نفسه بما قال عليه الصلاة والسلام، حتى قيل: ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وقلنا ليته أحله، وما أحل شيئا وقلنا ليته حرمه.
2: أشهد أن محمد رسول.
0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك. فسألوه

0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت لا يموت، والجن والإنس يموتون. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: سيرة البيت العتيق.
2: سيرة البيت العتيق.
3: يا معشر المسلمين، رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بأن تكفأ هذه الأصنام على وجوهها وأن تخرج من الكعبة وتحرق.
4: الحمد لله، ها هي الكعبة البيت الحرام خالية من الأصنام والأوثان.
5: إنهم يحطمون صنم إساف فوق الصفا
6: ويزيلون صنم نائلة من على جبل المروة.
3: يا قوم، لا حرج عليكم من السعي بين الصفا والمروة، فإنهما من شعائر الإسلام.
7: في رمضان من العام الثامن للهجرة دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة فاتحا.
8: جيوش المسلمين تدخل مكة من أبوابها الثلاثة.
7: فتوجه إلى المسجد الحرام واستلم الحجر وطاف بالكعبة، وكان حولها وقتئذ 360 صنما، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعنها بعود في عيونها ووجوهها ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وهكذا طهر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون بيت الله الحرام من الأصنام والأوثان وأرجاس الجاهلية، وأصبح البيت الحرام قبلة التوحيد نقياً خالصاً من الشرك وأهله.

0: سيرة البيت العتيق.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعريين فاستحملناه فأبى أن يحملنا، فاستحملناه فحلف ألا يحملنا، ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن أتي بنهب إبل فأمر لنا بخمس ذود، فلما قبضناها قلنا: تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه، لا نفلح بعدها أبدا. فأتيته فقلت: يا رسول الله، إنك حلفت ألا تحملنا وقد حملتنا. قال: أجل، ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها. وفي رواية: وتحللتها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. رواه البخاري. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمع. ألا هل بلغت مرتين؟ رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

صادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل

مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.

يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: الأربعون النووية.
1: الحديث الخامس والثلاثون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يكذبه، ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
2: الحديث الخامس والثلاثون.
3: الحديث الخامس والثلاثون.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يكذبه، ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: مسكين ومسكينة هذان اللذان يربيان الكلب ويخرجان به في جولة للشوارع والأسواق. واحد، لأنه ينقص من أجرهما كل يوم قيراط. اثنان، عليهما إثم التشبه بالكفار، لأن هذه العادة قدمت منهم وباتت من أخلاقهم. ثلاثة، عليهما وزر المجاهرة بالمعصية أمام المسلمين في الأماكن العامة. أربعة، عليهما إثم إخافة أو إيذاء الجيران بالنباح، وإثم كل من تهجم عليهم أو آذاهم أو أخافهم هذا الكلب. خمسة، عليهما إثم المال الذي ينفقانه على هذا الكلب في شراء إكسسواراته وغيرها. ستة، عليهما تبعة مخالطة النجاسات المغلظة كلعاب الكلب وغيره، وكذلك وزر نجاسات الكلب أمام بيوت الجيران وفي طريقهم إذا وطئوه أو تأذوا به أو برائحته. سبعة، يحرمان من دخول الملائكة إلى بيتهما، وإذا خرجت الملائكة دخلت الشياطين. ثمانية، عليهما إثم نقل الأمراض إلى أطفالهما وغيرهم، لأن الكلب قد يلحسهم بلعابه المليء بالجراثيم والفيروسات الضارة والنجاسات. تسعة، كل وقت أهدر بسبب اتخاذ هذا الكلب سوف يحاسبان عليه يوم القيامة.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

عتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة النحل.
1: آيات القيام.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: اعتدلوا سووا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر
1: الله

وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، وربما قال يعطي، ما أمر به كاملا موفرا طيبا به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال: ويحك، إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله.
فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش

تشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير.

وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر

كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر.

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقال

المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر.

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر

في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر

وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر.

0: بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لي جبريل: رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت: آمين. حديث صحيح، رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء، ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم معلقة بالثريا يدلون بين السماء والأرض، وإنهم لم يلوا عملا. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد. وفي رواية له وصحح إسنادها أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليوشكن رجل أن يتمنى أنه خر من الثريا ولم يل من أمر الناس شيئا. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. الحديث، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه أحمد في حديث، والترمذي، وحسنه ابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم والنسائي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أتيت فلا تنتظر الصباح، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد وهو يريد عرضا من الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. فأعظم ذلك الناس وقالوا للرجل: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهمه. فقال الرجل: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرض الدنيا. قال: لا أجر له. فأعظم ذلك الناس وقالوا: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الثالثة: رجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرضا من الدنيا. فقال: لا أجر له. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، والحاكم باختصار وصححه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أخبرني عن الجهاد والغزو. فقال: يا عبد الله بن عمرو، إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله بن عمرو، على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال. رواه أبو داود. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالتيسير والسناء والرفعة بالدين والتمكين في البلاد والنصر، فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، والبيهقي واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة، ومن تركه وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له. وقال الترمذي: حديث حسن. ورواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وهو مازح، وببيت في أعلى الجنة لمن حسنت سريرته. ربض الجنة ما حولها. وروي عن أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة بن الأسقع وأنس بن مالك رضي الله عنهم قالوا: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نتمارى في شيء من أمر الدين، فغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله، ثم انتهرنا فقال: مهلا يا أمة محمد، إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ذروا المراء لقلة خيره، ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري، ذروا المراء فإن المماري قد تمت خسارته، ذروا المراء فكفى إثما ألا تزال مماريا، ذروا المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة، ذروا المراء فأنا زعيم بثلاثة أبيات في الجنة، في رباضها ووسطها وأعلاها، لمن ترك المراء وهو صادق. ذروا المراء فإن أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان المراء. الحديث. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذاكر ينزع هذا بآية وينزع هذا بآية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا. رواه الترمذي وابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنآبي في طلب شيء يوما، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم، كانت أحب الناس إلي، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حكم اللقطة. اللقطة يقصد بها المال الضائع من ربه يلتقطه غيره، وهي من حيث قيمتها على ضربين: أحدهما ما تقل قيمته عرفا بألا تتبعه همة أوساط الناس كالسوط والعصا والرغيف والثمرة ونحوها، فهذا النوع يجوز أخذه والانتفاع به دون تعريف، لما روى جابر قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به، رواه أبو داود. والثاني ما تكثر قيمته كالذهب والفضة والمتاع والمال الذي تتعلق به نفس صاحبه في العادة، فيجوز أخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد والصحف ونحو ذلك، فإذا جاء طالبه فوصفه دفعه إليه بغير بينة، لما روى زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه، متفق عليه. فإن لم يعرف صاحبه بعد مضي حول التعريف فله أن ينتفع به حينئذ بما أحب، مع ضمانه لصاحبه لو وجده فيما بعد.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا والله إن كانت لكافية. قال إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. قال فرجع إليه قال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره. فقال ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره. فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. وقال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات. فقال ارجع إليها. فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. رواه أبو داود والنسائي والترمذي واللفظ له. وقال حديث حسن صحيح. وعن خالد ابن عمير قال خطب عتبة ابن غزوان رضي الله عنه فقال إنه ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا. والله لتملأنه. أفعجبتم؟ رواه مسلم هكذا. ورواه الترمذي عن الحسن قال قال عتبة ابن غزوان على منبرنا هذا يعني منبر البصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي فيها 70 عاما وما تفضي إلى قرارها. قال: وكان عمر يقول: أكثروا ذكر النار، فإن حرها شديد، وإن قعرها بعيد، وإن مقامعها حديد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسله الله في جهنم منذ 70 خريفة، فالآن حين انتهى إلى قعرها. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بالشيخ محمد أجمل ترحيب. أهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا وحياكم الله.
2: الله يحييك شيخ محمد. هذه السائلة تقول: متى يباح الفطر للحامل والمرضع؟
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يجب أن نعلم أن من القواعد التي بنيت عليها هذه الشريعة السمحة أن التيسير أحب إلى الله تعالى من التعسير، وقد قال الله تبارك وتعالى في آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى في آية الوضوء: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. وقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه عامة. فمتى حصل على الحامل أو المرضع مشقة بالصوم فإنهما تفطران، والفطر لهما أفضل بما فيه من قبول رخصة الله عز وجل والتيسير عليهما. وكذلك إذا خافت على ولديهما، أي خافت الحامل على جنينها في بطنها، وخافت المرضع على طفلها من قلة اللبن، فإنهما تفطران أيضا. إنقاذا للحمل والطفل من الضرر، وهذا من تيسير الله عز وجل. لكن بعض العلماء يقول: إذا كان الخوف على الولدين، أي على الطفل في مسألة المرضع وعلى الجنين في مسألة الحامل دون الأم، فإن عليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم يقوم به من تلزمه نفقة الطفل والحمل، لأن هذا الفطر ليس لمصلحتهما بل لمصلحة ولديهما. فإن احتاطت المرأة في هذه الحال وقضت وأطعم من تلزمه مؤونة الولد عن كل يوم مسكينا فهو خير.
2: بارك الله فيكم. لها فقرة أخرى هذه السائلة تقول: بعض النساء تستعمل حبوب منع الدورة حتى تتمكن من الصلاة، صلاة التراويح والصيام، فما توجيهكم شيخ محمد؟
3: توجيهنا ألا تستعمل المرأة حبوب منع الحيض من أجل أن تصوم في رمضان وتقوم ليله، لأن هذا خلاف الطبيعة التي جب الله عليه المرأة من خروج هذا الدم. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عائشة وهي تبكي وكانت محرمة بالعمرة في حجة الوداع، فقال لها: ما شأنك؟ أو كلمة نحوها، فأخبرته أنها حاضت، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فهو أمر فطري كتبه الله عز وجل قدرا وقضاء على بنات آدم، فلا ينبغي للمرأة أن تحاول منع هذه الطبيعة التي كتبها الله تعالى على بنات آدم. ثم إن في حبس الحيض إبان خروجه لا شك أنه ضرر على الجسم، لأن الجسم يكون متهيئا لإفراز هذا الدم، فإذا حبس فلا بد أن يكون هناك ما يسمى بردة الفعل التي قد يكون لها أثر سيء على المرأة ولو على المدى الطويل. ثم إنه بلغني عن الأطباء الثقات أن هذه الحبوب ضارة، ضارة للرحم، وربما تكون ضررا على الأولاد في المستقبل فيخرجون مشوهين، ولهذا كثر خروج الأطفال المشوهين في زمن هذا لكثرة استعمال هذه الحبوب. والمرأة إذا أفطرت حال الحيض وامتنعت عن الصلاة فإنها تفعل ذلك تعبدا لله تعالى وطاعة له، لأنها في حال الطهر أمرت بالصيام فصامت وبالصلاة فصلت، وفي حال الحيض والنفاس أمرت بالإمساك عنهما فأمسكت، فهي مطيعة لربها في الحالين. الذي أرى أن المرأة تعرض عن هذا، أي عن استعمال حبوب منع الحيض، وتبقي الأمر على طبيعته، والقضاء والحمد لله سهل لا يضر في مثل عهدنا هذا، فكل شيء متوفر، تبريد المساكن متوفر، تبريد الماء متوفر، الركوب لقضاء حاجة متوفر، كل شيء سهل والحمد لله.
2: شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز. الشيخ عبد العزيز، لدينا مجموعة كبيرة جدا من أسئلة السادة المستمعين لبرنامج نور على الدرب، نختار منها حسب ترتيب الوصول أسئلة السادة سعود عبد الرحمن الفرج، وقد

0: وعشرون سنة لم أصوم ولا شهر من رمضان، ولكن نويت أعتقد أنه يقول أتوب ونبت إلى الصواب أو والحق، وأريد أن أبتدئ من جديد، هل يجوز ذلك أم لا؟ يعني أعتقد أنه يقول هل ما أصوم السنوات الماضية؟
1: عليك أن تصوم ما مضى توبة إلى الله عز وجل، وعليك أن تصوم ما مضى من الشهور عند جمهور أهل العلم، هذا هو الصواب، عليك أن تصوم ذلك ولو مفرقا غير متتابع، تصوم السنة الأولى بعد بلوغك، السنوات التي بعد البلوغ بإكمال 15 سنة، أو بإنزال المني عن شهوة، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، هذه الأشياء التي يبلغ بها الرجل، فعليك أن تقضي رمضان الذي بعد هذا رمضانات تصومها مع التوبة إلى الله والإنابة إليه سبحانه وتعالى. وإذا أطعمت مع هذا عن كل يوم مسكينا كان ذلك أكمل، لأن بعض الصحابة أفتى بهذا رضي الله عنهم، فتطعم مسكين عن كل يوم مع القضاء، هذا إذا كنت تصلي، أما إذا كنت لا تصلي مع ترك الصوم فترك الصلاة كفر وضلال، فيكفي التوبة وليس عليك صوم ولا صلاة، إذا كنت لا تصلي فعليك التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه والإناب والصدق، وليس عليك قضاء بعد ذلك، لا صلاة ولا صيام، لأن ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح، والكافر تكفيه التوبة، إذا تاب إلى الله وأناب كفى ذلك، وليس عليه قضاء ما ترك في حال الكفر، كما قال الله سبحانه وللذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما كان قبلها والإسلام يهدم ما كان قبلها. نعم.
0: سؤاله هذا موجه لنا شخصيا، يقول الأخ، هل الأخ سليمان الشباني يستطيع الإجابة على الأسئلة؟ نقول يا أخ سعود عبد الرحمن لا يوجد من يستطيع الإجابة على الأسئلة، وفقنا وإياك لما يحبه ويرضى. هذه رسالة وردتنا من أحمد جاسم الراشدي الموصل العراق، يقول فيها أجمل تحياتي أبعثها إلى إذاعتكم الحبيبة على قلوب المسلمين في كافة أرجاء المعمورة، إن إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة لها مستمعين كثير جدا في الجمهورية العراقية وخاصة في مدينة الموصل، وأنا من ضمن هؤلاء المستمعين، لدي سؤال موجه إلى أصحاب الفضيلة العلماء أرجو الإجابة عليه. يقول في مدينة الموصل يوجد مزار يسمى مزار الشيخ فتحي أبو عبد الله، وهذا الشيخ له أثر كبير عند أهالي الموصل وخاصة النساء، حيث إذا تمرضنا أو يصبنا بأذى يذهبن لزيارة الشيخ فتحي ويحصل لهن الشفاء العاجل، كما يدعينا وينذرنا النذور للشيخ فتحي عند شفائهن من المرض، والعبارات التي يقولها هي النذر لوجه الله والثاني لأبو عبد الله، أو يقول نذر لله والشيخ فتحي، أو لله وثوابها لأبي عبد الله. وسؤالي هذا، هل حلال أم حرام؟ أفيدونا أفادكم الله والسلام عليكم.
1: هذا القبر الذي ذكره السائل لا يعرف صاحبه، ولكن بكل حال فلا يجوز إتيان القبور لدعائها والاستغاثة بأهلها والنذر لهم، سواء كان هذا القبر أو غيره، لا قبر فتح ولا غيره، لا يجوز للمسلمين ذكورا وإناثا أن يأتوا القبور لدعائها والاستغاثة بأهلها أو النذر لهم أو التوسع بقبورهم أو ما أشبه ذلك، بل هذا منكر ولا يجوز، ودعاء الميت والاستغاثة به من الشرك، من أنواع الشرك الأكبر، فعلى أهل العلم أن يوضحوا للنساء وغير النساء أن هذا لا يجوز، وأن عليهن يسأل الله جل وعلا إذا نزل بهن بأس من مرض وغيرها يسأل الله ويضرعن إليه في سجودهن وفي آخر الصلاة وفي آخر الليل وبين الأذان والإقامة، يسأل الله جل وعلا الشفاء والعافية، ومن ذلك استماع الرقية، قلنا يعطي بعضهن بعضا بالرقية الشرعية، رب الناس الباس والشفاء عند الشافي، لا شفاء إلا شفاك، شفاء لا يغادر سقما، وبقراءة قل هو الله أحد ومعوذتين والفاتحة وآية الكرسي وغير ذلك من الآيات القرآنية. المقصود أن إتيان القبور لسؤال أهلها الشفاء أو النصر أو ما أشبه ذلك هذا منكر من الشرك الأكبر، وهذا من عمل الجاهلية، وإنما تزور القبور للسلام، يزور القبور للسلام على أهلها والدعاء لهم والترحم عليهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا قبورا يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، ويدعو لهم اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم، نحو هذا هذه الزيارة الشرعية.

0: وزار النبي صلى الله عليه وسلم قبور البقيع فقال السلام على اهل القبور يغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالاثر. هذه الزياره الشرعيه، اما الزياره لدعاء الميت او الاستغاثه بالميت هذا من الشرك الاكبر، او الطواف بقبره يرجو شفاعته يرجو عائلته يرجو انه يشفي مرضه، هذا كله من الشرك الاكبر. وهكذا التمسح بالقران بتراب القبر والاستشفاء بتراب القبر هذا من اعمال الجاهليه ومن الشرك الذي حرمه الله عز وجل. فالواجب على اهل العلم ان ينبهوا العامه وان يوضحوا لهم ان هذا لا يجوز، وان الله ولي يسأل سبحانه وتعالى ويرجى لشفاء المرض ونصر الاعداء وغير ذلك سبحانه وتعالى. وهو القائل جل وعلا فلا تدعوا مع الله احدا، وهو القائل ادعوني استجب لكم، وقال سبحانه ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والعباده، فلا يجوز ان يدعى غير الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل الدعوه لله وحده ولن يرجى ويدعى سبحانه وتعالى. ولا يجوز ان يقول يا رسول الله في مريض ينصرني، او يا شيخ ابا عبد الله فات انصرني، او يا شيخ عبد القادر الجيلاني انصرني، او في مريضي، او يا شيخ او يا سيدي البدوي او يا سيدي الحسين او ما اشبه هذا، كل هذا منكر وكله من الشرك الاكبر. فالواجب التنبه لهذا الامر من الاخوان في العراق وغيرها، والواجب على اهل العلم وفقهم الله ان يوضحوا للناس حقيقه التوحيد وحقيقه الشرك، وان ينكروا على العامه ما يقعون فيه من الشرك بالله عند قبور من يسمونهم بالاولياء. فالحاصل ان هذه امور عظيمه يجب على اهل العلم ان يهتموا بها وان يعنوا بها حتى ينقذوا العامه من الشرك، وحتى يوجهوا الى توحيد الله والاخلاص له ودعائه سبحانه ورفع الايدي اليه جل وعلا، هو الذي يشفي ويكفي سبحانه وتعالى، هو الشافي لعباده وهو المالك لكل شيء والقادر على كل شيء سبحانه وتعالى. واما ما قد يقع لبعض الناس هنا كن يدعو الميت ويشفى، هذا قد يقع استدراجا وابتلاء وامتحانا، والله هو الشافي سبحانه وتعالى. وقد يكون المرض من اسباب الشياطين يسببون المرض للشخص الانسان حتى اذا دعا الميت كفوا عنه ما قد فعلوا به. فالحاصل ان هذا ليس بحجه، كن ياتي الى المريض ياتي الى الميت فيدعو ويستغيث فيشفى سريعا، هذا قد يكون استدراجا وابتلاء وامتحانا حتى يمتحن صبره وايمانه، فلا يغتر بهذا. وقد يصادف القدر الذي قدره الله بالشفاء فيظنه من اسباب الميت، وقد يكون من اسباب شيء من اسباب الشيطان، قد يفعل الشيطان بالانسان شيء يعني يعمل معه عملا يؤذيه ويضره ويغرض منه، فاذا ذهب الى الميت ودعاه وساله كف عنه هذا الشيطان حتى يغريه بالشرك وحتى يوقعه في الشرك، وحتى يظن هذا الجاهل ان هذا من عمل الولي وانه الشافي، وهذا من اقبح الغلط والمنكر. الله هو الذي يشفي ويعافي سبحانه وتعالى. والولي وغير الولي لا يمكن له سرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا، مملوك لله سبحانه وتعالى، هو النافع والضار عز وجل. فينبغي التنبه لهذا الامر. نعم.
1: هذه الرساله من نزال حسن روضان من سوريا محافظه الحسكه، يقول في رسالته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد فإني أشكر الشكر الجزيل أصحاب الفضيلة الذين يجيبون على رسائلنا ويدلوننا إلى طريق الرشاد. يقول من العادات السائدة لدينا أنه إذا توفي عندنا إنسان يجتمع الناس للتعزية في بيت أهل المتوفى، وحاملين معهم بما يسمى بالتعازي كالنقود والذبائح وما أشبه ذلك، وعلى إثر ذلك يقوم أهل الميت بالذبح من هذه التعازي ويشترون ببعض النقود من الشاي والقهوة، علما الذين يقومون بالذبح هم أقارب وجيران الميت بقصد المساعدة أو بقصد المساعدة، كون أهل الميت مشغولين. ولا يخفى أيضا مساعدة أهل الميت، نرجو منكم التوضيح إذا كان ذلك جائزا أم لا، وفقكم الله وبارك فيكم.
0: السنة للمسلمين أن يساعدوا أهل الميت ببعث العشاء لهم، يعزون في ميتهم ويبعث لهم أقاربهم وجيرانهم أيام العزاء العشاء طعام العشاء، لأنهم مشغولون عن صنع العشاء بسبب المصيبة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأهله لما جاء نائب جعفر بن أبي طالب يوم مؤته، قال ابعثوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. هذا من السنة. أما هو أهل الميت يقومون يصنعون الطعام للناس، هذا لا ينبغي، هذا منكر وهو من جملة النياحة. قال جرير بن عبد الله الفجلي كنا نعد اجتماع أهل الميت وصنعة الطعام لهم، صنعة الطعام من النياحة، فلا ينبغي هذا، ولا يجوز لهم أن يصنع الطعام للناس ويجمع الناس للأكل عندهم لأنهم مشغولون بالمصيبة، لكن زوارهم ينبغي يخففوا، يزورونهم إلى التعزية ثم يصرفون ولا يفتنون عليهم ولا يحوجونهم إلى صنع الطعام. ينبغي للمعزين أن يعزوا ثم ينصرفوا من دون إبطاء وتأخر عندهم حتى لا يشق عليهم. وإذا كان المعزون جاءوا من بلاد بعيدة ضيوفا على المعزين فلا بأس حينئذ من أجل الضيافة أن يصنع لهم طعاما أو يصنعه الجيران ويقدمونه لهم، لا بأس بهذا. أما يشتغل عادة أن المعزين يصنعون طعام للمعزين هذا لا ينبغي، بل هذا من المنكر من عمل الجاهلية ومن النياحة. لكن إذا اضطروا إلى هذا بسبب الضيوف الذين جاءوا من بعيد ويستحون من تركهم فلا بأس يصنعون لهم طعاما من باب الضيافة لا من باب المأتم ولا من باب صنع الطعام لأجل الميت، لا، بل هذه حاجة عارضة. وأما جيرانهم وأقاربهم فالأفضل أن يصنعوا لهم طعاما يهدونه إليهم من أجل أنهم مشغولون، فيكفيهم المؤونة جيرانهم وأقاربهم ويهدونه إليهم. وإذا أكل معهم بعض المعزين أو بعض الجيران فلا بأس لأنه طعام حاصل إن لم يأكلوه طرح في الحراء، فلا بأس حينئذ أن يأكل معهم جيرانهم وضيوفهم، كل هذا لا بأس به.
1: أيضا يقول ما حكم المتبقي من هذا الطعام وغيره كالذبائح والمال، هل يجوز أن يكون من مال الورثة المتوفى عنهم أم يرجع على أصحابهم؟
0: ما يتبقى يكون لأهل الميت الورثة، ما يتبقى من هذه الأموال التي أهدوها يكون لأهل الميت ينتفعون به جميعا. نعم.
1: أيضا يقول العادة عندنا بأنه يمتد أو تمتد أيام التعزية إلى أكثر من 3 أيام نظرا لما ذكرنا من المسافة، وكون بعضنا لا يعلم إلا متأخر بوفاة الميت إلا بعد 3 أيام أو أكثر، وقد يستمر 7 أيام، فما الحكم أيضا في ذلك؟
0: ليس العزاء حد محدود، لا 3 ولا أكثر، قد لا يعلم العزاء إلا بعد 4 أيام أو 5 أيام، فالمقصود ليس له حد محدود. المعزي ليس له حد، إذا عزاهم بعد 3 أو بعد 4 أو بعد 5 حين بلغ الخبر فلا بأس، إنما 3 حد للإحداد، إحداد المرأة القريبة للميت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة الميت فوق 3 إلا على زوج، فالإحداد لقريبات الميت لا يجوز فوق 3. وأما الزيارة للتعزية فليس لها حد من 3، ولا صنع الطعام لهم من جيرانهم وأقاربهم ليس له حد. فلو صنع لهم بعض جيرانهم الطعام بعد 3 لأنهم لا يزالون مشغولين بالمصيبة فلا بأس، ليس له حد فيما نعلم إن شاء الله. نعم.
1: أيضا يقول إذا توفي إنسان يوم الخميس بقي عند قبره أصدقاء أقاربه بحجة تسليمه لليلة الجمعة، فما هو الحكم؟ لأنه يقول إنه إذا توفي عندنا الإنسان قبل الجمعة فإنه لا يترك إلا أن يسلم ليوم الجمعة، نرجو التوضيح في ذلك.
0: جلوس بعض أقارب الميت أو غيرهم عند الميت إذا مات يوم الخميس حتى يسلم ليلة الجمعة هذا لا أصل له، هذا من البدع، بل إنما السنة يوقف عليه بعد الدفن يدعى بالمغفرة والثبات، وقفة ما يسر الله منها، وقفة للدعاء له بالمغفرة والثبات، ثم ينصرف الناس سواء كان في يوم الخميس أو بغيره. أما يقف عنده وقارب ميت أو جيرانه إلى ليلة الجمعة أو في بعض الليالي الأخرى وقفات خاصة هذا لا أصل له، إنما الوقفة بعد الدفن للدعاء له بالمغفرة والثبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفنه وقف عليه، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوه التثبيت فإنه الآن يسأل، فيقف. يستحب للمشيعين إذا فرغوا من الدفن أن يقفوا على الميت وأن يدعوا له بالمغفرة والثبات ما شاء الله من الوقفة، ولا يلزمهم ولا يشرع لهم أن يقفوا طويلا كثيرا حتى يسلموا ليلة الجمعة أو في ليالي أخرى طريقة خاصة، لا، إنما هذه وقفة للدعاء بالمغفرة والثبات فقط بعد الدفن، وقفة ليس لها حد محدود، بل وقفة لا تضرهم ولا تشق عليهم ثم ينصرفون.
1: سؤاله الأخير يا سماحة الشيخ يقول ما حكم تقديم الدخان مع ما يقدم على بعد حضور الناس للتعزية في الميت، وفقكم الله وشكر لكم وقدر مسعاكم.
0: لا يجوز لأهل الميت ولا غيره ما يقدم الدخان للناس ولا الخمر، هذا حرام منكر، لأن الدخان حرام والخمر حرام، فليس لأهل الميت يقدموا ما حرم الله لزوارهم والمعزين، هذا لا يجوز، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. لكن لا بأس يقدم قهوة أو شاي أو شراب طيب لا بأس. أما أن يقدم الدخان أو الخمر أو الحشيش أو الحبوب المسكرة والمخدرة هذا كله لا يجوز، بل هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله سبحانه نهى عن ذلك. نسأل الله للجميع الهداية. نعم.
1: شكرا سماحة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، في لقائنا هذا استعرضنا الأسئلة التي نوهنا عنها في أول اللقاء، وهي رسائل سعود عبد الرحمن الفرج ورسالة أحمد جاسم الراشدي من الموصل بالعراق ورسالة نزال حسن روضان من سوريا محافظة الحسكة. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت فيها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: سورة القمر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ

ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.

وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.

فاتبعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم

وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.

نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت

قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل

على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا

أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبع

لا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد

يوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى

مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح

زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة.

نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل

يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم

0: من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء، نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.
1: لو كنتم في بروج مشيدة

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورة النساء.
1: أوصاف القرآن في القرآن.
2: وصف القرآن بأنه مجيد، قال الله سبحانه: قاف والقرآن المجيد، وقال سبحانه: بل هو قرآن مجيد. ما المجد الذي وصف الله به القرآن؟ ذكر المفسرون فيه أكثر من معنى، فمن معاني المجد العز والسيادة، من معاني المجد كثرة الخير والبركات فيه، فالقرآن المجيد متعدد الخيرات والبركات. وقد تقدم معنى البركة في القرآن: بركة الأجر والثواب، بركة النفع، بركة الشفاعة، بركة الرقي في الدرجات في الآخرة. القرآن فيه معنى المجد الذي يناله به أهل القرآن. نحن في مجموع أمتنا أمة الإسلام نلنا المجد بكتاب الله لأنه مجيد، وعلى أفراد أمتنا ينال المجد أكثر من أخذ منا بكتاب الله عز وجل، فكل آخذ بكتاب الله له حظه من المجد الذي جعله الله تعالى لكتابه الكريم. فالقرآن مجيد، ومن عاش مع مجد القرآن تجلل بهذا الوصف وعاش به مكرما بكرامة القرآن.
3: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
4: المروءة هي صفة تحمل صاحبها على محاسن التعاملات ولو كانت شاقة، ومجانبة مساوئ التصرفات ودنيء الصفات، وهي داخلة في عموم حث الشرع على التحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات، وأدلتها في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله سبحانه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وقوله جل شأنه: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما. ومن الأحاديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها، فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار، فسألني كفيلا، فقلت كفى بالله كفيلا، فرضي بك. وسألني شهيدا، فقلت كفى بالله شهيدا، فرضي بك. وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف دينار راشدا. رواه البخاري.
5: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة الكهف.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً.

هذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا

كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن

منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن

إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً

بالغيب رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً

دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

حففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاور

أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا

ولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم

السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا

إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء

وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على

تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت

فقتله قال أقتلت نفسا زكية قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني

أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما

الأرض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه

من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا

ما يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على

استعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا

0: جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة الكهف.
3: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. رواه البخاري ومسلم.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة إبراهيم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورتي الفاتحة والبقرة.